0: استمعنا للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم.
2: الأشهر الحرم هي من الأشهر المباركات اللي يضاعف فيها العمل الصالح وتضاعف فيها الطاعات والقربات للمولى عز وجل، ومن جملة هالأعمال قراءة القرآن. فقد ذكر أبو داود في السنن متاعه أن من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بذلك. كذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرارة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. إن شاء الله نكون منهم. أيضا من فضائل الأعمال التسبيح والتهليل وقيام الليل والمحافظة على قدر من النوافل قبل صلاة الفجر. وفي هذا السياق روى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. نسأل ربي سبحانه أنه وفقنا لصالح الأعمال في شهرنا الحرام هذا، ويضاعف لنا الأجور ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. قلنا أنه من القربات اللي ملزوم الواحد منا يواظب عليها فيها الأشهر الحرم كثرة التسبيح. وفي سنن أبي داود نوجد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة على امرأة وهي تسبح بحصاء، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل. ثم قال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. إن شاء الله إذن نكون من الأناس اللي اغتنموا هذه الأيام الطيبة باش يترقوا في سلم الإيمان ويزداد رصيدهم في الطاعة لله عز وجل.
1: في فضل الأشهر الحرم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
4: إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور، بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور، جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض عظمه، فطاب من طيبه نلقاه والأكم، أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفس الفداء لقبرنا تساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أحبتنا الكرام مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان. فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. نلقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة التي نرجو لها من الله حسن القبول والإمداد، وهي إثلاج الصدور بالعشر البدور. ولازلنا واقفين مع ذلكم المصنف البديع البهيج لابن الجزري، وهو التحبير على كتاب التيسير الذي صنفه الإمام العالم الهمام سيدي أبو عمرو الداني رضي الله تعالى عن الإمامين. مرحبا بداية كما اعتدنا بسيدي محمد مشهور. شيخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: يا سيدي وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي نورك إن شاء الله دنيا واخرة، وربي إن شاء الله يفرحك بجاه القرآن العظيم.
5: أمين يا
6: والسادة المستمعين بجاه القرآن العظيم.
5: أمين يا رب. الله يبارك لك شيخ محمد، وربي ينفعنا وإياكم يا رب نور الكتاب بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع باب المد والقصر شيخ محمد.
6: أي نعم سيدي.
5: أيوة،
6: احنا اليوم بشي يكلمنا على مد البدل، هو كونه الهمزة تتقدم حرف المد، هي الأولى وبعدها حرف المد. يقول رحمة الله عليه: فصل. وإذا أتت الهمزة قبل حرف المد سواء كانت محققة أو ألقي حركتها على ساكن قبلها، ما يسمى بالنقل. شنو النقل؟ نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها ثم حذف هذه الهمزة بالكلية، تحذف لكن حركتها من لوحوهاش. وين نحطوها الحركة متاعها؟ في الساكن الصحيح قبلها. ما سواء كانت هذه الهمزة جات هي الأولى وحرف مد بعدها، وهذا أنت كانت محققة، أنت الهمزة كما أقدم محقق أقدم زوز همزات شو وليت أقدم، لأن يعني أصل فيها
5: أألا أألا
6: كله مذم. وأعطى الأمثلة وقال: أو ألقي حركته على ساكن قبلها أو أبدلت. وشاتينا ثلاثة أنواع ذم. الأولين نحو قول المولى سبحانه وتعالى: آدم وآزر وآمن، هذا كله مد بدل بالنسبة لجميع القراء، لكن اللي يقرأ بالخالفهم الكلهم في عوض خط كلهم يقرأوه بالقصر، هذا مد البدل يقرأ بالقصر إلا ورش من طريق الأزرق خالف وجعل ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والطويل. وهي مذاهب في روايته روى ذلك، وصار الاختلاف في أنواع المد بين أهل العراق وبين المصريين، ولكن ثلاثة أوجه صحيحة، لأن النقل متاعهم عندها يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ورث ثم إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية الجميلة، والرواية جميلة وقل من يتقنها.
5: هو من طريق الأزرق شيخ محمد.
6: أيه.
5: المقدم أداء عنده
6: القصر.
5: القصر
6: أيه. ديما أيه. ملا ولقد آتينا شقراء، ولقد آتينا يطبق عليها مد البدل أوجه، ولقد آتينا ولقد آتينا ولقد آتينا في الكل كذا كيف كيف. ولإيلاف قريش وإيلافهم إيلافهم إيلافهم إيلافهم ثلاثة أوجه. وللإيمان شقراه للإيمان للإيمان للإيمان للإيمان كيف كيف. ويستهزئون ومن أوتي الكل من أوتي كيف كيف. وهؤلاء يالهة خشني هذه قالوا مش تكلموا على الهمزة الأولى شبنا ذيك هؤلاء محققة. أما ورش شقراها هؤلاء يالها هؤلاء يالها هؤلاء يالها
5: لوجه الثالث والإشباع. أما جيوش شيخ محمد أقرأ وزوز مثلا بالتوسط والثالث والإشباع يزموا كلهم نفس ميزان
6: صحيح. هما اختيارية لكن عندنا نظام وتتشوف كيف ما احنا وريناهم شوية ورش وقتي نقرأ بالتوسط لا يجوز إلا التقليل في المواضع اللي قلها.
5: أحسنت.
6: وإذا قلنا بالقصر لا يجوز التقليل أبدا إلا في الرأية، وإذا قلنا معناتها بالطويل يجوز الوجهان، الفتح والتقليل معناتها أوجه. لذلك وقت باش يعمل ختمة الإنسان بورش من طريق الأزرق، يعمل بوجه الأداء ويعمل بالوجه الثاني ويعمل بالوجه الثالث ويعمل بالوجه الرابع، وساعات الأوجه إذا كان باش يطبقها في آية توصل 27 وجه.
5: وجه
6: إيه؟ كما وعلم آدم الأسماء نتاع البقرة حتى الصادقين، هذيك السيدي ورش معناتها 27 وجه.
5: 27
6: أي نعم
5: ما شاء الله.
6: إيه؟
5: باه
6: وساهلين ما فيهم حتى شيء. باه معناتها تو بالتطبيق نجيوهم خطوة خطوة. احنا تو سلكة سلكة تتسمى
5: المصطلح نتاعها يقولوا سلكة
6: أي خفيفة وبعد تو يتعرضوا
5: ان شاء الله القرار واصوله باذن الله.
6: باه فإن أهل الأداء من مشيخة المصريين الآخذين برواية أبي يعقوب عن ورش يزيدون في تسكين حرف المد في ذلك زيادة متوسطة على مقدار التحقيق. التحقيق شنو هو؟ مد القصر يتسبب التحقيق ذل. قل شنو على مقدار التحقيق؟ قلوا على يزيدوا على مد القصر التوسط، هذاك زيادة متوسطة على مقدار التحقيقي أي على مقدار المد معناتها الأصلي اللي هو المد الطبيعي انزيدوه مرة أخرى قدو. قرأ به على ابن خاقان وأبي الفتح واستثنوا من ذلك إسرائيل، اسم أعجمي ما يقولش إسرائيل مستثنى
5: مستثنى لأنه أعجمي،
6: حيث وقع فلم يزيدوا في تمكين الياء فيه واتفقوا على استثناء يؤاخذكم كيف وقع، وأجمعوا على ترك الزيادة إذا سكن ما قبل الهمزة وكان الساكن غير حرف مد ولين نحو مسؤولا، ما يقولوش مسؤول تفهم فيه على أنه مستثنى من مد البدل مذؤو ما عليش لأنه قبل الهمز ساكن صحيح والقرآن والضمآن وشبهه
5: هذه كل مستثنيات
6: مستثنيات من مد البدل. أنت وقت نتكلموا في الوصل، أما إذا وقفنا معناتها على مد عارض معناتها هذا كان تبقى عليه أحكام المد العارض. أي نعم
5: أي.
6: كذلك وكذلك إن كان الهمز مجلبة للابتداء معناتها جبناها وقتاش معناتها همزة وصلية نحو تومينا شقراها سيدي ورش مثلا الذي تومينا وإيتي بقرآن وإيذا لي هي كلهم الذي معناتها أصلها همزة وشبهه والباقون لا يزيدون في إشباع حرف المرد فيما تقدم وبالله التوفيق
5: أكهو وينتهي الفصل.
6: نعم
5: باهي
6: وهذا نلخص
5: مازلنا في باب مد القصر شيخ محمد
6: تو باش ندخلوا في باب ذكر الهمزتين المتلاصقتين
5: ممتاز.
6: في كلمة واحدة
5: ذكر الهمزتين المتلاصقتين في كلمة واحدة. طيب
6: هذا باش ندخلوا فيه
5: هذا إن شاء الله الحلقة المقبلة تو نختموا
6: نعم.
5: بوجه الأداء مع سيدي ابن كثير
6: بإذن
5: برويه بإذن الله. تفضل سيدي
6: حتى معناتها السادة المستمعين ياخذوا معناتها سلكة هيلة فيما يخص الإمام ابن كثير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين

0: فوفاه حسابه، لأنه يعني هذا قبل ساكن وبعده متحرك، وجها واحدا راهو للاثنين، قد يقول معناتها للراويين
1: بزي وقمح. فوفاه حسابه.
0: اي نعم. والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج، من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. ريت شعملت سحاب، هذا شكون البزي؟ تو نقراو سيدي قنبل. من

0: إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض، وإلى الله المصير. صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين، وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شكر الله لكم شيخ محمد،
0: ربنا
1: بارك الله فيك
0: زيادة وبارك الله فيك.
1: الله يبارك فيكم على هذه التلاوة المباركة الطيبة للإمام ابن كثير المكي بوجهيه. أي والله نفعنا الله وإياكم يا رب بهؤلاء البذور العشر وسيرتهم بركة شيخ محمد.
0: والله سيرتهم أسماءهم بركة،
1: فما ظنكم
0: والله أسماءهم بركة،
1: أسماءهم فما ظنكم بمذهبهم في الإقراء والقراءة. أي والله الله يبارك لك شيخ محمد.
0: أمين ربي ينفعنا بهم.
1: أي منا سيدي باش ندخلوا باب الهمزتين،
0: باب ذكر الهمزتين المتلاصقتين في كلمة واحدة،
1: في كلمة واحدة. نعم بإذن الله، هذه إن شاء الله الحلقة المقبلة بإذن السميع المجيب. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور، وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر. الشيخ محمد مشفر وماهر فتحلي.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

وقل أتيتك يا خير الورى.

صلاة النبي طيب بطيب، صلاة النبي طيب صافي، صلاة النبي كمل مسك في الجيب.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
3: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 51 من الآية 1 من سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 51 من الآية 1 من سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك، يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: حلقة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على 7 أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 503 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 29 إلى الآية 35 من سورة الأنفال. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: إدم الماجدي،
3: ياسين الماجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم.
4: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم.
1: والله ذو الفضل العظيم.
4: والله ذو الفضل العظيم.
1: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك.
4: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك.
1: ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.
4: ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.
1: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين.
4: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين.
1: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا

0: هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم.
1: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه

0: وتصديه.
1: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه.
0: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
1: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
2: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
2: بارك الله فيك، أحسنت، تفضل ياسين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة.
2: اقرأ جيدا، فأمطر.
1: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
2: بارك الله فيك، فتح الله عليك. مستمعين الأوفياء، ما زلنا في شرح البيت 26 من المقدمة الجزرية، حيث قال الناظم: في اللام والراء بتكرير جعل، وللتفشي شين ضاد استطل. والتفشي أشار المصنف إلى هذه الصفة بقوله وللتفشي الشين، يعني أن الشين موصوف بالتفشي، وهو لغة مصدر الفعل تفشى، وهو الانتشار والانبثاث. أما اصطلاحا فكثرة انتشار خروج الريح بين اللسان والحنك وانبساطه في الخروج عند النطق. هذا مستمعين الأوفياء، نعيد على بركة الله تعالى قراءة المقطع مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم.
1: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم،
2: والله ذو الفضل العظيم.
1: والله ذو الفضل العظيم.
2: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك.
1: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك.
2: ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.
1: ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.
2: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين.
1: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين.
0: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم.
1: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم.
0: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
1: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
0: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد.

0: وتصديه.
1: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه.
0: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
1: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
0: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلتقي معكم في حصة جديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت

حق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك

كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا حول

النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله.

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب اصرف عنا عذاب جهنم إن

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا.

أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وعافنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واصلح فساد قلوبنا. اللهم كن لنا وللمسلمين عونا ومعينا وهاديا وحافظا ونصيرا. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واقض حوائجنا يا قاضي.

0: اللهم أنقذنا وخلصنا وأغثنا، اللهم امددنا بمدد من عندك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم اصلح لنا أمورنا كلها، اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم وفقنا للخير كله، اللهم برحمتك عمنا وفرج عنا همنا وغمنا واكفنا ما أهمنا، اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك ولذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ربنا زملنا بالعلم ودثرنا بالحلم وكملنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة واكفنا هموم الدنيا والآخرة وغمومها، وارزقنا السعادة الأبدية لنا ولوالدينا ولمن أوصانا واستوصانا وأحسن إلينا ولمشايخنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ للمسلمين أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك يذل فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بكتابك، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغاليق للشر، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأهواء ومن منكرات الأخلاق ومن منكرات الضلالات ومن منكرات الأسواء، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
3: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
4: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
5: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. الغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي، وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد وخشب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يرقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. إلى قوله: فاسقون. ثم قال: كلا، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي فنهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. قوله تأطروهم أن تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه.
1: من رياض السنة النبوية.
3: من رياض السنة النبوية.
4: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة.
4: صلى عليك الله يا خير الوصى.
3: من رياض السنة النبوية.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا

مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

ذكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر

0: مقتدر.
1: صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة لحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي برواية

0: الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس، والأفق الناحية والجانب، وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.
3: اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. اللهم أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي وضعف علمي وعملي، افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير، ومن فتنة القبور، ومن دعوة الثبور. اللهم ما قصر عنه رأيي، وضعف عنه عملي وعلمي، ولم تبلغه مسألتي. اللهم ما قصر عنه رأيي، وضعف عنه عملي وعلمي، ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإني أرغب إليك فيه وأسألك إياه برحمتك يا رب العالمين. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء علمه. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عني. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه نجاح، ورحمة منك وعافية منك ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إني أسألك الصحة والعفة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم اجعلنا هادين مهدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم إني أسألك خير ما عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهلا أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنوبي، وعصمني فيما بقي من عمري، وارزقني عملا زاكيا ترضى به عني. اللهم إني ضعيف فقوني في رضاك، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رجائي. اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فأغنني. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، غير خزايا ولا مفتونين. اللهم كما بعثت فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فاعمر لنا منازلنا ولا تؤاخذنا بسوء فعلنا، ولا تهلكنا بخطايانا يا أرحم الراحمين. حصنت نفسي وأهلي ومالي وولدي بالله الحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ورفع الله عنا السوء والأذى، بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
4: يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خد صليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا. تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: القرآن الكريم هدى وموعظة للمتقين. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 54 من الآية الأولى من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني للقارئ وليد علي النايحي.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ وليد علي النايحي، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
0: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إلهي، إن كان صغر في جنب طاعتك عملي، فقد كبر في جنب رجائك أملي. إلهي، أنا عبدك المسكين، كيف أنقلب من عندك محروما، وقد كان حسن ظني بجودك أن تقبلني بالنجاة مرحوما. إلهي، سمع العابدون بذكرك فخضعوا، وسمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا. إلهي، إن كانت أسقطتني الخطايا لديك، فاصفحها لي بحسن توكلي عليك. اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
3: ولا غربية يكاد

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: التلاوات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عباه، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي خلق الكون فنظمه، وخلق الإنسان وكرمه، وسن الدين وعظمه، ووضع البيت وحرمه. الحمد لله. الحمد لله الذي سخر الطير وألهمه، وسير السحاب وكرمه، وأنزل الكتاب وأحكمه، ورفع القمر وقومه. الحمد لله الذي خلق النحل وفهمه، وحفظ إبراهيم من النار وسلمه، ونادى موسى وكلمه، ووهب سليمان ملكا وفهمه، وأرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وعلمه. سبحانه ما أعلى مكانه وأعظمه، سبحانه من إله حليم ما أعظمه، سبحان الله العظيم الذي أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأنزل الماء وأجرى، وأنه هو رب الشعرى. له الحمد، له الحمد في الآخرة وفي الأولى، وله الحمد ما أعطى وما أهدى، وهو الذي أخرج المرعى، وله المعاد وإليه المنتهى، وعد المؤمنين المتقين جنة المأوى، لهم ما يشاءون فيها خالدين.

الحمد لله. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد يجمعنا بكم في هذه الصبيحة المباركة، صبيحة يوم الأحد 21 من شهر ذي الحجة 1447 هجري الموافق ل 7 جوان 2026 ميلادي. تحية طيبة لكم جميعا مستمعينا الكرام، من القلب إلى القلب، من إذاعة زيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. تحية لطيفة الفرشيشي في الإخراج الفني، كريم عتيك في الإخراج الرقمي والتنسيق العام للحصة، وعيدة بالي معكم بإذن الله تعالى من هذه اللحظات، معناها 7:30 إلى حدود 9 بإذن الله تعالى. وكالعادة 71,136,000 هو رقم موضوع على ذمتكم مستمعين الكرام حتى تتواصلوا عن طريق بينا، وكذلك الصفحة الرسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم دائما وأبدا على ذمة السادة المستمعين، السادة المتابعين، والسادة المشاهدين. وكالعادة كذلك 3 محطات خارجية بإذن الله تعالى. يرجع معنا شيخنا محمد المسعودي اليوم بإذن الله تعالى، إن شاء الله شفاء دائما يا رب العالمين. وحديثنا متواصل بإذن الله تعالى في حديث من أحاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، توجيها وإرشادا ودعوة إلى الصلاح والإصلاح. اليوم حديثنا عن عبد الله بن بريدة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه عن أبيه، قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. قال: فقال: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. حديث جميل، حديث رائق ورائع، كروعة هذا النبي العظيم، نبي الرحمة، النبي المجتبى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. بإذن الله تعالى بأكثر تفصيل لهذا الحديث وإنزاله على أرض الواقع كيف ما عودنا شيخنا محمد المسعودي، إن شاء الله في حدود 7:34 دقيقة يكون معنا شيخنا حتى يفصل في هذا الحديث أكثر إن شاء الله. في 8:04 كيف ما عودتكم شيخنا منير البلهوان، إن شاء الله في تفسير وتفصيل لبعض العبارات من القرآن العظيم، وما زلنا مع سورة المائدة، وكالعادة بعض الألفاظ من هذه السورة العظيمة: هادوا الأحبار استحفظوا قفينا شرعة ودائرة. بإذن الله تعالى لحب أكثر تفاصيل وأكثر إيضاح يسمع الشيخنا منير البلهوان في حدود 8:04. مسك الختام كالعادة مع شيخنا هشام الصدقاوي بإذن الله تعالى، وحديث جميل جدا، وما زلنا نتحدث عن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى كتربية وتأدب مع المولى سبحانه وتعالى في كل تفاصيل حياتنا، في كل ما نشاهده في حياتنا، في كل الأغيار، في كل الأحداث، في كل ما يطرق في حياتنا. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لنا نواميس وجعل لنا قوانين في هذه الحياة الدنيا نسير عليها، لكل من أراد أن يجتهد، لكل من أراد أن يصيب بإذن الله تعالى، لكل من أراد أن يكون على الصراط المستقيم جعل الله له منهاجا وطريقا يسلكه، وبإذنه سبحانه وتعالى ينال مغفرة ورضا ويعيش طمأنة وسعادة وأملا في هذه الحياة الدنيا. بأكثر تفصيل إن شاء الله مع شيخنا هشام الصدقاوي في حدود 8:38 دقيقة. وبين هذا وذاك نتحدث اليوم في نقطة مضيئة في هذا الدين العظيم، وكيف لا تكون مضيئة وهي تتحدث عن التأدب مع الله سبحانه وتعالى. آداب يعني ينحو منحاها المؤمن حتى يكون في طريق مفتوح نحو الله سبحانه وتعالى. نتحدث عن أدب القلب، نتحدث عن أدب اللسان، نتحدث مع الأدب مع أخباره سبحانه وتعالى، نتحدث مع الأدب مع أقداره في هذه الحياة الدنيا، وكل ما يصيب
المؤمن من خير وخلافه كله من عند الله سبحانه وتعالى، ووجب على المؤمن أن يتأدب في ذلك مع الله سبحانه وتعالى. مرحبا بكم دائما وأبدا برفقتنا مستمعينا الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا داخل تونس وخارجها، من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها، أهلا وسهلا بكم في هذا الفضاء المفتوح ليكم. إن شاء الله مؤانسة خير ولطف، وندخل معكم وإليكم وإلى قلوبكم بكل خير بإذن الله تعالى. 7:07 آيات بينات من ذكر الله الحكيم، ما تيسر من سورة النحل بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي، ثم لنعود إن شاء الله. تفضلوا.

صدق الله العظيم. أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعين الكرام. 7:12 سعداء جدا بهذه اللقاءات المباشرة التي تجمعنا بالسادة المستمعين، وأسعد بتلقي تحياهم الصباحية وهذه الصور الجميلة. إن شاء الله كالعادة نخصص بعض الوقت حتى نذكر الأسماء الطيبة اللي ترسلنا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. وعلى هذا المنحة، وكيفما تحدثنا منذ قليل، نتحدث بإذن الله تعالى قبل ما نستقبل مشايخنا الكرام عن طريق الهاتف حتى يواصلوا معنا بإذن الله تعالى هذه المسؤولية العظمى الملقاة على مشايخنا في توجيه الناس وفي يعني الإيضاح ما يشكل علينا فهمه. وهذا الحمد لله رب العالمين، أنه يعني هذه المهمة وهذه المسؤولية الملقاة على عاتق المشائخ هي مسؤولية يعني من خلالها يكرس هذا المبدأ العظيم في هذا الدين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو إرشاد الناس إلى ما يصلح القلوب ويصلح الأنفس، لأن الصلاح والإصلاح هو يعني مسؤولية كل فرد فينا، كل بطريقته وكل عن طريقه الخاص، وكلنا في هذه الحياة الدنيا يعني موكولون وموكلون

0: نحن نفعل ذلك عن طواعية، كلنا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى وكل بطريقته الخاصة، فقط على المؤمن أن يراعي الله سبحانه وتعالى في كل تصرف، وأن يلتزم الحكمة والطريق الصحيح للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون لطيفا في ذلك، أن يعمر قلبه بحب الله سبحانه وتعالى قبل أن يفعل أي شيء، بأن يتأدب مع الله سبحانه وتعالى في كل فعل وفي كل حركة يأتيها. وهذا هو موضوع حديثنا، التأدب مع الله سبحانه وتعالى، وذلك يتأتى عن طريق الكثير من الأفعال التي يأتيها المؤمن حتى يعلن عن أدبه الجم مع الله سبحانه وتعالى. من ذلك التصديق بكل ما أخبر الله تعالى به، يعني التصديق بالغيبيات، التصديق بكل ما يرى، يعني عالم الشهادة وعالم الغيب، عالم الشهادة هو كل ما يراه المؤمن من آيات الله سبحانه وتعالى، ما يتلوه من قرآن عظيم، ما يراه في الأكوان، يعني يصدق به، يصدق بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق العظيم الذي خلق كل شيء. ثم بالغيبيات، بالملائكة، بالرسل التي لم نراهم بالعين المجردة ولكن رأيناهم بقلوبنا، بعالم لم تره العين المجردة. وجب عليك أيها المؤمن أن تصدق به، ومن أصدق من الله حديثا كما قال المولى سبحانه وتعالى عن نفسه، يعني أن تتأدب مع الله سبحانه وتعالى في كل ما تراه وفي كل ما لم تره عيناك أبدا. كذلك من الأدب الجم مع الله سبحانه وتعالى أن ترضى بقضاء الله تعالى كله وقدره، ثم التسليم بذلك والتسليم لأحكامه سبحانه وتعالى ونواهيه، والصبر على ذلك، يعني أن تصبر على كل ما أعطاك الله سبحانه وتعالى، سواء لابتلائك أو لامتحانك، أنت مدعو إلى الصبر، وأنت تتقبل وترضى عن قضاء الله سبحانه وتعالى. وقال في ذلك في محكم تنزيله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، صدق الله العظيم. هكذا أرشدنا المولى سبحانه وتعالى، وهكذا أوضح لنا أننا ليس لنا الخيرة من أمرنا إذا قضى الله سبحانه وتعالى ورسوله أمرا، إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، وليس هنا مجال أبدا لأن نختار أمرا من الأمور ونسقط آخرة. وهذا تمام الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وبقدره، كذلك قال في محكم تنزيله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، صدق الله العظيم. 7:17 دقيقة، آيات بينات من سورة الجن بصوت القارئ سعد الغامدي، ثم لنا عودة حتى نواصل بإذن الله تعالى. تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. 7:23 دقيقة توقيتنا في استوديو هذه إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ومنها نواصل بإذن الله تعالى هذا اللقاء المباشر. صباحك أجمل لهذا الأحد 21 من شهر ذي الحجة 1447 هجري، الموافق ل 7 جوان 2026 ميلادي. تحياتنا لأختي عليا صفحة قروي، يكن بن مستور، صاحبي بغانم، أختنا فاطمة علوي، جوهرة حناشي، جميلة دالي، صحبة حنون الحرباوي، مرحبا بكم جميعا في الاستماع وفي رسائلكم الجميلة. ما زلنا نتحدث في يعني تفصيل مهم في حقيقة الأمر، والله ليس بتفصيل ولكن ركيزة من ركائز هذا الدين العظيم، إذ لم نتحدث عن التأدب والأدب مع الله سبحانه وتعالى في حياتنا، ففي ماذا نتحدث؟ لأنه أساس عظيم من أسس هذا الدين، وخاصة في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. فتحدثنا منذ قليل عن التصديق بكل ما أتانا من عند الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك في عالم الغيب أو في عالم الشهادة. كذلك هناك أمر على غاية من الأهمية في أدبنا مع الله سبحانه وتعالى، خاصة حينما يتعلق الأمر في هذه العلاقة الخاصة جدا بين المخلوق والخالق سبحانه وتعالى، في مسألة الدعاء، التوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى والتأدب في الدعاء في حضرة المولى سبحانه وتعالى، وإظهار التذلل لله سبحانه وتعالى والافتقار إليه، والإقرار بأن الكبرياء لله وحده. والله سبحانه وتعالى قال ذلك في محكم تنزيله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. يعني أنت في حضرة المولى سبحانه وتعالى، وأنت تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لدعائك ولدعواتك ولكل ما تريده منه سبحانه وتعالى. ثم أن لله المثل الأعلى، فحينما يريد الإنسان عامة أن يطلب من أخيه الإنسان، ودائما نقول لله المثل الأعلى، فتجده يعني يتذلل في طلبه، يبدي المحبة، يبدي واجب التقرب لمن يدعو أن يستجيب له في أمر من أمور الحياة الدنيا، أن يعينه على أمر من أمور الحياة الدنيا. فما بالك بالخالق العظيم، المولى الرحمن الرحيم، الملك القادر القاهر سبحانه وتعالى. كيف نطلب منه هذا الأمر؟ وجب على المؤمن أن يتذلل لله سبحانه وتعالى، لأن كل من تذلل لله رفعه المولى سبحانه وتعالى أعلى قدره وشأنه ومقداره عند خلقه أجمعين. فهذا من تمام التأدب مع الله سبحانه وتعالى، أن تظهر افتقارك أمام عزه وكرمه وجبروته سبحانه وتعالى، فهذا يزيد رفعتك ويزيد قدرك عند الله سبحانه وتعالى وعند خلق الله. ثم كذلك من أدبي ومن تمام الأدب مع الله سبحانه وتعالى مسألة على غاية من الأهمية. الله يخجل المؤمن في كثير من الأحيان ألا يداوم شكره المولى سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة التي لا تحصى ولا تعد. نعم نحيا فيها وننعم فيها ونظن أنها باستحقاق أخذناها من المولى سبحانه وتعالى أو أعطانا إياها، يعني تكرم المولى سبحانه وتعالى بأن أعطانا هذه النعم. من تمام جحود وكنود المؤمن أن يرى في هذه النعم استحقاق، يعني هي موجودة ولا تستوجب ولا تستوجب شكرا عليها بحكم التعود عليها. أنت تقوم صباحا وأنت تتنفس، تقوم صباحا وأنت تتحرك، تقوم صباحا وأنت تتكلم، تقوم صباح وأنت في أمن وأمان. أليس هذه الأمور تستوجب شكرا منك أيها العبد على هذه النعم العظيمة؟ يعني هذا أدب عظيم وجب على المؤمن أن يفقهه تجاه مولاه سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، يعني من عند الله سبحانه وتعالى تستوجب شكرا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وجب على هذا المؤمن أن يستشعر هذه النعم وأن يشكرها بقلبه قبل أن يشكرها بلسانه وبجوارحه. فالحمد لله رب العالمين على نعم ندركها وعلى نعم تخفى علينا. آيات بينات من سورة نوح بصوت القارئ أحمد الطرابلسي، ثم وقفة صغيرة، ثم نلتحق بشيخنا محمد المسعودي حتى نواصل معه بإذن الله تعالى.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. 7:34. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا في التوقيت هذا. تعودت بشيخنا محمد المسعود يكون حاضر معنا، تغيب علينا لأسبوعين إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، دائما نقول طهور ودائما ما نرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم شيخنا محمد المسعود، مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أهلا وسهلا بك مجددا شيخنا، وإن شاء الله ربي يتم عليك الشفاء دائما وأبدا، وهذا هو ديدن المؤمن، وهذا هو حسن ظنه في ربه سبحانه وتعالى، أن بعد العسر يسر، بل مع العسر يسر، والحمد لله رب العالمين. شيخنا أهلا وسهلا بك، اليوم مع حديث جديد بإذن الله تعالى، حديث ممتع، حديث رائق، حديث رائع كروعة هذا النبي العظيم، هذا النبي المختار، هذا النبي المجتبى. عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: فقال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذا ما يدفعنا دائما شيخنا إلى أن يعني هذا حديث في العقيدة، هذا حديث في علاقة المؤمن بربه سبحانه وتعالى، هذا يعني يضع المؤمن على محك الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى، خيره والعياذ بالله وشره، ولكن نحن نتقبل ذلك بنفس مطمئنة وبقلب صابر وبجوارح تعمل دائما في مرضات الله سبحانه وتعالى. معكم شيخنا بإذن الله سوف نفصل في هذا الحديث وكالعادة ننزله على أرض الواقع وعلى ممارساتنا اليوم كمؤمنين موحدين لله سبحانه وتعالى.
2: نعم سيدتي، هذا الحديث يدل على أن من شدة إيمان المرء وحسن ظنه بالله أنه يلتجئ إليه وقت حاجته.
1: نعم.
2: الذي يقضي الحاجات هو الله سبحانه وتعالى، والذي يلتجئ إليه المؤمن بحسن ظن هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث يتنزل في هذا الإطار.
1: نعم.
2: أولا أبدأ فأقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله يتولى برحمته المؤمنين ويوفق من يشاء منهم ليكونوا عبادا صالحين، نسأله تعالى أن يجعلنا منهم. أمين.
1: أمين.
2: اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا رب اجعل الصلاة عليه سببا في دفع الشقاء ورد البلاء وإجابة الدعاء وتعجيل الشفاء.
1: اللهم أمين.
2: والشفاعة يوم يقوم الناس لرب العالمين.
1: أمين يا رب.
2: السلام عليكم إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وعلى مستمعيكم ومشاهديكم ومتابعيكم ومحبيكم أينما وجدوا، سائلا الله تعالى أن يعينكم في رسالتكم وأن ينفع بكم وأن يجعل وجودكم في هذه الإذاعة سببا لملء صحيفة أعمالكم الحسنات.
1: أمين.
2: أنتم والمؤسسون الأوائل.
1: أمين.
2: وكل قائم وقيم على هذه الإذاعة النيرة. اللهم
1: أمين. أمين أجمعين.
2: نعود الآن إلى الحديث الشريف الذي سنتفيأ ظلاله بعض الوقت مرتاحين إليه منتفعين به لأنه يمس جوهر العقيدة. يعني توحيد الله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه ودعاؤه ببعض أسمائه الحسنى التي اختارها رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل دعا الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، ببعض أسمائه الحسنى اختارها اختيارا ذاتيا يدل على ماذا؟ يدل على أن روحه سمت وشفت وتعلقت بباريها ودعاه دعاء محتاج. الرجل الذي سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء هو رجل شفت روحه وتعلقت بباريها، فدعا الله سبحانه وتعالى دعاء محتاج إليه، فألهمه الله تعالى صيغة مؤثرة من الدعاء، ألهمه رب سبحانه وتعالى هو الذي ألهم هذا الشخص هذه الصيغة المؤثرة حتى أعجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعه يدعو فأعجب بدعاءه لأن الله سبحانه وتعالى ألهم هذا الرجل الصحابي لم يسمى هو ألهمه ربه سبحانه وتعالى صيغة مؤثرة أعجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر بأن الرجل وفقه الله تعالى ليدعوه باسمه الأعظم. حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بسنده المتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مريد بن الحصيب الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قبل أن يسأل الرجل مسألته ويقول دعاه، النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الصحابة المحيطين به فقال: والذي نفسي بيده. أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بباري الأنفس، أقسم بالله سبحانه وتعالى فقال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى.
1: نعم شيخنا،
2: هذا الحديث
1: نعم. قبل ما نواصل شيخنا، بنستأذنك في بعض اللحظات نمر إشارة ثم نرجع إن شاء الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: نعم، ومنها نواصل بإذن الله تعالى مع شيخنا محمد المسعودين. عم شيخنا تفضلوا.
2: إذن هذا الحديث وهذا الدعاء البليغ الجيد المؤثر رواه الإمام أحمد رحمه الله، ورواه معه أصحابه السنن كابن ماجة والنسائي والترمذي، وفي رواية أبي داود بسنده كذلك إلى عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول، يعني الحديث ذلك مع اختلاف، يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هناك اختلاف بين الحديث الذي بدأنا به وهذا الحديث أبي داود رحمه الله. هناك حديث أخرى مشابهة لهذا الحديث فيها كذلك من وفقه الله تعالى ليسأل الله حاجته. هناك من العباد من وفقه الله سبحانه وتعالى يسأل الله حاجته بألفاظ رقيقة فيها تأدب مع الله تعالى، وفيها إظهار الخضوع، وفيها إظهار للتذلل، وفيها شدة الحاجة للقادر على قضاء الحاجات. منها حديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وهو عن أنس، هذه المرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دعا فقال. هذا الحديث الثاني فيه اختلاف في أسماء الله الحسنى، وفيه إقرار كذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل في الحديث هذا قد دعا الله باسمه الأعظم. لأن هذا الرجل سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض وذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. إذن ختمها بكلمة باسم الله سبحانه وتعالى يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به إجاب وإذا سئل به أعطى. هذه نماذج من الأحاديث المتعاضدة التي تدل على نفس المعنى، هذه وهي نماذج من الأدعية المأثورة عن الصحابة التي وصلتنا، والتي أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها مجابة. مجابة هذه الأدعية مجابة. ليش؟ لأن أصحابها اهتدوا إلى ما يجاب به الدعاء. أصحاب هذه الأدعية اهتدوا إلى الوسيلة التي يجاب بها الدعاء، وقد أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دعاءهم مستجاب لأنهم اهتدوا باسم الله الأعظم في دعائهم. وإذا دعي الله باسمه الأعظم فإنه لا يرد الدعاء أبدا ولا يرد الطلب أبدا. إذن هؤلاء يهتدوا إلى ما يجيب الدعاء وهو اسم الله الأعظم. نعود الآن إلى حديث الانطلاق. الحديث رواه التابعي ابن صحابي، حديث سنده التابعين ابن صحابي التابعي هو عبد الله رحمه الله وأبوه هو بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه وصحابي جليل شريف كريم أسلم عام الهجرة وشهد خيبر شهد فتح مكة فحوالي 16 غزوة ثم في آخر عمره غزا خراسان ومكث بها حتى مات حتى توفاه الله تعالى وهو آخر الصحابة موتا ووفاة لخراسان كما جاء ذلك في سير أعلام النبلاء. وهو الذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعو الرجل لم يسمى ولكنه من عامة الصحابة دعا بهذا الدعاء عقب صلاة الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم إني أسألك بدأ دعاءه ويش اللهم إني أسألك واللهم هذه هو اسم الجلالة الأعظم الله ولكنه يبدأ منها يستعمل في الدعاء يستعمل في بداية دعائنا اللهم إني أسألك. إذن كلمة إني أسألك تحيلنا إلى نوع الدعاء هو هذه الكلمة إني أسألك تحيلنا إلى نوع الدعاء إني أسألك معناه دعاء مسألة لأننا لدينا نوعان من الدعاء هذا الدعاء إني أسألك هو دعاء مسألة دعاء المسألة شنو هو دعاء المسألة يتخير السائل أو الداعي ألفاظه بأي لغة كانت وبأي لهجة كانت بكل تلقائية ولو باللهجة الدارجة التونسية لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق اللسان وخلق اللغة وهو يعلم ويفهم ويدرك جميع ما ينطق به هذا البشر لأنه هو الذي علم الأسماء آدم الأسماء كلها. إذن هناك ناس يتصنعون يحب يأخذ دعاء مأثور ومكتوب ويقرأه من لست أدري من المكان ويعاود فيه فيضيع الخشوع ويضيع التلقائية ويضيع صلته بالله سبحانه وتعالى ويركز على صيغة الدعاء وشكل ألفاظه لغير ذلك. لكن هذا الرجل علمنا أن الدعاء المسألة ينطلق من أعماق القلب معناها بكل لغة شاءت وبكل لهجة معناها شاء هذا الإنسان الدعاء والمسألة معناها لا يكون فيه تصنع وهو إما لطلب منفعة هذا دعاء المسألة وهو إما لطلب منفعة أو لدفع مضرة لأن هناك نوع آخر من الدعاء هو دعاء العبادة هو دعاء العبادة كل عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه كالصلاة والصيام والصدقة والتسبيح وقراءة القرآن إلى غير ذلك يعني يأتي بها كما أمره الله سبحانه وتعالى بها دون تصرف ولكن في قلبه طمعا هذه دعاء العبادة يعني تصلي وتصوم ولكن عندك طمع داخل مش كما دعاء المسألة اللهم إني أسألك الشفاء اللهم إني أسألك الغنى اللهم إني أسألك العفاف اللهم إني أسألك الستر هذا دعاء المسألة أنت الإنسان ينطق بأشياء يحتاجها يقولها يبث شكواه إلى الله سبحانه وتعالى دعاء العبادة هو أن يأتي الإنسان بعباداته كما قلنا التسبيح والصدقة والصلاة والنوافل غيرها ولكن في قلبه ماذا؟ في قلبه طمعا أن يقضي الله حاجاته أو يأتي بهذه العبادات خوفا من الله سبحانه وتعالى كذلك هو دعاء يخافك يا الله لذا فأني أدعوك دعاء عبادة آتي بما أمرتني بها أو رجاء عند الله سبحانه وتعالى. إذن الدعاء الذي سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو دعاء مسألة بدأه الداعي بقوله اللهم إني أسألك ثم شرع يقدم وسائل المسألة مرسل قال اللهم إني أسألك وعنده وسائل عنده أسباب يقدم فيها الرب سبحانه وتعالى لأنه واثق بالإجابة فاستعمل حرف الجر به هذا للسبب هو السبب فقال بأني سبب دعائه لله سبحانه وتعالى وثقته به معناها ارتكز دلل على ربي سبحانه وتعالى بماذا؟ لأنه يشهد أنه الله أول حاجة فقال بأني أشهد أنك أنت الله يعني بسبب توحيده لله السبب الأول سأله وهو يرتكز ويدلل شنو أنه وحد الله سبحانه وتعالى فقدم هذا السبب لله سبحانه وتعالى حتى يستجيب الله لدعائه. إذن لما يقول لأني أشهد أنك أنت الله هو في حد ذاته كافية هذه جملة كافية ويحرك أعماق النفس الجملة هذه تحرك أعماق النفس وتصيب الجسم بقشعريرة وترج الوجدان إني أشهد أنك أنت الله هذه كافية، وسيلة عظيمة، ولكن هذا الداعي لم يكتفي فأضاف الذي لا إله إلا أنت. شو الضمير استعمله هنا؟ استعمل ضمير المخاطب وكأنه يكلم الله تعالى وهو متأكد لشدة إيمانه أن الله سبحانه وتعالى يراه ويسمع، فلم يقل أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو، وإنما توجه بضمير المخاطب أنت لله سبحانه وتعالى، إنما قال الذي لا إله إلا أنت. ثم زاد من أسماء الله الحسنى رغبة منه في تقديم أحسن ما عنده، زاد من أسماء رب سبحانه وتعالى يقدم الرب سبحانه وتعالى أحسن ما عنده ليقضي الله حاجاته، فقال الأحد الأحد. القسم الأول هذا لا إله إلا أنت ولا شريك لك، معناها كذا، وزاد كلمة الأحد. هذا القسم الأول كله تأكيد من الداعي، القسم الأول هذا كله تأكيد من الداعي وإقرار منه بوحدانية الله، وهو خير ما يستجاب به دعاء المسألة، أن نقدم لدعائنا بتوحيد الله سبحانه وتعالى هو خير وسيلة لإجابة دعاء المسألة. وقد دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على خير مكان وخير زمان وخير صيغة للدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه خير الدعاء دعاء يوم عرفة، على هذا الزمان والمكان، عرفة فيه زمان وهي مكان. وقال وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه وسائل الزمان والمكان والصيغة للواقفين في عرفة، وجمع الزمان والصيغة في بقية المسلمين في أصقاع الأرض. إذن التوسل بالتوحيد استعمله كذلك يونس النبي عليه السلام وهو في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، يقول الحق تبارك وتعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذن فمن هدي القرآن الكريم وهدي السنة الشريفة أن يتوسل صاحب الحاجة إلى الله تعالى بتوحيده أولا، أن تدعو إلى الله أن توحده، لأن هذا ما يحبه الله سبحانه وتعالى وما يرضاه لعبده وما يفتح به أبواب الجنة. الله يفتح معناها التوحيد بحول الله ضامن لدخول الجنة وضامن لكل أسباب نجاة الدنيا وآخرة. إذن أول ما يبدأ به الإنسان هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وكذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الدعاء بعد التوحيد والصلاة بحول الله مستجاب. إذن زاد الداعي اسما لله بعد وهو الأحد، من هو الأحد؟ معناه الواحد الفرد الذي لا نظير له ولا شبيه ولا مثال، كذلك لا تتخيله الأوهام ويتكيل ولا تدركه الحواس ولا العقول ولا الأفهام أبدا. أنا هذا معناها الأحد، يعني لا نظير له، هو يمكن للإنسان أن يتخيل الله سبحانه وتعالى لأن العقل قاصر. ثم زاد بعد ذلك اسم الصمد، شو الصمد؟ هو الذي على شأنه وتم ملكه وسؤدده حتى يقصده الناس طامعين فيما عنده، يعني تم غناه وتمت جميع الصفات الكمال فيه حتى يحتاجه الناس المخلوقون، يحتاجه المخلوقون جميعا، يعني حتى الدواب وحتى معناه كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى يقصد الله سبحانه وتعالى، فهو صمد، يعني فهو قبلة أو مقصد لكل محتاج، لأن الله سبحانه وتعالى قد تم كماله. ثم زاد الذي لم يلد، كلمة لم يلد علاش؟ لأن طلب الولد من أمرات النقص. الإنسان يطلب الولد علاش؟ لحاجته إليه، يتمتع به وهو صغير، ويعتمد عليه وهو شيخ أو عجوز كبير، وحتى يتواصل ذكر اسمه مدة بعده. أما الله تعالى فإنه غني عن الولد كامل الغنى، لا حاجة له به، وهو كذلك لما يقول لم يلد رد كذلك عمن ادعى أن لله ولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالمشركون مثلا قالوا إن الملائكة بنات الله، والنصارى قالوا إن عيسى ابن الله، واليهود قالوا إن عزيرا ابن الله. هذا كلام قال فيه الله عز وجل يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ومن آداب من آداب مع رب سبحانه وتعالى أن قارئ القرآن لما يصل إلى آية فيها ادعاء الولد لله سبحانه وتعالى يخفض صوته كإمام مثلا أو لقارئ القرآن يخفض صوته ولا يرفعه تأدبا مع الله سبحانه وتعالى حتى لا يوافق هؤلاء المدعين بأن لله أولادا، بل يخفض صوته في الآية التي فيها ادعاء الولد حتى يتأدب مع الله سبحانه وتعالى وينفي أن يكون لله ولدا. كذلك الولد والزوجة التي نفاها الله سبحانه وتعالى، وهذه الطرفة وهذه اللطيفة سمعتها من الشيخ محمد كمال الشعراوي رحمه الله.
1: نعم.
2: كمال الشعراوي رحمه الله يقول راه الزوجة والولد يؤثران في قرار الرجل، المرأة وأولادها يؤثرون في قرار الرجل، فيتخذ أحيانا قرارات غير مناسبة غير مقتنعا بها فتعود عليه بالمضرة وعلى مركزه أحيانا وعلى ملكه وسلطانه إذا كان صاحب ملك وسلطان. وأعطى مثال لذلك الشعراوي رحمه الله، أعطى مثال لذلك زوال ملك فرعون وهلاكه، معناها وهو موسى عليه السلام وقد أمر بقتل، أمر فرعون بقتل موسى عليه السلام لما أخذ من اليم وعرفه أنهم بني إسرائيل أمر بقتله، لكن من غير موقفه وأصدر في قراراته هي ابنته وزوجته. ابنته كانت تعتقد أنه يخرج من البحر كائن يشفيها، وفعلا لما رأت وجه موسى عليه السلام وكانت برصاء شفيت، وزوجته كذلك كانت لا تجب، قالت قرة عين لي ولك، قرة عين لي ولك لا تقتله. هذا مثال على تأثير الأزواج. وبعد ذلك موسى عليه السلام نشأ بقسم فرعون وأصبح نبيا وأيده الله بالرسالة وأزال ملك الظالم فرعون. إذن هذا من من من من من الله سبحانه وتعالى لم يتخذ هذا الولد ولا الصاحبة، لأن هذه كما قلنا هي حاجة الضعفاء إليها، وهي كذلك تؤثر في القرارات، والله سبحانه وتعالى وكيل وهو غني عن هذه الزوجة والولد. كذلك بعد لم يلد جاءت ولم يولد، لم يلد ولم يولد. علاش؟ لأن كل مولود له بداية، ومن له بداية شنو؟ له نهاية. كلنا لنا تاريخ ميلاد، وعندما نموت يصبح لنا تاريخ وفاة. لدينا بداية ونهاية، ولكن الله سبحانه وتعالى سرمدي لا بداية له ولا نهاية له. إذن ذكرنا بيت يا بيل على المعري رحمه الله، يقول فيه يقول ما الناس إلا هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عالق.
1: والله
2: عنده نسب في الهالكين.
1: نعم.
2: وما الناس إلا هالك وابن هالك، هكا جرى طبعا هالك ابن هالك وذو نسب، لا ينتسبون إلى قبيلة ولا إلى لقب ولا وما الناس إلا هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريق.
1: إذن
2: فالله غني عن الوالد والولد والصاحبة، لأنه لا يحتاج ذلك إلا العبد الناقص. ثم الصفة الأخيرة قول الداعي ولم يكن له كفوا أحد، ليس له كفوا أحد، يعني جل الله سبحانه وتعالى عن الشبيه والمثال والتصور والتخيل. فإن العقل البشري إذا تخيل كائنا، نحن ذو العقل البشري، لما تخيل كائن أسطوري ولا كائن خيالي ولا كائن غير موجود يجب أن نعود إلى ما رأيناه، يعني لا نستطيع أن نتنصل مما نعرفه. إذا شوهنا وجهه يجب أن نطلق له عينين، إذا اخترعنا له وجها مربعا يجب أن تكون له ساقان وإلى غير ذلك. يعني حتى الصور المتحركة مهما أبدع فيها الخيال فهي تشبه كائنات تعود للإنسان الذي يعرفها. ولكن الله تعالى يقول لم يكن له كفؤا أحد، يعني
1: شبيه له.
2: يا إنسان يا عبد لا تحاول أن تتخيل الله صورة تقريبية، لأنه لا يشبه ولو واحد بالمليون ولا واحد بالمليار أي مخلوق. إذن أيأس من أن تتخيل الله سبحانه وتعالى. وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت الله قال نور أن أراه، نور أن أراه، لكن الله سبحانه وتعالى معناها يقبل بوجهه على المؤمنين أصحاب الجنة، معناها أصحاب الحظ، أصحاب التقوى، أصحاب المغفرة، أصحاب الرحمة، هو الذي ينظر إليهم يوم القيامة. حينها نسأل الله سبحانه وتعالى أن نرى وجهه يوم القيامة في الجنة.
1: آمين.
2: إن شاء الله.
1: آمين.
2: إذن بعد هذا التوسل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، سأل، لقد سأل الله باسمه الأعظم. يعني الشخص هذا قال سأل الله باسم الأعظم، وقد اختلف العلماء في كونه اسم الله الأعظم، وهو على وزن أفعل، يعني فيه تفضيل، وكل أسمائه عظيمة وفيه اسم الأعظم. فقال جماعة من الناس اسم الله الأعظم هو الله، لأن بقية الأسماء تابعة له. فنقول الرحمن اسم من أسماء الله، العزيز اسم من أسماء الله، القاهر اسم من أسماء الله، ولكن لا نقول أن الله من أسماء الرحيم أو الرحمن معناها أو الله من أسماء الرحمن. ولهم دليل آخر أن الله هو معناه هو الاسم الأعظم حسب كثير من العلماء والفقهاء والشارحين. ولهم دليل آخر وهو ورود اسم الجلالة الله حوالي 782 مرة في القرآن الكريم. وهناك من قال إن اسم الله الأعظم سر لا يوفق إليه إلا من ارتضى من عباده. وهناك من قال أن اسم الله متغير، إذا كان الفطر الرحمن سيأتي بعد ذلك الحي القيوم، سيأتي بعد ذلك القاهر، سيأتي بعد معناها ذهب فيه العلماء مذاهب عدة. هناك لمن يريد أن يطلع على معناها العجائب الله سبحانه وتعالى، هناك قصة السيرة النبوية لابن هشام في الجزء الأول، قصة عبد الله بن التامر هذا المسيحي، كيف معناها استعمل قصته مع ملك ظالم، وكيف وقع استعمال واستخدام اسم الله الأعظم من أراد المعرفة، يطالع الجزء الأول من السيرة النبوية لابن هشام. الخلاصة سيدتي أن صاحب الحاجة يجتهد في التوسل، التوسل لمن يقضي حاجته. أنا صاحب حاجة يقضي حاجة بشر، أنا أبذل جهدي وأظهر من التذلل والمودة إلى غيرك لأن حاجتي عنه، أنا هو اللي يقضيها. الخلاصة إذن أن صاحب الحاجة يجتهد في التوسل لمن يقضي حاجته حتى تقضى، وصاحب الحاجة كذلك يدعو دعاء المسألة، يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء المسألة بألفاظه هو، الألفاظ نتاعه، ما غير ما يتصنع، ما غير ما يكتبوا لي دعاء، ما غير ما يقرأ من ورقة، وما غير ما يبقى يحفظيه اللي في قلبك يخرج
1: رأي. أيوة والله
2: أنت محتاج، ما غير ما تعتمد، قل يا الله فستجد الألفاظ حاضرة بالدارج نتاعك، باللهجة نتاعك، بكل شيء ستجد وذلك أصدق الدعاء.
1: صحيح.
2: وهذيك اللي يوافق دعاء المسألة. إذا ادعو ربك بألفاظك بطريقتك من أعماق قلبك وحضور ذهنك بإلحاح كبير، بإلحاح وبأدب مع الله، لا صراخة في الدعاء، لا احتجاج، وإنما تذلل وانكسار. علاش؟ حتى كلما تذلل الإنسان وانكسر فهمني يرق قلبه وتدمو عينه ويدعو.
1: صحيح.
2: وكان هذا الدعاء الوارد في هذا الحديث دليل على صدق الداعي وحسن ظنه بالله، لأنه لم يعلمه أحد كيف يختار أسماء الله الحسنى، وإنما اختارها هو حسب معناها ما تثيره في نفسه من آثار، ما تثيره في نفسه من رقة. خير هو الكلمة الكلمة، الواحد والأحد والفرد والصمد، معناها إلى غير ذلك في كلمة الكلمة. وشفنا الأخر خير أسماء أخرى لأنها توافقت، وإلا ألهمها إلهاما. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد دعا الله باسم الأعظم، نسأله تعالى أن يلهمنا الدعاء وأن يتقبله منا، إنه سميع مجيب قريب.
1: آمين.
2: والسلام عليكم إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وعلى مستمعيكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا محمد مسعود، أسعدتنا كثيرا بهذه المداخلة الجميلة، بارك الله فيكم، إن شاء الله في أعداد قادمة وربي يتم عليك الشفاء بإذنه سبحانه وتعالى. 8:03 باش نخرجوا فاصل احنا، وبعده بإذن الله تعالى نلتحق بشيخنا منير البلهوان حتى نواصل معه. تفضلوا.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام. 8:07 توقيتنا في استوديوهاتنا وفي مثل التوقيت هذا دائما وأبدا شيخنا مر البلهوان يكون حاضر معنا حتى نواصل معه بإذن الله تعالى وحديثنا متواصل عن تفسير بعض الألفاظ من القرآن العظيم. وما زلنا مع سورة المائدة وشيخنا منير البلهوان معنا مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم شيخنا. مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأسعد الله يومكم أختي الفاضلة
0: ويومكم شيخنا. ما زلنا مع سورة المائدة بإذن الله تعالى وكالعادة بعض الألفاظ من هذه السورة. هادوا الأحبار استحفظوا قفينا شرعة ودائرة شيخنا بإذن الله نتعرف عليها بمعيتكم حتى نسهل نوعا ما على القارئ فهم بعض هذه الألفاظ لغويا وكذلك معنويا شيخنا وورودها في الآيات. تفضلوا شيخنا معكم بإذن الله.
1: أصلي وأسلم على حبيب المصطفى وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لنا ولكم جميعا.
0: أمين أجمعين.
1: كما أستفتي سوف نقف إن شاء الله تعالى على الألفاظ التالية من سورة المائدة.
0: نعم.
1: وانتهينا إلى الآية 44 حيث ورد فيها في الحقيقة 3 ألفاظ سوف نقف عندها وهي هادوا الأحبار استحفظوا. الآية يقول فيها الحق جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان.

0: فيها أساسا اليهود، وهادوا لغة معناها تابوا.
1: نعم.
0: وقيل سمي اليهود يهودا لأنهم قالوا إنا هدنا إليك، ورد في سورة الأعراف عن لسان اليهود إنا هدنا إليك. وفي تفسيري وهذا في تفسير ابن جريج، وقال بعض أهل التفسير اليهود معناه أبناء يهوذا بالبل، اليهود أبناء يهوذا. والهود معناه الرجوع برفق، ومنه التهويد، وهو مشي كالدبيب، مشي كالدبيب، يعني هذا أي رجع وآب بطريقة فيها من الهدوء وفيها من الدعة ما فيها. وهنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة يقر بأن التوراة أنزلها الله تعالى إلى النبيين حتى يتخذوها منهجا يحكمون بها بين الناس، ولا سيما الذين أسلموا والذين هادوا واتبعوا طريق العودة والأوبة إلى الله جل وعلا بطريقة الحق وطريقة الرشاد. هذا فيما يتعلق باليهود. ذكر أيضا بين قوسين، ذكر مع اليهود في مواضع أخرى، ذكر النصارى وذكر الصابئين وغيرهم. وفي مقارنة بين اليهود والنصارى قال النصارى هم مناصري عيسى عليه السلام، وقيل يناصرون بعضهم بعض، وقيل أن النصارى سموا بالنصارى لأنهم نزلوا أرضا يقال لها الناصرة، الناصرة هذه في أرض فلسطين. إذن هذا فيما يتعلق بمسألة اليهود. والعبارة وردت أيضا صريحة في قوله تعالى في سورة الجمعة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قيل هادوا هنا معناها المقصود به اليهود. وفي هذه الآية، وفي هذه الآية كما قال أهل التفسير ولا سيما الشيخ بن عاشور رحمة الله عليه، قال في الكلام تقديم وتأخير، وتقديره الكلام فيه معنى في ترتيب الجملة، هناك سابق وهناك لاحق، هناك مقدم ومؤخر. وقال لأن فيها التوراة، المقصود بأن إن أنزل التوراة حتى تقول في التوراة هدى للناس هدى ونور للذين هادوا. هذا فيما يتعلق بعبارة هادوا. أما عبارة الأحبار، قال تعالى هادوا والرباني، الذين هادوا والربانيون والأحبار. الأحبار في القرآن الكريم ذكرت مقترنة بالرهبان، أكثر المواقع التي ورد فيها الأحبار ذكر بعدها مباشرة الرهبان. وقال أهل التفسير والتحقيق الأحبار صفتهم كعلماء، يعني الأحبار يعني لهم صفة العلم، ومن هنا سمي ووصف عبد الله بن عباس بأنه حبر الأمة، حبر الأمة، وذلك لسعة علمه. النبي صلى الله عليه وسلم مسح على صدر عبد الله بن عباس وهو ابن عم المصطفى، وقال معناها داعيا له، اللهم علمه التفسير وتأويل القرآن وغيره. فكان فتح الله تعالى على عبد الله وأصبح من يوصف بحبر الأمة ومرجعها. والأحبار جمع حبر، حبر، وتقرأ بكسر الحاء وبفتحها، يقال حبر ويقال حبر. وعلماء وهم علماء اليهود وفقهاؤهم الذين يربون الناس بمنهج الله، الذين يهتدون طريق الهدى. وقال أبو عبيدة من الحبر الذي يكتب به، الحبر هو ما المادة هذه السائل التي يكتب بها. أما بالنسبة إلى النصب فقال قطرب من الحبر، الحبر الذي هو معناه الجمال بفتح الحاء، الحبر الجمال، والحبر هو المادة السائلة التي يكتب بها. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من

0: النار رجل قد ذهب حبره وسبره أي حسنه وهيئته. هذا يظهر الله تعالى بجماله وبحبره. أما بالفاء، أما بالفتح، بالفتح وكنا بالفتح والكسر لحرف الحاء. وقال الفراء لغتان، الفراء قال ممكن نقراها الحبر، ممكن نقراها الحبر.
1: واضح. نعم شيخنا، شيخنا بعد إذنكم فقط نستسمحكم في بعض اللحظات نمرر إشارة ثم نرجع لكم بإذن الله.
2: من القلب، من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: نعم ورجعنا لكم مستمعينا الكرام، ومنها نواصل هذا اللقاء ومدخلة شيخنا منير البلهوان. نعم شيخنا، وقفنا عند الأحبار، ما زلنا نتحدث في هذه اللفظة. نعم
0: نعم، بينا الفرق بين الحبر والحبر.
1: نعم.
0: وكنا الفراء ذهب إلى أنهما قراءتان يقرأ بهما. وقال الليث الحبر هو العالم ذميا كان أو مسلما بعد أن يكون من أهل الكتاب. قال الليث المهم أنه يكون من أهل الكتاب ويطلق عليه الحبر، وهو العالم الذي ينتهج منهج الله تعالى ومنهج الحق. هذا فيما يتعلق بالأحبار. العبارة الموالية هي استحفظوا، استحفظوا في قوله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قال استحفظوا أي استودعوا من كتاب الله. واستحفظوا من فعل استحفظ على وزن استفعل، وهو يفيد طلب الشيء. استفعل أي طلب الشيء، أي طلب الحفظ. معناها أن استحفظوا أي طلب الحفظ. وقيل استرعوا واؤتمنوا. الله جل وعلا ما استحفظ واسترعى وأوكل أمانة الحفظ لكتابه تعالى لمن أوكلها، أوكلها للربانيين والأحباء. والمعنى إجمالا طلب منهم حفظه أو أودعوا علمه ليكونوا حراسا عليه. هذا هنا في مقامة خفية، أن الله سبحانه وتعالى أوكل الحفظ للكتب السماوية السابقة قبل القرآن، أوكلها لهؤلاء الأحبار وعلماء الدين اليهود. وبينما أن الله، بينما الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالقرآن الكريم قد توكل هو بذاته بحفظه. ومن هنا، ومن هنا دب إلى هذه الكتب التحريف و التغيير خلاف القرآن الذي صانه الله تعالى في صريح قوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قلنا إذن بينما القرآن الكريم لم يكل الله حفظه إلى أحد حتى يمكنه تضييعه، بل تولى حفظه بنفسه. وهنا في العبارة بما استحفظوا، بما استحفظوا، هناك الحقيقة اللفظ يكتفى ما استحفظوا، ولكن أضيفت الباء في قوله تعالى وهي متعلقة تعود على الأحبار والرهبان. وقيل متعلقة بيحكم، يعني أن الاستحفاظ هذا يتعلق بالحكم بمنهج التوراة ومنهج الإنجيل.
1: نعم.
0: هذا فيما يتعلق بالعبارة الثالثة. العبارة الرابعة وهي كفينا، وقد وردت في قوله تعالى في الآية 46 من سورة المائدة حيث قال تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. قفينا وردت في الآية 46. قال قفينا معناه أتبعنا وأردفنا، وهي مأخوذة من القفاء والقفا هو مؤخرة العنق.
1: نعم.
0: وقيل لغة مشى على قفاه، مشى على قفاه أي على خطاه، يعني اختفى أثر وخطى غيره، معناها مشى على قفاه، في قوله تعالى قفينا أي أردفنا وأتبعنا. وفي القرآن الكريم وفي الآية هذه بالتحديد قدت بمعنى المتابعة والإلحاق، المتابعة والإلحاق، وقد ورد هذا المعنى في مواضع عدة من القرآن الكريم، من ذلك في سورة الحديد في الآية 27 حيث قال تعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا. وجاء وفي هذه الآية التي بين أيدينا والمعنى إجمالا أتبعنا بعضهم بعضا على مناهج واحدة وشريعة واحدة، من موسى إلى عيسى جميع الأنبياء يدعون إلى إقامة التوراة والعمل بنشرها وبشرعها. وهنا تواصل الرسالات السماوية وتواصل العقيدة، والعقيدة هي واحدة، العقيدة التي دعا إليها من لدن إبراهيم إلى يونس إلى عيسى إلى محمد صلوات الله وسلامهم عليهم جميعا. وهذه التوراة التي وردت فيها، والتوراة هي في الحقيقة كلمة توراة كلمة عبرية، عبرية وتعني الشريعة، وتعني الشريعة، بينما الإنجيل كلمة يونانية وهي تعني البشارة. هذه الشريعة التي وردت في التوراة كلف الأنبياء اللاحقون بنهجها والسير عليها، من الأنبياء الذين قف.
1: نعم نسمع فيك شيخ، يبدو أنه الخط انقطع عن الشيخ أو ما زال، لأنه مانيش قاعدين نسمع فيه شيخنا. نعود نتواصل بشيخنا منير البلهوان بعد قليل إذا كان يسمح، وإحنا بإذن الله ما زالوا زوز ألفاظ نتحدث فيهم مع شيخنا من سورة المائدة، وأتينا على هادو الأحبار استحفظوا قفينا، وإذا مهم بمكان أن ننظر في هذه الألفاظ حتى نفهم عن ربنا سبحانه وتعالى ما أراده، وإحنا يعني في هذا نلتمس من الله معونة دائما وأبدا، لأن الله هو الذي يعين على فهم كتابه سبحانه وتعالى. نعم يلحق بنا مجددا شيخنا مدير البلهوان. نعم شيخنا نسمع فيك إن شاء الله.
0: إذن انتهينا إلى الآية في قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. الشرعة أو الشريعة نفس المعنى، والشرعة هي المنهج والطريق، والمقصود بها هنا في هذه الأحكام في هذه الآية هي الأحكام والحدود والعبادات العملية، الأحكام التي أنزلها الله تعالى في التوراة. والشرعة ومنها الشارع، الشارع هو الذي ينزل الشرع والأحكام. وفي اللغة يقال مشرعة الماء، مشرعة الماء يعني مورد الشاربة التي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون. وشريعة معناه شرع أي ابتدأ، يعني هنا مشرعة الماء هو المكان الذي يشرع ويخرج منه الماء، فشرع معناه ابتدأ. ويقال شرائع الإسلام لشروع الناس فيها، سميت شرائع الإسلام لأن الناس شرعوا وابتدأوا في تطبيقها والوقوف عندها. وقيل شرع الدين معناه سننه، معناها سنه، شرع الدين أي سنه، رب سبحانه وتعالى في سورة الشورى في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك بقية الآية. فشرع معناه سنة. وذهب ابن عباس إلى أن الشرع معناه السبيل، السبيل والسنة. وذهب شيخنا في التحرير والتنوير في قوله الشرعة هي الماء الكثير من نهر، يقال شريعة الفرات وسميت الديانة شريعة على التشبيه بأن فيها شفاء النفوس وطهارتها. الماء يطهر النفوس ويحييها، وكذلك الشريعة تطهر هذه النفوس، وهذا تماثل وتشابه في المعنى بين ذا وذاك. العبارة الأخيرة هي دائرة وردت في الآية 52 حيث قال فيها الحق تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. دائرة هنا قيل الدائرة هي النائبة أو قيل المصيبة من حوادث الدهر التي تحيط بالناس إحاطة الدائرة. المصيبة نسأل الله السلامة عندما تحل بالإنسان تحيطه وتدور به من كل جوانب حياته، وما تأتي في ماله وصحته وأهله وغير ذلك. فالدائرة المخشية هي خشية انتقاض المسلمين على المنافقين، فيكون هذا القول من المرض الذي في قلوبهم. ولبيان هذا المعنى نقف على ما ذهب إليه السدي لما حيث قال: لما انهزم يوم أحد المسلمون قال بعضهم: نأخذ من اليهود حلفا. بعد هزيمة أحد ذهب بعضهم إلى اقتراح أن يتخذوا تحالفا مع اليهود، وذهب البعض الآخر قائلا: أني ذاهب إلى فلان النصراني بالشام فآوي إليه. يعني أصبحوا يبحثون عن مستندات، عن سندات يتكئون عليها من غير المسلمين، لأن المسلمين الأصل أنهم أولياء بعضهم لبعض، فأصبح البعض منهم يوالي اليهود والآخر النصارى وغير ذلك. فنزلت الآية تؤنبهم وتعاتمهم عتابا شديدا في قوله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض إلى آخره. فهذا المرض الذي في قلوبهم في الحقيقة هو ضعف الإيمان وقلة الثقة بنصر الله. الشرط الأساسي لنصر الله تعالى هو الثقة بأن هذا النصر آت حتما، فربنا جل وعلا كلامه صادق وكلامه حق. يعني بعض الناس معناها يداخلها الشك أن الله تعالى معناها بفعل ما يفعله اليوم الصهاينة وما يأتونه من تجاوز للحد في الأذى إخواننا في فلسطين، فلا بد للمسلم أن يرى النصر أمامه آت لا جدال في ذلك. ولكن الشرط الوحيد هو ماذا؟ هو نصر الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. وشيخ بن عاشور ذهب في قوله ويؤيد محملنا فيها أن القول قول نفسي. شيخ بن عاشور يقول أن هذا القول وهذا التوجه إلى هذا المرض الحقيقة هو نفسي وليس قولي. لم يقولوا هذا بأفواههم ولكن يشعرون به وهو متلبس بقلوبهم. ودوائر الدهر هي نوبه ودوله. قال تعالى في التوبة الآية 98: ويتربص بكم الدوائر. الدوائر كما أسفنا هي هذه المصائب، وهذا وأكبر مصيبة هو أن يخذل الإنسان في دينه وأن يكون بعيدا عن الله جل وعلا.
1: صحيح.
0: بهذا أختي الفاضلة قد أتينا على الألفاظ الست في سورة المائدة. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بكتابه العزيز وأن يعلمنا ما لم نعلم، واجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا. أصلي وأسلم على الحبيب المصطفى. صحيح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا منير البلهوان أمتعتنا، بارك الله فيكم. إن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل 28 دقيقة فصل صغير بعد مباشرة نلتحق بالمعهد الوطني للرز الجوي نتعرف على أحوال الطقس. تفضل.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: تمام 8:30 في استوديوهاتنا مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي نتعرف على أحوال الطقس اليوم وغدوة إن شاء الله، ونختم بأوقات الصلاة وموعد الشروق والغروب. من هناك معنا زميلنا سرحان الرحالي. السلام عليكم سرحان، نهارك أسعد الأيام إن شاء الله.
3: سمعي الزيتونة هذا الصبح.
2: بارك الله فيك سيدي، نتعرفوا معك على أحوال الطقس تفضل.
3: نعم، بالنسبة لحالة الطقس نشوف اللي يعني قل هذا نقول اللي يكون درجة الحرارة مقبولة سيد.
2: سرحان عاودوا نتواصلوا معاك لأنه الصوت غير واضح، مانيش قاعدين نسمعوا فيك وصوت متقطع إلى درجة وأنه ما نجموش نفهموا حتى الكلام اللي قاعد تقول فيه سرحان. ومهم جدا أن نتعرفوا على أحوال الطقس خاصة في الفترة هذه بالذات، فما نوع ما من الحرارة خاصة أخوانا المصطفين اللي يحبوا يمشيوا للشواطئ، ماذا بينا يعرفوا أحوال الطقس حتى يعرفوا ياخذوا احتياطاتهم كاملة، وإن شاء الله ربي دائما يأتينا باللطف والرحمة من عنده. صحيح أنه فما متغيرات مناخية حادة وهذا كل نعرفوه ونشعر به، ولكن ربي سبحانه وتعالى قادر على أنه يعطينا كل شيء باللطف على قدر ما طاقتنا تتحمل بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين في كل حال وفي كل الأحوال، لأنه هو الذي يعطي ويقدر ويلطف سبحانه وتعالى بعباده، وإحنا ضعفاء لكن الحمد لله أنه دائما وأبدا إحنا تحت لطف ورحمة ربي سبحانه وتعالى، ويعني ننتظر دائما من لدنه الرحمة سبحانه وتعالى. نعم، يبدو أنه عودنا الاتصال بسرحان الرحاني مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، نتعرف معه على أحوال الطقس بإذن الله، وإن شاء الله الأخبار تكون طيبة من هناك. احنا بعد قليل إن شاء الله يكون حاضر معنا شيخنا هشام الصدقاوي حتى نواصل معه الحديث، حديث ممتع، حديث رائق وراقي بإذن الله تعالى، كيف لا ونحن نتحدث عن علاقة العبد بربه سبحانه وتعالى في مجال حسن الظن وغيره من المواضيع المهمة. عودنا الاتصال زميلنا سرحان الرحالي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. السلام عليكم مجددا سرحان، إن شاء الله يكون الصوت
3: مجددا
2: أحسن.
3: مرحبا بك. نعم، الصوت مرحبا بكل مستمعي الزيتونة هذا الصباح.
2: نعم سيدي،
3: حالة الطقس يعني كما أشرت منذ قليل يعني بتشوف الناس كل يعني متميش تغيير يذكر صباحا نعيش باستقرار ومساء تظهر وتتكل الخلايا الرعدية في أماكن معينة تحديدا.
2: نعم،
3: في كل من القصرين الكيف سليانة ممكن تتنقل هذه الثقوب الرعدية نحو الجهات الشرقية، أحيانا أخرى لا تبقى في مكانها لمن تبع هذه الثقوب ونشتها وتطورها من خلال صور القمر الصناعي، إضافة إلى هبوب رياح قوية بمناطق الجنوب الغربي تثير محلينا بمد والأجربة وتساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية. تتخلص تدريجيا فعالية الرياح بداية الثلاثاء، درجة حرارة مقبولة عموما بالمناطق التحتية، المناطق
2: الحمد لله
3: حر ما بين 28 و32 درجة، وداخل البلد أكثر شيئا ما ما بين 33 و37 39 بالجنوب الغربي و43 بأقصى الجنوب مع ظهور الشيبي محليا. كيف غدوة نفس الأرقام في درجة الحرارة، بداية من يوم الثلاثاء سنشهد ارتفاع تدريجي يعني مع مقارنة بالأيام هذه ارتفاع طفيف. بالنسبة لحالة البحر الحقيقة يعني حالة طبيعية ملائمة لساعات مختلفة الأنشطة، لكن الحيطة والانتباه تبقى ضرورة، خصوصا نحافظ على رواحنا ونتبين على تغيراتنا التواصل. كذلك نتقي الصدمة الحرارية من جاسبوش وندخل إلى الأعماق. هذه كلها توصيات كما نلقاوها في بداية الصيف، لكن نأمل كونها ما تبقاش شعار فقط، طبقوها
2: بالضبط،
3: تحفظوا على رواحنا إن شاء الله سلامة للناس كل.
2: نعم، نختم
3: كالعادة نختم بمواقيت الصلاة في هذا اليوم الأحد، صلاة الظهر بداية من منتصف النهار 15 دقيقة، صلاة العصر على الساعة 4 بعد الزوال، صلاة المغرب في تمام الساعة 7 مساء و39 دقيقة، في حين صلاة العشاء على الساعة 9 ليلا، و 28 بالنسبة لشروق الشمس، غروب الشمس في هذا اليوم سيكون في تمام الساعة 7:37 في حين شروقها يوم الغد الاثنين في تمام الساعة 5 صباح.
2: نعم، مشكور جدا سرحان الرحالي، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. 8:35 أية بينات من ذكر الله الحكيم، ثم لنا عودة جوهر القردلي متيسر من سورة التحريم، ثم نستقبل شيخنا هشام صدقاوي ونواصل معه بإذن الله تعالى إلى حدود 9:00.

0: صدق الله العظيم. 48 دقيقة توقيتنا في استوديوهاتنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام. مسك الختام كالعادة ككل يوم أحد، سواء كان بالهاتف أو حضور في المباشر، مع شيخنا هشام الصدقاوي. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أحوالكم شيخنا؟
1: نحمد الله ونشكره على ما أنعم ونحمده على ما ألهم.
0: الحمد لله على كل حال. طيب شيخنا، احنا ما زلنا في ظلال الذكر، وما زال الذكر فينا حي، ما حيينا شيخنا في هذه الحياة الدنيا، لأنه في نهاية الأمر احنا بالذكر نحن المنتفعين من ذلك شيخنا. الله لا تضره طاعة مطيع، ولا تنفعه طاعة مطيع، ولا تضره معصية عاص شيخنا. احنا في نهاية الأمر هذا الذكر هو الذي يحصن أنفسنا ويحصن بيوتنا ويحصن حياتنا جميعا شيخنا. وفي هذا سوف نتحدث اليوم، دون أن أخذ من وقتك أكثر من هكا شيخنا، نتحدث عن تحصين النفس بالذكر شيخنا، تفضل.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وموالاه. احنا ما زلنا ندندن حول هذا الحديث العظيم ذي الشأن العظيم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينوه فيه صلى الله عليه وسلم بفضائل الذكر.
0: نعم،
1: فذكرنا في الذكر عدة فضائل تحدثنا عنها في الحصص السابقة، آخر حصة تكلمنا فيها وتحدثنا فيها، باش نحطوا السادة المستمعين في الإطار وفي السياق الحديث متاعنا. وآخر حصة تحدثنا فيها عن علاقة الذكر بشرح الصدر، وما أدراك ما شرح الصدر. اللهم شرح صدورنا بذكرك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ما زلنا الحديث هذا نستقي منه تقريبا العبر والدروس العظيمة، خاصة في مجال العقيدة، وخاصة في مجال ما يسمى بتحصين النفسي. ما نجموش نتعداو الحديث هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، وهو حديث قدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإذا تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا جاءني يمشي جئته هرولة. قمة في الحديث. وتحدثنا عن المعية، كيفاش ذكر الله سبحانه وتعالى، وعدنا المولى سبحانه وتعالى بأن كل من ذكره يكون في معية الله. لكن اليوم بالذات باش نتكلم على مسألة حارقة، ومسألة تقريبا نعيش في الأثار متاعها في المجتمع متاعنا التونسي. نعيش في مجتمع وين كثير من الناس يشتكون من عدة أعراض، من مس الشيطاني، من غير ذلك، من مس الجني. فالكل القضية كلها ترجع بالأساس إلى قضية الذكر. أن المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز هو الذي أصل لنا في قضية الحصن، كيف يكون الذكر حصناً حصينا للإنسان وللعبد. قال تعالى في سورة الزخرف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا
0: فهو له قرين. أعوذ بالله،
1: ثماش وضحان المولى صراحة في كتابه العزيز. وقلنا في سورة أخرى قلنا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. واضح أنه ما عندك حتى ملاذ، ما عندك حتى حصن تحصن به نفسك على سبيل الوقاية، على وجه الوقاية قبل كل شيء. الوقاية خير من العلاج، وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإكثار. ما لشني قضيتي الأذكار متاع الصباح وأذكار متاع المساء، معناها تقريبا صلى الله عليه وسلم سيدنا صلى الله عليه وسلم ملانا نهار كامل راهو نهارا معلي وصل وصل النهار بالليل راهو وصل النهار بالليل وما ثماش حركه تتحركها في حياتك الا وشفعها بذكر من اذكار الله. عندك شي حركه تتحركها الا والنبي صلى الله عليه وسلم دعاك الى ذكر الله. اين نحن من تشميت العطس وتعطس تو ألف مره لا العطس
0: يستحفظ
1: يتذكر باش يقول الحمد لله. وحتى وان قالها ما يفهمهاش علاش قال الحمد لله ولا الغير اللي سمع وعطس وقال الحمد لله شمته. تشميت العطيس وهو عبادة لأنك تؤجر عليها فيها ذكر الله فيها ذكر الله. ثماش حاجة ما ثماش حاجة ريتك الإنسان عندما يتثاءب النبي صلى الله عليه وسلم شفعها بذكر أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لأنه يعني عندما يتثاءب الإنسان ذيك مظهر من مظاهر ما يسمى والعياذ بالله بالكسل. كسل مظهر من مظاهر الكسل هو التثاؤب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعاك الى شنو الاستعاذة من الشيطان الرجيم لان الشيطان الرجيم احنا طول نحصنوا في انفسنا بذكر الله سبحانه وتعالى. ليش نحصنوا في انفسنا ضد من نحصن أنفسنا؟
0: ضد الشيطان
1: ضد العدو اللدود متاعنا. إن الشيطان لكم عدو يتربص بالإنسان الدوائر. الشيطان مهمته الغاية متاعه الأساسية شنية هي يعني ما يخليكش تذكر ربي سبحانه وتعالى ينسيك في ذكر الله. ولذلك تجد الإنسان في أغلب الأحيان وفي الوضعيات اللي هو مطالب يذكر ربي فيها مش قاعد يعمل في حتى شيء وينسيه الشيطان في ذكر الله. طب انت تنتظر في عياده تنتظر في صف شدد الصف وتنتظر في البريد في دورك انت حتى شيء
0: وتتذمر وقلق شيخ
1: ولا في اي مؤسسه انت تنتظر في انت قاعد تنتظر ما عندك ما تعمله
0: وقف
1: ومع هذا ينسيه الشيطان في ذكر الله. يا الله أنت لو ذكرت الله ما كنت ضجرت. والله لا يضجر الإنسان ولا يسأم الإنسان ولا يهلع ولا يجزع عندما يذكر الله. وكل وقت هذاك اللي تذكر فيه ربي سبحانه وتعالى ربي يحصنك فيه من كل الشوائب من كل المشاكل في علاقتك مع الناس. ولذلك تجد من لا يذكر الله في الأوقات هذيك في أوقات الفراغ متاعك أنت مش تسدهب بذكر الله سبحانه وتعالى. الأوقات الفراغ هذيك تسدهب بذكر الله سبحانه وتعالى تحصن نفسك ثم تؤجر على ذلك أكثر شيء منك معناها فرضا عن أنه الذكر ذاك يحصنك أنت تؤجر على ذلك. ومع هذا لا يذكر الإنسان ربه في هذه الأوقات. وعلش المشاكل تجي هي وكل واحد والعلاقات تتوتر بين الناس ولهذا يقدم في الصف قدامه هو ويعمل مشاكل فك الصف ذاك وعياط وزياط وعرك وشباط عن علش لغياب ذكر الله سبحانه وتعالى. أن يعني ذكر الله غاب عنه. علش نقول ذكر الله هو حصن حصين. قلنا كل حركة راك تتحركها راك كل حركة تتحركها تذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى فتحصن نفسك حتى حركتك تأتي وفق منهج الله سبحانه وتعالى لما تذكر اسم الله عليها. والله العظيم كل إنسان يتحرك ما من حركة يتحركها الإنسان ويذكر فيها اسم ربه إلا وتأتي حركته ويوفقه الله سبحانه وتعالى حتى تأتي حركته وفق المنهج وما ديش خارج المنهج. عندما تذكر الله في أقوالك يسدد الله قولك. عندما تذكر الله في عملك يسدد الله عملك.
0: هذه البركة شيخنا.
1: هذه بركة. بركة هي توفيق من الله أن يوفقك الله إلى السداد في القول وفي العمل. لذلك علاش ربي قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، شنو يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أو كعلاش النبي صلى الله عليه وسلم ملأ الفراغات نتاعك في حياتك اليومية من الصباح إلى الليل، حتى لما تأتي إلى النوم وتضجع في فراشك أرشدك النبي إلى أذكار ولا ها؟ عندما تقوم في الصباح الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، شنو رأيك؟ تقول القول هذا أمخي، تقول القول هذا فتكون في ذمة الله سبحانه وتعالى وفي حفظه. إذن ما يجيوش بعض الناس يجيوك بعد بعد أن يقع المحظور، يقع في المحظورية ويأتيه مس من الشيطان، خاصة بالنسبة للعنصر الإناث الفتيات، لأن الأنثى أضعف من الرجل في قوة البدن نتاعها، فتكون سهلة الاختراق، سهل برشا بسيط جدا. علاش هو عنصر الإناث يتمس أكثر من الشيطان أكثر من الرجال؟ علاش؟ موجود في الرجال أما الإناث أكثر. علاش؟ أنها بدنها ضعيف، يسهل اختراقه، يسهل اختراق الجسم نتاعها من قبل الشيطان لعنه الله. فالإنسان ربي يذكر علاش حظك إلى ذكره، ذكري تذكر الله على كل أحيانكم، اذكر الله. ربي سبحانه وتعالى من عظمته بل من رحمته، من رحمته أن جعل الذكر أخف عبادة على الأطلاق، لا تكلفك شيئا. أعطيني الشيء يكلفك الذكر، أنت ماذا يكلفك؟ طاقة البدنية؟ لا. عملا يدويا؟ لا. معناها تعب كبير، ثقل كبير على الإنسان، بل جعله باللسان. لذلك الرب سبحانه وتعالى من حكمته أن لم يجعل عظما في اللسان حتى يكون الإنسان لسانه رطبا بذكر الله. تصور لو كان رب خلقنا عظم في اللسان
0: ثقيل،
1: لما ذكر الله لما ذكر أحد ربه سبحانه وتعالى واحتج بأنه في عظم في لسانه عظم، إذن ما نجمش يذكر فيه ربي. وذكر علش النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان، أول ما بدأ سعى بصفة الخفة، أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في وصف كلمة الله ها وصفها بالخفة، مش ميخليش حتى ذريعة للإنسان. كلمتان خفيفتان رهم على اللسان، خفيفتان على اللسان لا تكلفك شيئا. علاش يا عبد بتذكرش ربك سبحانه؟ ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام حبيبتان إلى الرحمن،
0: ثقيلتان في الميزان،
1: ثم قال ثقيلتان في الميزان. عندك عبادة أجل من العبادة هذه، وكيف تتركها؟ كيف تركت هذه العبادة أنت؟ احنا من الصغار علمونا، علمونا الكبار كانوا يعلموا فينا قبل، صدقني في الذكر بأي طريقة، اختارك الأناشيد الصغيرة، اختارك الأناشيد الصغيرة، أناشيد لا تكلفك شيئا. أنا خلطت على جدتي تقول في ذكر، معناها هي أمية راهي جدتي، ما قرأتش حتى ولو لحظة في المدرسة ولا حرف، خلطت عليها تذكر في عندها في ذكر، معناها بصراحة يسلب العقول.
0: قولا
1: تقول الله يرحمها إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين ذكره محلاه، بالأليف بدينا فضلك طالبين، الحمد لله ربي يا رحمن ارحم هذا الفاني. شفت كيفاش الكلمات؟ كلمات قديش بديعة تقول فيها امرأة أمية.
0: نعم
1: امرأة أمية، امرأة أمية. عنا ذكر من أذكار حتى الوالدة متاعي، ما هي ما قرأت حتى حرف راهي تذكروا هكذا، ويأخذوها كبر عن كبر باش يملاو قلوبهم بذكر الله سبحانه وتعالى. نقطة جدي خلطت عليها الوالدة متاع الوالد متاعي أنا، تقعدش لحظة ما تذكرش ربي فيها والله يا بنتي. وتعلمت عليها الذكر أنا أصلا. هكاك يخرج الصغير وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبواه أم ولبه ينشأ. لما خلت ما بيوتنا من ذكر الله سبحانه وتعالى أصبحت خرابة.
0: استوطنها الشيطان. أي والله
1: أصبحت خرابة بنتي راه.
0: صحيح.
1: ولذلك ما تتعجبوش إذا كان تلبس الشيطان بواحد منا معاش خطر هو يتلبس راه يستفرد بينا. ما إن رأى فراغا في ذكر الله سبحانه وتعالى يملاه الشيطان. ولذلك أنت حتى لما تدخل دارك بيتك تقول بسم الله. لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم تطرد الشيطان. الشيطان ما عادش عنده حتى أي مكان. لا باش يطعم معك. وعندما تأكل تقول بسم الله ما ثماش حركة تتحركها إلا وهي محفوفة باش بذكر الله سبحانه وتعالى. وكنا قد بينا في الحصص السابقة بنتي راو جميع العبادات راو حفها الله بالذكر راو. أعطيني عبادة واحدة اللي شرحها ربي سبحانه وتعالى وما فيهاش ذكر ربي استحيل.
0: لا يوجد. صحيح.
1: ريت الصلاة على العبادات وأقيم الصلاة لشنو؟
0: لذكري. كلها ذكر.
1: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كمل. ولا ذكر الله أكبر. والله آية. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. وقلت أنا في حصة سابقة رو ربي سبحانه وتعالى جعل العبادات وسائل ماشي غاية وسيلة لشنو؟
0: لذكره.
1: إذن الحصن الحصين هو ذكر الله سبحانه وتعالى. أنا نحب نتحدث على حديث نبوي شريف شوري النبي عليه الصلاة والسلام كيفاش يذكرنا في فضائل الذكر بتاع ربي سبحانه وتعالى. في الحديث قال إبليس لعنه الله إيش قال إبليس؟ قال خمسة ليس لي فيهن حيلة.
0: أيوة.
1: وسائر الناس في قبضتي.
0: الشيطان.
1: وسائر الناس
0: في قبضتي.
1: خمسة ليس لي فيهن حيلة. ما عنديش فيها حيلة معاهم راني. شين الخمسة؟ أولى من اعتصم بالله عن نية صادقة واتكل عليه في جميع أموره.
0: هذا الأول.
1: شوف محلها.
0: أيوة.
1: من اعتصم بالله عن نية صادقة واتكل عليه في جميع أموره. واحدة. اثنين ومن كثر تسبيحه في ليله ونهاره. ثلاثة ومن رضي لأخيه المؤمن ما يرضاه لنفسه. أربعة ومن لم يجزع على المصيبة حتى تصيبه ومن رضي بما قسم الله له ولم يهتم لرزقه.
0: الله الله.
1: حديث بديع يورينا شني معناه فضائل الذكر.
0: أي نعم. لا إله إلا الله. إن شاء الله نواصل في هذا شيخنا الأسبوع القادم بإذن الله تعالى إذا كنا من الأحياء. ربي بركنا فيكم. والله لنا مل. صحيح شيخنا من هذه الأذكار كيف يمل المؤمن وهي يعني طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم شيخنا هشام الصدقاوي. شكر موصول لطيف الفرشيشي في الإخراج الفني. كريم عتيك في الإخراج الرقمي. عايدة باري كانت معكم منذ السابعة. الآن نختم. خليكم في متابعة طيبة لبقية برامجنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 55 من الآية الأولى من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي

يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله،

أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول.

قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في

بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم

وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد

تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب،

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 55 من الآية الأولى من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. رواه البخاري.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على 7 أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 504 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 36 إلى الآية 40 من سورة الأنفال. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجدي،
3: ياسين المجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله.
4: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله.
1: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون.
4: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون.
1: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.
4: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.
1: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على

يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم.

0: فعلته يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين
1: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين
0: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله
1: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة

0: أصير.
1: نعم المولى ونعم النصير.
0: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. تفضل آدم، ننتقل معك إلى التلاوة الفردية، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير.
0: بارك الله فيك، أحسنت، تفضل ياسين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير.
0: بارك الله فيك. مستمعين الأوفياء، سنذكر صفة الاستطالة، وهي التي ذكرها في آخر البيت 26 حيث قال وللتفشي شين ضاد نستطل، يعني أن الضاد حرف مستطيل، وقوله استطل أي صفه بالاستطالة، واستطال استفعل من طال، ويأتي بمعنى امتد. وكذلك وصف بعض علماء التجويد الضاد بالاستطالة لرخاوتها، حيث اتصلت بمخرج اللام، وهو ما يذكره بعض علماء التجويد بالامتداد في المخرج أو بطول المخرج، وهو التعلق بمخرج اللام، فتمتد على كامل حافة اللسان. بارك الله فيكم مستمعين الأوفياء، ونعيد قراءة المقطع مرة أخرى على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله.
2: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله
0: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون
2: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون
0: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون
2: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون
0: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم
2: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم
0: أولئك هم الخاسرون
2: أولئك هم الخاسرون
0: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين
2: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين
0: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله
2: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة

0: الله بما يعملون بصير.
1: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم.

0: نصير.
1: نعم المولى ونعم النصير.
0: مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلتقي معكم في حصة جديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا

0: الأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون صدق الله العظيم.
1: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إن سألت

0: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه.
0: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرج هذا الحديث أبو داود.
2: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من الخير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إشهار.
4: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحققه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.

0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم، راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
1: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
0: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعده ويقدمه بشير الطبابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا البرنامج الذي تبثه إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالشراكة مع الرابطة الوطنية للقرآن الكريم، ويسلط الأضواء على كل الفروع المحلية والجهوية التابعة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. كل مرة نزور ولاية من الولايات في هذا البرنامج ونزور فرع من الفروع. زرنا كثير من الولايات وزرنا عديد من الفروع. اليوم إن شاء الله نعود مرة أخرى إلى ولاية منوبة، وبالتحديد اليوم إن شاء الله نزور الجمعية القرآنية المحلية دار القرآن بالدندان، التابعة للفرع الجهوي بمنوبة، التابعة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ أحمد البدوي، رئيس الجمعية القرآنية المحلية دار القرآن بالدندان. أستاذ السلام عليكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
1: مرحبا سيد أحمد. سيد أحمد البدوي هو رئيس الجمعية القرآنية المحلية بالدندان. تعرف عليك أكثر، شكون هو سيد أحمد؟ شنو تشتغل؟ شنو تخدم؟
2: أنا أولا متقاعد.
1: نعم.
2: أنا كنت إطار بالشركة القومية للاستغلال وتوزيع المياه.
1: نعم.
2: وتوا عندي فترة طويلة وخرجت للتقاعد المبكر.
1: نعم.
2: واشتغل بالجمعية القرآنية المحلية بالدندان بصفتي كرئيس للجمعية منذ 1992.
1: أنت رئيس هذه الجمعية؟
2: نعم.
1: متى تسلمت رئاسة الجمعية؟
2: منذ أكتوبر 1992.
1: من 92 ليومنا هذا
2: إلى يوم التاريخ وأنا رئيس الجمعية القرآنية المحلية.
1: قرابة 35 سنة.
2: قرابة بالضبط 34 سنة.
1: ما شاء الله. وأنت رئيس هذا الفرع؟
2: وأنا رئيس هذا الفرع.
1: نعم. تسير وحدك في هذا الفرع ولا معك لجنة؟
2: حاليا هو عندنا لجنة، احنا لجنة. نعم. تسير الهيئة.
1: هيئة. نعم.
2: تسير الهيئة المديرة، ومن جملة الإخوة وعلى سبيل الذكر لا الحصر
1: نذكرهم. نعم.
2: منهم الدكتور جمال ناجي رئيس الجمعية. نعم. الجهوية، بارك الله فيه وأثابه الله على ما يقدمه من عمل ومن جهد لفائدة الجمعية ومن أجل صيانة هذه الفروع والعناية بها.
1: هو عضو في الرابطة الوطنية كذلك.
2: أين؟ وهو الآن أيضا كاتب عام للرابطة الوطنية.
1: نعم.
2: ثم عندنا مجموعة من الإخوة اللي هم مازالوا مواكبين نشاط الجمعية وتم انتخابهم، والفترة اللي قضوها في الجمعية لا تقل عن 34 سنة.
1: نعم.
2: وأخص بالذكر الشيخ محمد عبد الرحيم.
1: نعم.
2: وكذلك الشيخ محمد كمون.
1: نعم.
2: الشيخ محمود غرس الله.
1: نعم.
2: إلى جانب مجموعة أخرى إن شاء الله ربي يثيبهم. ثم عمل أعضاء الجمعية القرآنية هو عمل مجاني،
1: عمل متطوع،
2: عمل تطوعي وعمل مجاني،
1: هو في كل الفروع المحلية والوطنية.
2: المسؤول على الجمعية هو على الفروع هذوما، كل عمل مجاني.
1: نعم. تحية ليهم،
2: تحية ليهم وبارك الله
1: فيهم
2: وجزاهم كل خير.
1: نشكرهم من هذا المنبر. نعم.
2: حقيقة ثلاثة فروع.
1: نعم.
2: أول الفرع الأول هو فرع سيدي عمر منوبة، واللي تشرف عليه الأخت السيدة كريو بمساعدة الأخت سارة المالكي.
1: نعم.
2: في الفترة الأخيرة ولزيادة تنظيم بعض الأعمال الإدارية التحق.
1: نعم.
2: بهم السيد محمد عبد الرحيم.
1: نعم.
2: أما الفرع الثاني هو فرع برج جنينة.
1: نعم.
2: والمكلفة به هي أخت منتخبة وعضوة في أعضاء الجمعية، أخت حكيمة الشفريدي.
1: الفروع عظمة، علاش ما جمعتهمش مع بعضهم في فرع واحد؟ علاش أعطيتوا كل فرع واحد؟
2: الفروع هذوما احنا تقريب كتاب الله من المواطن.
1: نعم.
2: أن سيدي أمر ما شاء الله بعيدة شوي على منوبة.
1: نعم.
2: واللي باش يتنقل من منوبة للدندان يكون للحقيقة يصعب عليه، خصوصا وأن عنا بعض الأخوات من كبار السن والراغبين. نعم. في حفظ كتاب الله العزيز.
1: نعم.
2: كذلك الأخوات اللي هما من مقيمي في برج جنينة.
1: نعم.
2: هما أيضا نساء وكبار السن، ويتعذر عليهم الالتحاق بمقر الجمعية القرآنية، فتم فتح هذا المحل.
1: حبيتوا تقربوا لهم ما كان تخفيض وتدريب
2: لتقريب المحل، لتقريب هذا حفظ كتاب الله العزيز من سكان هذه المناطق.
1: نعم.
2: وهذه هي الحقيقة الرغبة الأخيرة.
1: نعم. دار القرآن هذه بالدندان
2: متى
1: تأسست؟
2: دار القرآن بالدندان تأسست بصفة رسمية من 1985.
1: ما شاء الله.
2: هذه قطعة أرض.
1: نعم.
2: سلمتها البلدية.
1: نعم.
2: برع البلدية للجمعية القرآنية بقطعة أرض في ذلك الوقت.
1: نعم.
2: مساحة لا تتجاوز تقريبا 200 متر.
1: ما شاء الله.
2: إلا أنه في الأثناء وباتفاق شفاهي بين الأخوين المرحومين.
1: نعم.
2: بالحسن بالأحمر اللي هو رئيس بلدية في ذلك
1: الله يرحمه. نعم.
2: والأخ عبد القادر الشعباني اللي هو كاتب عام للجمعية القرآنية ونائب رئيس البلدية، وقع تفويت في بقية الجزء
1: مساح. نعم.
2: اللي هو بعد ما كان تقريبا 400 متر وصلت إلى 630 متر في الوقت.
1: ما شاء الله. هو الحقيقة مقر جميل، أنا زرت عملت في دورة، مقر جميل، قاعات مزيانة تبارك الله، مهيئة للتدريس ونظيفة تبارك الله عليها إن شاء الله. تحية للناس اللي يخدموا في هذا المقر.
2: سي بشير وقع إنجازه بمجهود خاص.
1: نعم.
2: بمجهود خاص من المشتركين ومن أعضاء الهيئة.
1: نعم.
2: إلا أنه، وهذا شكر ويتقدم إلى السيد ولي منوبة.
1: نعم.
2: في فترة ما أن البنية تداعت نوعا ما إلى السقوط.
1: نعم.
2: بحكم أن سكنوا فيها مجموعة من سكان الأكواخ بطلب من السيد رئيس البلدية في ذلك الوقت.
1: نعم.
2: وتكلفت وزارة التجهيز

0: بالتفصيل.
1: والعدد ممكن يتجاوز 280-300
0: الجملي.
1: ايه نساء بركة.
0: نساء.
1: نساء بركة.
0: والعدد بركة. الجملي.
1: في العدد الجملي يمكن في حدود 800.
0: 800 ما شاء الله.
1: 400 تقريبا و20 تلميذ.
0: نعم.
1: فما يمكن 15 أو 20 رجل أو أطفال تجاوز عمرهم 18 سنة.
0: ما شاء الله. العدد الأكبر هو النساء.
1: أي. أما العدد الأكبر هو من النساء والأطفال. لأن الأطفال في حدود 400.
0: ما شاء الله.
1: والنساء في حدود 285 أو 300.
0: والأطفال قد أعمارها منين ليه الأعمار؟
1: نساء.
0: الأطفال
1: من 6 سنين فما فوق.
0: ما شاء الله. خلينا نقول تحية خاصة للوالدين اللي هما عندهم ثقة في هذه الفروع وقاعدين يجيبوا في وليداتهم الصغار باش تعلم القرآن. نعم. تحية لهم. نعم.
1: في نظامنا يا سي بشير ما نقبلوا إلا 6 سنوات فما فوق.
0: نعم.
1: إلا ما يكون التلميذ بدأ في السنة الدراسية.
0: نعم.
1: في التعليم الابتدائي.
0: نعم.
1: أما أقل من هذوما هذوكم وقتها يتولي عنا بعض نوادي. سواء عندنا مثلا نادي الخط العربي ولا نادي النورانية ولا نادي الروبوتيك.
0: نعم تنجو هذا الكلام.
1: ونساء
0: قد تقريبا؟
1: نساء شكون؟ أنا قلت لك تقريبا في حدود 285.
0: 250 ورجال؟
1: الرجال في حدود 20.
0: معناها نفس المشكل في كل أي فرع نمشي له في كامل طرب الجمهورية تقريبا زرت نلقى ديما الرجال شوي.
1: معناها الرجال دائما وأبدا في الحقيقة ربي نتمنى لهم الهداية والالتحاق بالمدارس. والله أنا قلت لك في فترة من فترات مشيت لبعض المقاهي وقلت لهم يجاو قرأوا بليش قرأوا مجانا المهم تجيو تقرأوا ما هداهم وش ربي إن شاء الله يهديهم والله.
0: يا عاود لهم رسالة أخرى
1: إن شاء الله.
0: عاود أبعث لهم رسالة أخرى
1: بإذن الله سمي العليم.
0: شنو تقول لهم يسمعوا فيك الرجال اللي هما للأسف الشديد يخلي ولده يسيب ولده. أنا أقول الحمد لله الساعة اللي هو يخلي زوجته تقرأ القرآن. تحية لها الراجل اللي يخلي بنته وولده وزوجته يجوا يقرأوا القرآن. هذه حاجة باهية لكن ما تكمل الفرحة إلا ما يكمل هو يخلط يقرأ مع القرآن.
1: الله يسي بشير هي نادرة صغيرة.
0: نعم.
1: واحدة من الأخوات تظهر إمكانياتها المادية محدودة وشوية وعائلتها قالوا فكارينا ما عش تمشي للمدرسة. قلت له ما نحب نمشي نقرأ.
0: نعم.
1: قالوا ما نخلصوا لك شمال ما عاش نخلصوا لك الاشتراك.
0: نعم.
1: شنو اللي عملت تمشي تقضي كل يوم تمشي تقضي تنحي دينار.
0: سبحان الله.
1: تنقصوا من القضية وتجيبوا رسشرت كلها واشتراكي حاضر ونحن.
0: نعم. وأنا متأكد لو جات هي وقالت ما عنديش للمدرسة قبلتها معنا سبحان الله.
1: مما لا شك في ذلك. احنا عندنا بعض وليدات صغار اللي هم أيتام أو إمكانياتهم المادية محدودة يقرأوا مجانا.
0: نعم.
1: احنا كل شخص اللي هو غير قادر على دفع اشتراك ويقرب ليش.
0: نعم. خليني انا عبر هذا المنبر نقول تحية للنساء بالحق ربي يبارك لهم في اعمارهم وفي وقتهم على خاطر حتى في المدارس وفي الجمعيات الفروع المحلية والجهوية تلقى النساء هم متصدرين المشهد هو اللي يقريو.
1: فعلا.
0: انا قلت لهم في يوم الايام في عبر هذا المنبر لو جات المساجد انا نساء تؤم الناس لو الرجال ما تلقوش بلاصة في المساجد. بالحق لو شيء حش معنا.
1: بالفعل ما يلقوش. فهمتني. وظهر الحقيقة تتألم ظهر تألم خصوصا وأن عديد الأشخاص وهم كبار في السن حتى ما يحفظش حتى باش يصلي حتى وقت
0: نعم.
1: يجي يصلي يقرأ قرآن غلط
0: فعلا موجود
1: يجي أقرأ يجي أحفظ راهو القرآن شفيع لأصحابه يوم القيامة.
0: نعم.
1: يجي أقرأ ما يجيش رب إن شاء الله نرو لهم الهداية وإن شاء الله نكرر لهم الدعوة وهذه دعوة مفتوحة لكل شخص يحب يقرأ فأهلا وسهلا ومرحبا به.
0: رسالة للرجال نقولوا لهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يحاول كل واحد فيكم يدخل تحت هذه الخيرية يجاو نقول لهم يجاو تعلموا وقواعد الأساسية للقرآن الكريم لأنك أنت باش تعبد ربي سبحانه وتعالى والإنسان من الجمش يعبد ربي عن جهالة. على الأقل باش تحل المصحف باش تقرأ طريف القرآن بتصلي تقرأ تلاوة صحيحة وتقرأ آيات كريمة مباركة تلقاها صحيحة وإلا لك ستحاسب أمام الله سبحانه وتعالى لأن ما عندك عذر باش تقول ربي لاني ما لقيتش في النقرة وإلا ما لقيتش كوني قريني تو والحمد لله. كثير من الفروع قريب لدارك قريب البيت نتاعك قريب المدينة نتاعك تلقى فرع القرآن يقري وتلقى فيه ناس ما شاء الله عليهم متمكنين وناس عندهم كفاءة عالية به. أظن اللي قلت تقريبا 800 شخص يقرأوا فيه يدرسوا في هذا الفرع قدين شيخ يقرأوا فيهم تقريبا
1: ثم تقريبا 14 شيخ
0: ما شاء الله
1: وخاصة المشايخ النساء جل النساء. صحيح أنا عن بعض مشايخ من حفاظ القرآن عن على سبيل الذكر الشيخ عثمان اللنداري.
0: نعم.
1: شكرا له وبارك الله فيه واللي هو مرابط بالجمعية.
0: نعم.
1: منذ 2007 ثم عن الشيخ حمدي الورفي

0: اللي
1: نعم.
0: هو شاب صغير ومن حفاظ القرآن وأصل الأصيل مهندس وعضو في الجمعية،
1: نعم،
0: ويباشر في التدريس معنا لحد اللحظة هذه.
1: نعم. والمشايخ اللي يشرف على التدريس والتحفيز والتكوين في هذا المركز في هذا الفرع هم متكونين
0: بطبيعة الحال أولا من حفاظ القرآن.
1: نعم
0: فهمتني.
1: نعم.
0: اثنين جلهم،
1: نعم
0: جلهم من ثقات،
1: نعم
0: وجلهم من سكان المنطقة، فهمتني، معناها كلهم طيبين لك.
1: نعم.
0: وبل بالعكس فيهم حتى من هو متطوع
1: ما شاء الله، تحية ليهم، تحية ليهم.
0: على سبيل الذكر،
1: نعم،
0: أحد الأخوات اللي هي بحثانة فهي متطوعة وشكرا لها وبارك الله فيها.
1: شكرا، إن شاء الله ربي يجعل ذلك في سجل حسناتها. خليني نقول أنا زرت عديد من المراكز أو الفروع المحلية والجهوية، لأني خليني نقول له القرآن الكريم ردك ما تقولوا لو إنسان يحفظ القرآن يمشي يقرأ القرآن كان إنسان فاشل ما عنده حتى شيء يمشى بدأ يقرأ القرآن، لأني سجلت في هذا البرامج قضاة يحفظون القرآن، محامين، أطباء، دكاترة في جميع المجالات متكونين، ولكن تلقاهم مع ذلك حافظين القرآن ويحفظوا في القرآن ودرسوا في القرآن. شيخ
0: احنا الدليل سي بشير وأنه تقريبا مجموعة هامة من طلبتنا سواء نساء أو أطفال ممن اجتازوا امتحان شهادة البكالوريا،
1: نعم،
0: فهم من حفظت القرآن
1: ما شاء الله،
0: كانوا من الممتازين،
1: نعم،
0: ومن الأوائل،
1: نعم،
0: فشكرا لهم جميعا.
1: نعم شكرا لهم جميعا. به شيخ دار القرآن هذه،
0: نعم،
1: تصرك عن حفظ القرآن فقط ولا عندك مواد أخرى كما السيرة كما الفقه؟
0: لا، مبدئيا حفظ القرآن.
1: حفظ القرآن وبس.
0: مبدئيا حفظ القرآن.
1: نعم.
0: طيب.
1: والقرآن كيف تحفظوا به؟ في اللوح، بالسبورة، بالمصحف؟
0: ممكنة.
1: نعم.
0: كل الوسائل ممكنة. فهمتني؟ نعم. وسائل عصرية، دكامة، إملاءات،
1: نعم،
0: تحفيظ مباشر.
1: نعم.
0: والتوقيت
1: سير الأسبوع ولا ثم؟
0: والله بالنسبة للنساء سير الأسبوع،
1: نعم،
0: لأن كل واحدة عندها حصة معينة، نهار الخميس، جمعة، سبت، أحد. فهمتني؟ بالنسبة للأطفال الصغار هم ذوما يقرأوا في المدارس، ذوما يقرأوا كل نهار أحد،
1: نعم،
0: ومقسمين على حصتين، فما حصة من 9 لل11 وحصة من 11 الماضي ساعة وربع.
1: نعم. وفي فصل الصيف تعملوا برنامج
0: في فصل الصيف؟ نعملوا احنا شهرين،
1: نعم،
0: جوان وجويلية، قري،
1: نعم،
0: جوان وقري وجويلية، لكن قري كامل الأسبوع، قري،
1: نعم،
0: والصغار كامل الأسبوع،
1: نعم،
0: في شهر أوت هذا كان خاصوه للعطلة،
1: للعطلة باش يرتاحوا الناس كله، تراجعوا انتم زاد اموركم،
0: تراجعوا شوية راح.
1: نعم. تعملوا مسابقات قرآنية؟
0: شيء مؤكد، احنا نعمل اولا اختبارات كل 3 أشهر للأطفال اللي هم يقرأوا،
1: نعم،
0: هذه اختبارات كل 3 أشهر،
1: نعم،
0: ثم نعمل اختبارات في آخر السنة إلى جانب مساهمتنا في الاختبارات التحفيزية اللي تقوم بها الجمعية الجهوية وبارك الله فيها،
1: نعم،
0: ثم نشاركوا في المسابقات الوطنية،
1: نعم،
0: مسابقة اللي تقيمها الرابطة في خلال شهر رمضان كل سنة،
1: نعم،
0: فعنا فيها نصيب الأسد،
1: نعم،
0: عنا نصيب الأسد وعنا مجموعة من أهم المجموعات اللي تشارك
1: ما شاء الله.
0: يمكن ساعات تحصل هيك بعض التعثرات البسيطة
1: عادي، حاجة عادية، نعم،
0: حاجة عادية وما نجموش نحكيه عليها برشا،
1: نعم،
0: أما نخليها على الأقل حتى إذا تصير سناء نولي نتجاوزوها.
1: أكيد محلوقة. أكيد. وتعملوا دورات تكوينية لهنا للمدرسين اللي يقرأوا عندكم يقرأوا عندكم؟
0: المدرسين نعملوا صدفة لحد الآن ما عملناش دورات تكوينية كبيرة، أما نعملوا رحلات ترفيهية.
1: تعملوا رحلة؟
0: عملنا رحلة ترفيهية على سبيل المثال، عملنا رحلة أولى في مشينا للزغوان، ثم رحلة ثانية مشينا للتبرقة وعين دراهم،
1: نعم،
0: وإن شاء الله نبرمجوا في رحلة أخرى
1: تفرطوا؟
0: أي لا والحمد لله، إن شاء الله رحلة ثالثة باش تكون إن شاء الله ممكن في شهر ماي باش نمشيوا لدقة وتجبة اللي هم أماكن أثرية وأماكن
1: تعرفوا على البلاد
0: وأماكن سياحية.
1: أكيد. ما شاء الله عليكم. عندكم علاقة بفروع أخرى؟
0: والله علاقتنا بالفروع الأخرى علاقة بالحقيقة مش هيك العلاقة الكبيرة كبيرة، أما علاقة طيبة والحمد لله.
1: واضح شيخ أحمد البدوي، هذه تقريبا حوصلة حول هذا الفرع، حول دار القرآن اللي هي عمرها تقريبا 34 سنة. شنو تحب تقول في آخر هذا البرنامج؟
0: في آخر الأمر أتقدم بالشكر الجزيل لكل الفريق العامل معك
1: بارك الله فيك
0: والفريق، وعلى هذا البرنامج الذي أعدته إذاعة الزيتونة للتعريف،
1: نعم.
0: أنشطة الجمعيات القرآنية
1: نعم.
0: اللي هي في أحوج ما يكون
1: أكيد.
0: للتعريف وأنشطتها وزيارتها، وأتمنى أن تزورونا مرة فمرة أخرى
1: إن شاء الله يا ربي. هذا البرنامج جعل ليسلط الأضواء على كل الفروع المحلية والجهوية التابعة للرابطة الوطنية في كامل تراب الجمهورية التونسية. إن شاء الله فرع فرع بإذن الله نزور الفروع كل، وعلاش لا ما نعودوش نعود نزوركم في
0: إن شاء الله. وأخيرا إن شاء الله أقدم بالشكر الجزيل إلى كل أعضاء الجمعية القرآنية
1: نعم.
0: المحلية بالدندان
1: نعم.
0: على مجهوداتهم، وكذلك أعضاء الجمعية الجهوية وفي مقدمتهم الأخ الدكتور جمال نجي على ما قدمه، شكرا
1: نعم.
0: له وبارك الله فيكم.
1: شكرا استاذ، بارك الله فيك. تويزنا نمشيو باش ناخذ عينات من الناس اللي يقريو في هذه الجمعيه ويقراو كذلك، فين نمشيو؟ شكون باش ناخذ تو نتحدثوا معاه؟
0: احنا تو باش ناخذ الاستاذه ليلى الورغي.
1: ليلى الورغي،
2: خيركم من تعلم القران وعلمه، من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم، راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
3: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
2: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: أحبابنا الكرام، نواصل معكم هذا البرنامج، برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحوار سيتواصل مع الأستاذة ليلى الورغي المشرفة على التحفيظ والتدريس في دار القرآن الكريم بالجمعية المحلية بالدندان. السلام عليكم أستاذة ليلى.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لاباس عليك؟
4: الحمد لله رب العالمين.
1: ليلى الورغي، شكون هي ليلى الورغي؟
4: ليلى الورغي
1: نعم،
4: في إطار صحة، في صحة
1: صح نعم.
4: أنا طو إطار إدارة عامة
1: نعم،
4: وبديت نقرا في المدرسه هذه من 2007 اول
1: نعم.
4: محلت
1: نعم،
4: دخلت نقرا هنا
1: نعم،
4: وكانوا المشايخ نتاعي سي محمد البارودي،
1: تحيه للشيخ محمد البارودي نعم، استاذ فاضل
4: الانداري، عثمان الانداري،
1: تحيه للشيخ عثمان،
4: وعديد من المشايخ الاخرين اللي سي ابي جندوبي،
1: تحيه لهم الكل،
4: هذوما اللي كانوا قاري، وثم
1: نعم.
4: مع شيوخ اخرين اللي يجيو ويمشيو
1: نعم، تحيه لكل شيخ نعم.
4: مع سي محمد الصغير
1: نعم،
4: والاستاذه نيلة البجاوي
1: نعم، تحية لهم الكل نعم. وانت حافظة كم القرآن ولا متيسر ولا؟
4: لا مازال،
1: ربي ييسر لك، وناوية باش تكمل ان شاء الله
4: باذن الله؟
1: باذن الله.
4: وين نعاون في روحي مع بناتي الطلبة اللي معايا
1: نعم،
4: نراجعوا منها قاعدين نحفظ
1: نعم. وقاعد انت تحفظ في هذا الفرع
4: تحفيظي؟ هذوما اللي معايا تقريبا 9 سنين معايا
1: ما شاء الله.
4: بدينا في التجويد
1: نعم،
4: التجويد وكملنا ومتوا قاعدين نحفظ.
1: 9 سنين هذيك قداش تقريبا حفظت؟
4: تقريبا 15 حزب وصنحة الأعراف
1: ما شاء الله، من البقرة للأعراف
4: جزء عام
1: نعم،
4: ومن بعد من البقرة حتى للأعراف
1: ما شاء الله.
4: وتو قاعدين نراجع، تو قريب العميق قاعدين نراجع، خاصة بالنسبة لصورة الأنعام صعيبة قاعدين نعاون فيها أكثر من عام
1: أكيد.
4: أي قاعدين وقفنا حتى الأعراف، أما قاعدين نراجع من البقرة
1: نعم. حتى طريقة التحفيظ كيفاش تحفظ؟
4: بثمن
1: ثمن بالمصحف،
4: بالمصحف
1: أنت تقري هو يراجع معك
4: وما بعدي ونكرر كلنا مع بعضنا.
1: في الأسبوع قدام حصة تقريبا تعبلو؟
4: من الأول كنت حصة
1: نعم،
4: تعليم التجويد تعليم
1: نعم.
4: التجويد من الأول
1: نعم.
4: ونعمل نهار لحد بالنسبة للمخارج والصفات
1: نعم،
4: قراوها معناها بدق. كيف كملنا عملت عامين قراءات، قريت عامين قراءات، ومن بعد اكتشفت اللي معناها احنا نساء كبار معناها مش صغار معناها
1: نعم،
4: مش باش يفيدهم برشا القراءات
1: أكيد مادام مش محافظينهم
4: أما فهموا على القليل الباز لولين عنده فاهمين شو معنى قراءة
1: نعم.
4: وقفنا ورجعنا للحفظ، قلنا الحفظ أهم من القراءات
1: أكيد. شكون بس نسمع توسط قدمنا عينات اللي يقرأوا عندك خلنا نسمعه
4: تفضل. عواطف مصباحي،
1: تفضل عواطف مصباحي،
4: هي مدرسة كانت متقاعدة مدرسة
1: في التعليم، هي
4: تعليم هي في التعليم
1: ما شاء الله. تفضل يا عواطف، هاي سمعينا متيسرين مش تقرأ للساعة
5: جزء من سورة البقرة صفحة 21
1: متيسر من سورة البقرة تفضل. لا لا.

0: إسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله عليك تبارك الله، قراية متقنة، صوت جميل، يعطيك الصحة ويبارك لك إن شاء الله. بعدين فين نمشي أستاذة؟
2: أخت نجيبة.
1: نمشي لأختنا نجيبة. السلام عليكم أستاذة.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: من باش تقرأ لنا إن شاء الله؟
3: سورة النساء.
1: ما تيسر من سورة النساء، تفضلي.
3: النساء.
1: تفضلي لالا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

0: ابتلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.
1: صدق العظيم، شكرا بارك الله فيك، كذلك تلاوة ممتازة ومتقنة. نمر للطالبة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الاسم الكريم.
2: سعيدة فاضل مبنجة بالصحة.
1: ما شاء الله، سعيدة فاضل مبنجة بالصحة. شنو باش تقرا لنا؟
2: سورة الأعراف البداية.
1: متى يسلم سورة الأعراف؟ تفضلي.
2: أعوذ

يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا

0: قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للطالبة الموالية. السلام عليكم.
2: السلام عليكم، لطيفة زروق قائمة بإطار تعليم.
1: إن شاء الله لطيفة زروق، مرحبا لطيفة، منين باش تقرا لنا إن شاء الله؟
2: المؤمنون،
1: من سورة المؤمنون، تيسر من سورة المؤمنون، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.

0: دون الفردوس هم فيها خالدون.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك، بارك الله فيك. كنا جميعا ما شاء الله في شتى المجالات، ومع هذا أنا متقدمين في العمر وبنتسموا فيهم يقرأوا تلاوة متقنة وما شاء الله عليهم، هذا مش يكونوا حجة عليكم يوم القيامة، خاصة الإنسان تلقاه أعطاه ربي نعمة الوقت، وأعطاه ربي نعمة الفراغ، وأعطاه نعمة الصحة ونعمة الذكاء، ولكن للأسف الشديد حتى الفاتحة يقرأها مش مريقلة ومش صحيحة. إن شاء الله ربي يرزقنا حفظ الكتاب. نعود الأستاذة ليلى ورغي.
0: أحب نقول حاجة، أنا قاعد نحضر في المسابقات، نعم، وندرس زادة في المدرسة هذه، ونحب زادة نتوجه بتحية الأستاذتي سيدة ليلى الورغي،
1: نعم،
0: والأستاذة متاعي زادة سنين نسرين الزبيدي،
1: نعم،
0: ونحب نقول زادة الأستاذ محمد البارودي اللي أنا نقرأ عنده،
1: تحية لي من كل،
0: أنا قاعد راني نشارك معاه في الامتحانات،
1: ونحب
0: نتوجه تحية كبيرة للمدرسة متاعي اللي نقرأ فيها وجميع الإطارات متاعها موجودين واللي هما بابهم محلول لنا وكل أذان صاغية. ونحب نشكركم أنتم كإذاعة
1: تحدثونا،
0: وأنا كان لي شرف اللي أنا أكون يعني قاعدين تسمعوا فيا، مع الشكر الجزيل.
1: شكرا، بارك الله فيك، أهلا، شكرا على واجب. أستاذة شنو تحب تقول في آخر هذا اللقاء قبل ما نغادرك؟
2: نشكر إذاعة الزيتونة اللي جيتم أنتم خصصتوا من وقتكم لينا باش تسمعوا الطلبة اللي قراوا.
1: بارك الله فيك، نعم،
2: تاع دندان. نشكر الإطار نتاع المدرسة الكله،
1: نعم، شكرا، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى، نواصل معكم هذا الحوار مع الأستاذ حمدي ورفلي المشرف على التحفيظ والتدريس في دار القرآن بالدندان. أستاذ أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: مرحبا بك وبجميع المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام. شكون هو حمدي ورفلي؟ تعرفوا عليك أكثر.
3: حمدي الورفلي، كنت التحقت بالجمعية القرآنية المحلية بالدندان سنة، نعم، 2007 كدارس،
1: ما شاء الله،
3: وبعد إن شاء الله يعني قدمنا شوية في الحفظ،
1: نعم،
3: وقريت على عدة مشايخ، وكانت الإجازة عند الشيخ عثمان بن طيب الأنداري،
1: تحية للشيخ عثمان،
3: نعم، الله ربي يبارك له ربي يحفظه، وكان الحفظ النصيب الأكبر من القرآن في مدرسة عمر بن الخطاب للقرآن الكريم سكرة عند الشيخ شكري،
1: تحية للشكري، نعم،
3: شكري ربي يبارك له إن شاء الله ربي يحفظه الشيخ شكري السعيداني، والمشايخ اللي غادي الكل بطبيعة الحال يعني، والجمعية متاعنا، وبعض المشايخ كما سيدي الهادي الفخفاخ الشيخ الياس بن نور.
1: نعم، أنت تدرسوني في الجمعية مو بس إمام ولا حاجة؟
3: لا، مانيش إمام. لا،
1: شنو تشتغل في؟
3: أنا إن شاء الله كان سهل ربي مهندس.
1: مهندس في اختصاص
3: في توبوغرافي وجيوماتيك.
1: ما شاء الله، أنت تحفظ في هذا المركز؟
3: نحفظ إن شاء الله في
1: الأحمر اللي تحفظ فيها، تقري فيها من خلال
3: القسم اللي نحن اخترناه السنة اللي هي تجربة جديدة، اللي هي قسم النموذجي. خذينا العناصر المتميزة من السنوات الأولى في اللي يدخلوا معانا هوني في الجمعية،
1: نعم،
3: وشوفوا المتميزين في الحفظ وفي الأداء، وعملنا لهم مجموعة وحدهم،
1: نعم،
3: هذه إن شاء الله السنة الثانية،
1: نعم،
3: والقسم مختلط ما فيه الشرط العمر،
1: نعم،
3: الوحيد هو الاجتهاد والمواظبة، نعم، والحفظ.
1: قداش تحفظوا في الجمعة؟
3: نحن ناخذوا في الجمعة ربع حزب،
1: ما شاء الله، 80 تحفظهم
3: ويحفظهم، ونجيوا الأسبوع اللي بعده نعرضوا منهم، يعني كل واحد يعرض نصيب مكثمين نظرا لضيق الوقت،
1: نعم،
3: ونقعدوا هكاكا للي إن شاء الله تكمل الصورة، وكل ما نعملوا حزب نعملوا عليه اختبار،
1: نعم. وتلقى صعوبة مع التلامذة اللي يقراوا عندك؟
3: والله مش أنا اللي نلقى صعوبة، هما ساعات يلقوا صعوبة نظرا ما تعرف لضيق الوقت،
1: نعم،
3: في معناها في وسط الأسبوع الدراسة، وزيد العديد عندهم أنشطة جانبية يعني يقوموا بها،
1: نعم،
3: اللي يمارس في الرياضة،
1: أكيد،
3: اللي يقرأ في لغات، وأغلبهم نحن اللي عنا لهنا يقرأوا في المعاهد النموذجية،
1: ما شاء الله،
3: تعرف أن السق مرتفع في المعاهد النموذجية، ومع ذلك ما شاء الله يعني متفوقين في دراستهم،
1: ما شاء الله،
3: في القرآن،
1: نعم. شنو العينات النجم نسمو عينات يقرأوا عندك؟
3: إيه، عنا العديد من العينات ومن العمر الكل إن شاء الله، وكان تحب
1: خلينا نمر للعينات،
3: نتوكلوا على ربي مع عبد الرحمن بن مريم،
1: نعم، تفضل، خلينا نمر لسي عبد الرحمن بن مريم. السلام عليكم سي عبد الرحمن.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: قد عمرك؟
4: 16 سنة.
1: فين سنة تقرأ؟
4: زماني إن شاء الله.
1: شنحو المعدلات؟
4: الله الحمد لله.
1: مريقلة؟
4: اي مريقلة.
1: قد تحفظ؟
4: 27.
1: ما شاء الله، تبارك الله عليك.
4: الحمد لله.
1: شنو مش تقرأ لنا؟
4: سبحان الله، الحمد لله، نعم.
1: شنو مش تقرأ لنا؟ سمعنا
4: من أواخر سورة البقرة إن شاء الله.
1: تفضل.
4: أمان الرسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرحيم.

ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

0: الحافظين.
1: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: اسمك كريم. اسمك؟
2: أمان الله الدايب.
1: أمان الله. قدش عمرك؟
2: 17 سنة.
1: تقرأ؟ فلا سنة تقرأ؟
2: دوزيام أني.
1: ربي ينجحك إن شاء الله. قد تحفظ؟
2: 24 حسب حالي.
1: ما شاء الله. زميلك كان يقرأ؟ صديقك؟ تقرأ مع بعضكم؟ مع بعضكم؟ شنو مش تقرأ لنا؟
2: من أول سورة الإسراء.
1: من أول؟
2: من أول سورة الإسراء.
1: نعم. متى يسلم سورة الإسراء؟ تفضل.
3: بسم الله الرحمن

يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده.

0: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا.
1: صدق العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: بسم الكريم.
2: أحمد قروي.
1: مرحبا سيد أحمد. قد تحفظ يا أحمد؟
2: أنا إن شاء الله ما تقريبا 14 حزب.
1: ما شاء الله، قريب تختم ربع القرآن. شنو باش تقرأ لنا؟
2: أوائل سورة آل عمران.
1: ما تيسر من سورة آل عمران، تفضل خويا.

0: صدقنا العظيم، شكرا بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم.
1: وعليكم ورحمة الله.
0: لبس عليك؟
1: الحمد لله.
0: الاسم الكريم؟
1: ذياب الضيافي.
0: قد عمرك ذياب؟
1: 15 سنة.
0: قد تحفظ؟
1: 7 حصص.
0: ما شاء الله ما تيسر. طيب شو باش تقرا لنا؟
1: أوائل سورة البقرة.
0: أوائل سورة البقرة، تفضل. أي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
0: صدق الله العظيم، شكرا بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: لباس؟
2: الحمد لله.
0: شو اسمك؟
2: أحمد عزيز الهلال.
0: قد عمرك؟
2: 11 سنة.
0: شو مش تقرأ لنا؟
2: أبي خسوت يوسف.
0: تفضلي.
2: أعوذ

0: يجزي المتصدقين.
1: صدق الله العظيم. شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لبس عليك.
2: الحمد لله.
1: شو اسمك؟
2: عمر عميري.
1: قد عمرك يا عمر؟
2: 12.
1: شو باش تقرا؟
2: الحزب الخامس بتاع سورة البقرة.
1: متى يسر من سورة البقرة؟ تفضلي.

0: يفعل ما يريد.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نعود سي حمدي الورفلي، مرحبا مرة أخرى سي حمدي. شنو تحب تقول في آخر هذا الحوار؟
2: أولا مرحبا بكم ومشكورين على الشكرا الكريمة هذه،
1: بارك الله فيك،
2: وإن شاء الله ربي يوفقنا ويعيننا على تحفيظ القرآن وعلى حفظه والعمل به.
1: أمين يا رب،
2: وإن شاء الله ربي ييسر وجينا المرة الجاية ونحن العبد والتلامذة بتاعنا هذوم الكل حافظين
1: إن شاء الله يا رب.
2: وربي سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اليوم القسم اللي أنا قريته الحقيقة هي كانت أول تجربة من نوع هذا في الجمعية بتاعنا،
1: نعم،
2: ولكن كانت عشت الآية هذه بتاع ولقد يسرنا القرآن للذكر،
1: نعم،
2: لأنه القسم فيه مختلف الشرائح العمرية، من اللي عمره 9 و10 سنين للي عمره 60 سنة، والكلهم أثبتوا أن ربي سبحانه وتعالى صدق فيما قال وصدق في وعده، الكلهم حفظوا، الكلهم ملتزمين، ما ثماش هذا كبير ما نجمش نحفظ، ما ثماش عندي مشاكل ما نجمش نحفظ،
1: نعم،
2: ما ثماش عندي قراية ما نجمش نحفظ، بالعكس القرآن كان دافع، وما خالط القرآن شيئا إلا باركه، وربي سبحانه وتعالى زادنا بركة وزادهم بركة في الدراسة في العائلة، والأمثلة ما شاء الله عن،
1: نعم،
2: اللي سيد أحمد اللي كان يقرأ ما شاء الله يعني متزوج ويخدمه بصغاره، ولكنه نموذجي في القسم النموذجي
1: ما شاء الله. أنت قلت لي سجلت عندكم في دار الزيتون؟
2: أي سجلت في 2011
1: ما شاء الله،
2: عثمان لنديري،
1: ما تقريبا 13 سنة عند الحكاية. نعود نسمعك مرة أخرى الآن، تفضل قرأنا ما تيسر.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا.

0: اذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. نواصل هذا الحوار مع الأستاذة حميدة قطفاوي، هي كذلك مشرفة على التحفيظ في دار القرآن الكريم بالجمعية القرآنية المحلية بالدندان. السلام عليكم أستاذة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حميدة قطفاوي، تعرف عليك أكثر؟ حميدة،
2: حميدة قطفاوي، مدرسة بالجمعية القرآنية بالدندان، وكذلك مشرفة على الأطفال.
1: نعم.
2: وأشتغل بالإدارة يعني زي.
1: تشتغلي في هذا الفرع؟
2: أي.
1: نعم. الأعمار اللي تقري فيهم قده، كبار صغار قده؟
2: الأعمار من 8 سنوات حتى كش العشرة.
1: 8 إلى 10 سنوات.
2: أي. في العمرية هذيك.
1: نعم. وتقريبا قداش تأخذ الحصة في الجمعة؟
2: كل أسبوع عنا حصة.
1: نعم.
2: يوم الأحد.
1: نعم.
2: توقيت منقسم في الجمعية.
1: نعم.
2: عنا من 9 للـ11.
1: نعم.
2: 11 وربع، الماضي 9 وربع.
1: نعم.
2: عنا 2 مجموعات يعني.
1: 2 مجموعات. أنت تشرفي عليهم؟
2: أي.
1: والعدد قداش في المجموعات قري؟
2: في هي المجموعات منقسمة الأقسام.
1: نعم.
2: عنا قسم نموذجي، عنا قسم تحفيظ ربع ياسين، عنا قسم تحفيظ ربع مريم، عنا جزء تبارك، وعنا جزء عامة زاد فيها 2 أقسام.
1: نعم.
2: يعني فئة اللي صغار من بين 6-7 سنين.
1: نعم.
2: ثانية 6 سنوات، والقسم الثاني من جزء عامة هو من 7-8 سنوات.
1: نعم. وتلقى صعوبة في المعاملة مع التلاميذ الصغيرات وهم تقري فيهم تحفظي فيهم؟
2: والله أنا كتجربة شخصية الحمد لله، يمكن بحكم خبرتي يعني مع الأطفال، يعني الحمد لله أنا شخصيا مانيش لاقية حتى صعوبة، وهما بالحق تحس قديش فيهم براءة وقديش بالفطرة حبهم للقرآن كبير.
1: نعم. وانت قديش عندك تقري في هذه الجمعية؟
2: عندي 4 سنين.
1: ما شاء الله. نجم ناخذ عينات نسمعهم؟
2: اي
1: تفضل اعطيني. نبداو من هوني، خلينا نبداو من هوني باش نسمعهم الكل. خلينا نبداو من هوني. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: الاسم الكريم؟
3: براء سماشي.
1: قد عمرك؟
3: 13.
1: باش تقرا لنا؟
3: باش نقرا لكم شويه من البقره.
1: تفضل. متى يسمى صوت البقره؟ تفضلي.
3: اعوذ

0: منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
1: صدق الله العظيم، شكرا بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: الاسم الكريم؟
2: آدم الويدي.
1: آدم، قد عمرك؟
2: 9 سنوات.
1: 9 سنوات. شنو بس تقرأ لنا؟
2: أواخر سورة البقرة.
1: تفضل. أواخر سورة البقرة، تفضل.

0: المسافرين.
1: صدق الله العظيم، شكرا بارك الله فيك. نمر للتلميذة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: الاسم الكريم؟
2: سلمى رياحي.
1: سلمى قد عمرك؟
2: 12.
1: فين سنة تقرأ؟
2: سنة سادسة.
1: قداش تحفظي؟
2: 5.5.
1: ما شاء الله. شنو باش تقرأ لتو؟
2: أوائل سورة ياسين.
1: متى يسلم سورة ياسين؟ تفضلي من غير لا تخاف.

0: ينذر آباؤهم فهم غافلون. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم.
2: سلام.
1: شو اسمك؟
2: ريتا جيبي.
1: قد عمرك؟
2: 8 سنوات.
1: شنو باش تقرا لنا؟
2: الصفحة الثانية من سورة ياسين.
1: متى يسر من سورة ياسين، تفضلي.

0: شيء إن أنتم إلا تكذبون.
1: صدق الله العظيم. شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: شو اسمك؟
2: هاجر القاسم.
1: هاجر، قدش عمرك؟
2: 8 سنوات.
1: شنو باش تقرا لنا؟
2: متى يسر من سورة الصافات.
1: تفضلي. متى يسر من سورة الصافات.

لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا

0: معذب واصبح.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: اسمك؟
2: تسنيم الحناشي.
1: تسنيم، قديش عمرك؟
2: 12 سنة.
1: شنو باش تقرا لنا؟
2: أوائل سورة الصفات.
1: تفضلي.
2: أعوذ

0: عذاب واصب.
1: صدق العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: لاباس؟
2: يوسف المشري.
1: سي يوسف، قدش عمرك؟
2: عمري 11 سنة.
1: شنو باش تقرا لنا؟
2: باش نقرا لك أوائل سورة الزمر.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله.

0: يقربونا إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذة الموالية نختم مع هذا الحوار. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: شو اسمك؟
2: مريم السويسي.
1: مريم قديش عمرك؟
2: 8 سنوات.
1: شنو باش تقرا لنا؟
2: أوائل سورة المائدة.
1: تفضلي.

0: صدق الله العظيم. شكرا، بارك الله فيك. نعود الأستاذة. أستاذة شنو تحب تقول في آخر هذا اللقاء؟ عندك حاجة تحب تقولها؟ عندك رسالة تحب تبعثها؟
1: أول حاجة نشكرك على الزيارة لنا.
0: شكرا، بارك الله فيك.
1: وعلى اللفتة الكريمة.
0: شكرا
1: لفضيلتك. إن شاء الله يا رب صغرنا الكل يكونوا من حفظة كتاب الله، وإن شاء الله يكونوا قدوة حسنة في المجتمع، وإن شاء الله يا ربي في الزيارة الجاية تلقاهم يعني ما شاء الله
0: قدمين إن شاء الله. شكرا أستاذة حميدة، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، نصل إلى نهاية هذا البرنامج. نقلنا لكم هذه الحصة من الفرع المحلي الجمعية القرآنية دار القرآن بالدندان التابعة للفرع الجهوي بمنوبة التابعة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. إلى أن نلتقي في حصة جديدة من برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه في ولاية جديدة في فرع جديد. إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم. راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
3: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
2: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعده ويقدمه بشير الطبابي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
2: من القلب إلى القلب.

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحباء الطبيعة، متتبعي برنامج منتدى البيئة أينما كنتم على أرض تونس الحبيبة وخارجها، ومشاهدين كذلك، أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة لبرنامج منتدى البيئة، الحصة 70 بعد 600 في سنتها 13. ديما نقول فضل من الله ونعمة أن أدركنا هذا العدد. إذن اليوم الأحد الموافق ل 21 ذي الحجة 1447 هجري، والموافق كذلك للسابع من شهر جوان 2026 ميلادي، واحتفاء باليومين العالمي والوطني للبيئة، اخترنا من المواضيع العود على تظاهرة هامة أعتبرها من التظاهرات تقريب الرمزية المهمة في البلاد، معناها رمز كرمز، معناها كعلامة، ألا وهو ملتقى ربيع البيئة بسليمان في دورته الرابعة. إذن عود هام جدا في حدث بيئي أعتبره قيمة ثابتة، وإن شاء الله الأيام ومستقبل الأيام يثبت هذا. إذن ممنون جدا باستقبال جزء من الهيئة المنظمة في شخص بدأ السيد فوزي جبالي، متفقد عام للتربية ومنسق أو مشرف الدورة الرابعة لملتقى ربيع البيئة بسليمان، باش يحكي لنا على فعاليات هذه الدورة، على خصوصياتها وكل جديدها، وعن أهم الإضافات لحقل النشاط العلمي عامة والبيئي. خاصة سي فوزي، عدت أهلا وحللت سهلا. إذن مرحبا بك مجددا في برنامج منتدى البيئة.
2: شكرا سي توفيق ومرحبا بك، واحنا اصبحنا تقريبا من رواد منتدى البيئة للتعريف بتجاربنا، ومشكور على الاستضافة مجددا.
1: وهي تجربة متميزة، علقيلا نقيمها من جانبي، وأترك المجال للمشاهدين والمتتبعين والمستمعين باش يحكموا على قيمة العمل متاعكم. كذلك ممنون جدا باستقبال إطار من الإطارات التربوية السيدة نوال عويدات، أستاذ مدارس ابتدائية، وحديث عن تجربتها في مجال النشاط البيئي داخل الفضاء المدرسي، وعن أهم المنجزات والنتائج. سيدة نوال، مرحبا بك. مرحبا. أول مرة أنت بحضانا، لكن تقريبا شاركت في الأربع
3: تقريبا.
1: مرحبا بك، وإن شاء الله تفيدنا بالتجربة.
3: يعيشك.
1: ننتقل للأهم والمهم، هما الجيل الصغير. السيدة، نبدأ بالتلميذة البنوتة أنس نجازي، هي من مدرسة الطاهري، أترك لها التقديم.
4: صباح الخير، أنا أنس نجازي، سنة ثالثة بالمدرسة الابتدائية، أنوب جميع متعلمي مدرستي للتحدث عن مشروعنا.
1: مشكورة جدا هذه البنوتة الصغيرة. نمشي للبنوتة الثانية، التلميذة المتميزة أمينة بالضياف، باش تحكينا على تجارب التلاميذ الميدانية في النشاط البيئي داخل الفضاء المدرسي وعن تفاعلهم معه. تفضل.
5: صباح الخير، أنا اسمي أمينة بالضياف، نقرأ سنة سادسة في مدرسة الكرامة، وأنا نمثل نادي المواطنة على التربية على المواطنة.
1: مشكورة جدا. إذن هذوما ضيوفي حضورا بالأستوديو، كذلك باش تكون معنا في المداخلة الهاتفية. تلاحظوا اللي الحضور ما شاء الله كثيف، وربي يوفقنا إن شاء الله باش نوصلوا الرسائل. في المداخلة الهاتفية باش تكون معنا الدكتورة حسنة اللوزي، باحثة مختصة في البيوتكنولوجيا، ومداخلة حول تجربتها في تبسيط المعارف العلمية وتقريبها للتلميذ من جهة، وعن تفاعل التلاميذ مع الباحث من جهة أخرى. هذا معنا في المداخلات الهاتفية. كذلك ما ننساوش الفقرة الإخبارية القارة، إلى جانب الفقرة التأصيلية في اللي نبدأ بها الافتتاحية مع فضيلة شيخ هشام الصدقاوي. اليوم باش نحكيه، وكذلك في نفس الإطار باش نحكيه على موضوع مكانة العلم في الإسلام من خلال القرآن والسنة، وتربية الناشئة على حب العلم والمعرفة. وكما تراو معناها أكبر شاهد هو حضور زوز تلامذة اليوم في شخص أنس نجازي وأمينة بالضياف. في الإخراج اليوم كما العادة ما ننساوش مخرجتي البرنامج في الإخراج الإذاعي أختنا لطيفة الفرشيشي بشي تعبوا شوية اليوم، وكذلك في الإخراج الرقمي السيدة كريمة أعطيك بامتياز. إن شاء الله تقضيوا معنا ساعة ممتازة مع البيئة، تعيشوا معنا لحظة هذا الحدث الهام مع كل فقراته مع كل فعالياته وكذلك تداعياته والنتائج. نحن دعمنا لمثل هكذا لمثل هكذا إذا تظاهرات هو دعم للخروج من المحلية إلى الوطنية ولما لا العالمية. إذا إن شاء الله بطموحنا هذا بأمننا هذا يتحقق المرجو. أقعدوا في الاستماع ما تبعدوش برشا، نلتقي بعد فاصل وممضة شهرية إن شاء الله.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم

0: يكون
1: من القلب، من القلب إلى القلب.
2: زيتك المقلي ما تلوحيه، وفي اللفابو ما تصبيه، ولجمعية البيئة أعطيه.
3: زيتك المقلي متلوحيه. عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم لمحاولة ضيفي الكريمين وضيوفي الكرام اليوم. ما شاء الله العدد متميز. نذكر اللي تحقوا بينا في الأبان، موضوع اليوم هو احتفال على طريقة منتدى البيئة باليوم أو اليومين العالمي والوطني للبيئة، بعود على أو عودة على ملتقى ربيع البيئة بسليمان في دورته الرابعة لمال هذا العمل من مكانه على الخارطة، خارطة النشاط البيئي في البلاد، خاصة في مهم التربية، في مهم التلامذة، هذا هام برشا وهذا اللي نحبوه. خلينا نمشي مباشرة إلى فضيلة الشيخ هشام صدقاوي اليوم باش نحكيه على في الفقرة التأصيلية، باش نحكيه على موضوع مكانة العلم في الإسلام من خلال القرآن والسنة وتربية الناشئ على حب العلم والمعرفة. ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيك على حضورك وعلى تأثيرك. إذن سأترك لك الكلمة لتأصيلي مثلي هكذا موضوع هام وهام جدا، وخاصة معنا ناشئة، معنا وليدات صغار يسمعوا البعد والهدف من إذن تكريم الإسلام للعلم والعلماء. لك الكلمة سيدي.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وموالاه. الحديث عن العلم هو الحديث عن أصل

0: العلم هذا لربي سبحانه وتعالى منذ الخلق الأول أعلى شأن العلم في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها.
1: نعم.
0: ثم أن ربي سبحانه وتعالى في أولى كلمات الوحي جاءت بإقرأ باسم ربك، يعني المولى سبحانه وتعالى أعطى مكانة عظيمة للعلم. ثم العلم ذا مش مرتبط بفئة عمرية معينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم من المهدي
1: إلى اللحد.
0: يعني ثم أنه اللي نحب نبينه ونأكد عليه ونركز عليه أكثر في الحصة متاعنا اليوم هي أنه طبيعة العلم الذي اقتضاه من المولى سبحانه وتعالى هو اقتضى علما إيمانيا.
1: نعم.
0: علم كاكا علم إيماني أساسه الإيمان، يعني لقول الله تعالى اقرأ مش اقرأ كاكا اقرأ باسم ربك اقرأ باسم ربك، يعني القراءة يجب أن تكون قراءة إيمانية لكي يكون العلم نافعا، لأن العلم فيه العلم النافع وفيه علم الضار.
1: أكيد.
0: لكي يكون علما نافعا يجب أن يكون أساسه الإيمان، قراءة إيمانية تكون باسم الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني هذه الدعوة للقراءة الإيمانية تؤسس إلى علم نافع. ثم أنه لما نخذوها القراءة بقراءة إيمانية والعلم يكون مؤسس على الإيمان، وذلك علاش احنا حتى في مجتمعنا وفي عاداتنا وفي مشايخ الزيتونة أسسوا إلى أصل عظيم، هذاك علاش احنا قبل ما نمر بالمدرسة في التعليم الابتدائي أول مرحلة مروا بها شنية الكتاب.
1: نعم.
0: علاش الكتاب يعلمك القرآن؟ علاش مش يعلمك حاجة اسمها الحلم؟ الحلم قبل العلم، الحلم اللي هو الأخلاق العظيمة الأخلاق الكريمة، الحلم قبل العلم. إذا كان قلبك كان مفعم بالحلم لما يتلقى الإيمان العلم، الإنسان يمشي المدرسة يتلقى العلم يتلقاه على أسس سليمة، يكون علم نافع، يكون القلب متاعه فيه الحلم.
1: نعم.
0: يغرب في العلم أنه هو العلم الظاهر وأنه هو العلم النافع ويخلي كان العلم النافع.
1: نعم.
0: لما تكون القراءة إيمانية تكون محفوفة بذلك الخلق العظيم اللي هو أن الإنسان وقت اللي يجي يتعلم يستحضر مقام الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي علمنا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا هو اللي علمنا المولى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك
1: عظيمة.
0: ولما تكون قراءة إيمانية يستحي الإنسان من ربه أنه حينما يتعلم ليغش.
1: نعم.
0: ليغش ونحن على أعتاب الامتحانات في المدارس متاعنا وفي المعاهد متاعنا.
1: نعم.
0: يمر بامتحانات الامتحانات هذه كلها تقتضي منا أن يكون الإنسان معناها يتلقى العلم ويمارس العلم ويتعلم من غير غش، باش يكون العلم اللي يحصل عليه علم نافع.
1: نعم.
0: اللي هو يتعلم في الغش كيف يغش في الامتحانات نتاعه.
1: والغاية لا تبرر الوسيلة. نعم.
0: ولا قوة إلا بالله.
1: نعم.
0: كل حاجة خاطر يجب أن نفعم أبنائنا.
1: بالضبط.
0: نعلم أولادنا كيفاش تكون العلم بقراءة إيمانية يستحضر المولى سبحانه وتعالى. حس المراقبة يجب أن ننميه في أبنائنا، وقت اللي يبدأوا يقرأوا يستحضروا المولى سبحانه أن يعبدوا الله كأنهم يراوه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
1: نعم.
0: هذا حس المراقبة حينما ننميه في نفوس أبنائنا ما عادش تخاف عليهم.
1: نعم.
0: ما عادش تسمم وقتها باش تحط عليه ضابط ولا حارس يعف عليه ولا يغش ولا ما يغشش. هنا حس المراقبة لما ننميه في كمالك ننميه في نفوس أبنائنا.
1: نعم.
0: ما عادش تخاف عليهم بفعل قراءة إيمانية. هذا كله حديث حبيت أنا تقريبا نتكلم أطوف بجميع جوانب المسألة، خطر مسألة عميقة جدا تتطلب وقت في برشا.
1: أكيد
0: حبينا أولا نركز على نحط النقاط على الحروف ونركز على الجوانب اللي هي ممكن أستنى إلى جيل متعلم
1: إن شاء الله. نعم.
0: ومربط العلم بالعمل.
1: بالضبط.
0: يقرب شيخ من الإنسان عنا معادلة مغلوطة غرسناها في أنفسنا وغرسناها في أنفس أبنائنا أننا نقرأ في خدمه غلط. هذه مقولة غلطة معادة مغلوطة غلطنا بها أنفسنا وغلطنا بها أبنائنا. إحنا نقرأ في تعلموا نخدم الخدمة هذه

0: لابد منها.
1: أكيد أكيد.
0: اللي يتعلم خدم، واللي ما يتعلمش خدم، واللي ما يخدمش خدم.
1: وهو كذلك.
0: العمل هذا مفروض عليك أنت بحكم الاستخلاف في الأرض وتأمين مهمة الاستخلاف في الأرض، عليك أن تعمل من غير على هذا. يسري على المتعلم وعلى غير المتعلم. نتعلم مش من أجل أن نعمل.
1: نعم.
0: نتعلم من أجل أن نتعلم كيف نعيش في هذه الحياة الدنيا، وتكون علاقاتنا مع ربنا ومع خلقه سبحانه وتعالى مستقيمة. هذا علاش نتعلم الإنسان، مش نتعلم باش نخدموا، نتعلموا باش نتعلموا كيف نعيشوا في الحياة الدنيا هذه ونعرف حقوقنا وواجباتنا.
1: شكرا فضيلة الشيخ هشام الصدقاوي على هذه الإنارة بطبيعة الحال مع العلم وفضل العلم وقيمة العلم في الإسلام. كما قلت أنت، نتعلم علما إيمانيا، وهذا علم بالأخلاق راه لا يساوي شيء. ورينا قنبلة هيروشيما، رينا الحرب البكتيرولوجية، لأنه العلم نجم يتوظف في غير محله ويتوظف لمضرة الإنسان، بل نحن نوظف العلم لعمارة الأرض والمحافظة، ونحن بيئة، المحافظة على البيئة والمحافظة على المحيط والمحافظة على الكل. الكل هو الحياة، حياة هي البيئة، هي صحة الإنسان، هي صحة الحيوان. إن نحكيه على صحة واحدة، وهذا ربما من الأهداف السامية لديننا ليسعى ويحفز على المحافظة عليها. المهم، شكرا جزيلا لك الغالب، هذاك الوقت المخصص للمداخلة متاعك، إن شاء الله وقت آخر نعطيه مجال أوسع لمثل هكذا مقاربات. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ. نخرج فاصل ثم نعود.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: زعما جينا هارون نشوفو كوجينا من غير بلاستيك، لا صحن لا ساشي لا مغرفة فيلي، نحيو البلاستيك.
1: نحيو البلاستيك. عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. البنيات هذوما الكل نسمعوا فيهم في الومضات التحسيسية هما نتاج لهذا البرنامج ولهذا النشاط، لهذا الملتقى اللي نحكيه عليه، وإن شاء الله يتواصل في قادم الأيام. خلي توا ضربة البداية تبدأ مع سي فوزي أجبالي، وهو متفقد عام للتربية، منسق الدورة ومشرف على الدورة، تقريب الدورات الكل. سي فوزي هات نحطه مستمعينا ومشاهدينا كذلك في الإطار، إطار هذا الملتقى الذي أعتبره ممتاز جدا، خاصة في دورته الرابعة، حيث ارتقى إلى تقريب العلم، وحضروا باحثين تو نحكي عليهم تباعا معك. تفضل سي فوزي.
4: شكرا سي توفيق مرة أخرى على هذه الدعوة، وهو خير ما نبدأ به هو كلام فضيلة الشيخ الصدقاوي حول أهمية العلم والاجتهاد في طلب العلم والتأصيل لطلب العلم من القرآن والسنة.
1: نعم.
4: اللي هو القدوة متاعنا الأساسية، اللي كما قال فضيلة الشيخ أنه العلم الإيماني اللي ينيرنا حياتنا، وإحنا جعلنا الله خليفة في الأرض.
1: أكيد.
4: حتى نحسن سكن هذا العالم وسكن هذا الأرض
1: وعمارة الأرض.
4: وعمارة. نعم. عمارة هذه الأرض. وبالتالي إحنا ملتقى ربيع البيئة السنة بلغ دورته الرابعة، بعد معناها الدورات اللي كان حلما فأصبح حقيقة، وتطور ملتقى ربيع البيئة حتى وصلنا اليوم للدورة الرابعة اللي اخترنا له هذه السنة كعنوان أو كمحور التغيرات المناخية، وكان تحت شعار التغيرات المناخية المقاربات متعددة والمسؤولية مشتركة.
1: نعم.
4: المقاربات متعددة، نعرف جميعا أن المقاربات هي تنجم تكون سياسية، تنجم تكون معناها مجتمعية إلى غير ذلك، وتنجم تكون تعليمية. احنا أخذينا نرجع للجانب التعليمي اللي يهمنا بالأساس، لأنه المقاربات خلينا نحطها في الإطار. احنا ملتقى ربيع البيئة نشتغل ضمن إطار العام والإطار الخاص. الإطار العام اللي هو كنقوله سياسة، المقاربة السياسية اللي هي مثلا في علاقة بما الاستراتيجيات الوطنية.
1: نعم.
4: الانتقال الإيكولوجي لسنة 2050،
1: توجهات العامة، توجهات العامة للدولة،
4: سواء كانت. نعم. الدولة أو سواء كان حتى العالمية.
1: العالمية أكيد.
4: وبالتالي يلزمنا، احنا مناش المحلية صحيح في سليمان، ولكن لسنا منعزلين على العالم بطبيعة الحال، يلزمنا نكون مواكبين لهذه الاستراتيجيات.
1: يعطيكم الصحة.
4: الانتقال الإيكولوجي كما قلت في وزارة البيئة لسنة 2050 تحكي من ضمن المحاور تاعها هي التغيرات المناخية.
1: نعم.
4: وهناك المقاربة المجتمعية في علاقة بالمجتمع المدني والجمعيات المدنية ذات الصلة، سواء كان ذات الصلة.
1: نعم.
4: ثم المؤسسات، مثلا المؤسسات الموجودة، المؤسسات الحكومية من معتمدية ودور شباب ودور ثقافي لغير ذلك، كلهم متعاونين. لنركز كذلك على المقاربة التعليمية التربوية التعليمية، وسنا اخترنا كما قلت انت في المداخلة تو نرجع لهم بالتفصيل بعد، انه نشوفوا العلاقة ما بين البحث الجامعي الأكاديمي
1: العلمي
4: العلمي و محاولة توظيفه في المدرسة،
1: تبسيطه
4: للتلامذة في المدرسة العمومية باش يوصل للتلامذة. وهذا تو نرجعوا
1: عندنا شهادة حية ما بعد من سيدة حسنة اللوزي إن شاء الله.
4: إن شاء الله وكانت معناها الدعوة، خلينا نحط معناها بالنسبة للملتقى هو عبارة عن مداخلات علمية، هو معرض لمنتجات، أهم منتجات التلامذة والمؤطرين في النوادي البيئة ونوادي التربية على المواطنة في علاقة بالمحور اللي هو استغنى عليه، لأنه كل سنة نختاره محور معين، كما اخترنا عملاو للصحو في البيئة الصغير، اخترنا قبله معناها محميات البلادي، السنة اخترنا التغيرات المناخية، وبالتالي المنتجات كلها كانت في هذا الإطار في علاقة بالتغيرات المناخية والاحتباس الحراري وما يهم صحة الإنسان بصفة عامة.
1: أكيد هم برشا.
4: وبالإضافة لذلك معناها شبكنا مع النوادي الأخرى اللي هي نادي المسرح، نادي الموسيقى، نادي التربية المرورية
1: المواطنة،
4: نادي التربية على المواطنة اللي كانت عنده معنا منتجات قيمة وشفتهم في المعرض اللي مع
1: وعينات
4: وعينات موجودة لنا وقيمة على هامش معناها الملتقى هذا. والحقيقة كانت دورة متميزة أحسن من العادة، ذاك الطموح نحن، ونقول إن شاء الله في السنوات القادمة تكون معناها نختار محاور أخرى وتكون أحسن من الدورة الحالية. وكما قلنا نثمنوا دور العلم ودور البحث العلمي اللي يقوموا به الدكاترة والأساتذة في الجامعة حتى لا يبقى حبيث معناها أكل كتب والمجلات العلمية
1: والمخابر. نعم
4: وبالتالي ننزلوها احنا إلى تلينذاتنا هذا اللي هم مستقبل الغد، اللي
1: هم أجيال الغد. نعم نسمعوهم بعد. خلي نمشي والجنود الخفاء واللي أثوا معاك بطبيعة الحال هم برشا على محالة، وانت جبت ممثلة عليهم اليوم الإطار التعليمي بطبيعة الحال، سيدة نوال عويدات حاضرة معنا، وأنت أستاذة مدارس ابتدائية كذلك تنشط في نوادي وشاركت تقريبا في الأربع دورات معناها تجربة وتراكم تجارب كبيرة، زيادة على ما قالوا سي فوزي، وفوزي تكلم في الإطار العام. أعطينا معناها التجربة الخاصة من خلال قربك للتلامذة بطبيعة الحال والتنشيط المدرسي، وخاصة هالبيئة المقاربة البيئية داخل فضاء المدرسي.
5: نعم نجدد شكري لاستضافتك.
1: فما حتى ذاك واجبنا نحن داعمين برشا البرنامج للنشاط هذا.
5: صحيح يعطيك الصحة. احنا قبل كل شيء أول حاجة نقولوها أنه نلقاو حلول للمشاكل هذه مهم برشا.
1: نعم.
5: أما الأهم من هذا الكل الوعي البيئي. ذاك عليه لقينا احنا المنطلق متاعنا نادي البيئة. نادي البيئة وملتقى ربيع البيئة بدأ بالوعي الأول، معناتها أول دورة. بدأ بالوعي البيئي. بعد كل مرة نختاروا مشكل. مشكل بيئي معين نخدموا عليه. ولكن الأربعة ملتقيات معناتها الأربعة دورات نقولوا احنا في تواصل مع بعضها. اللي خدمنا ثروة بلادي، محمية بلادي ثروة أولادي، مشينا المحميات وعملنا فيها برشا نستغلوها لتو، وعملنا مجسم في التربية التكنولوجية،
1: معناها فما تواصل. معنى الاستدامة موجود.
5: هذيك أهم حاجة في اللي فرحنا احنا في الملتقى هذا، مش مجرد شعارات ونقولوها وسيء. عنا نستثمر فيك الصغيرات، الوسط البيئي، ثم نخرج من المدرسة. احنا راهو ماهيش وظيفتنا كمربي ولا كمنشط حدنا المدرسه فقط، ليه؟ انه نشر الوعي البيئي في مدرستك، في حومتك، في مدينتك، في الكره الارضيه الكل. احنا يلزمنا كيف ما قلنا نخلفوا عليه، يلزم نكونوا في المستوى، وان شاء الله ربي قدرنا ان نواصلوا.
1: نعم يعطيك
4: نعقب سي توفيق معناها المربي. اولا نحب نشكر المربين والمؤثرين النوادي في دائره سليمان على تفاعلهم الايجابي وعلى إيمانهم بقيمة العمل اللي نقوموا به وقيمة الأفكار اللي نبثوها معناها في الإطار هذا. ونحب نثمن معناها ونحب نأكد على أنه العمل راهو الوعي البيئي هو وعي جمعي ماهوش وعي فردي.
1: نعم.
4: نجم نكون أنا وحدي واعي ولكن الأغلبية لا. فنحن مرينا معناها في دار سليمان إلى الوعي الجمعي بقيمة العمل البيئي وأهميته في المحاضرة ساعة، ثم على الصحة، وثم عمل تعاون وتشارك ما بين المؤطرين الكل، وهذا نحب نشكرهم عليه، أنه معناها المدارس الكل تقريبا تتعاون مع بعض هذا من أجل معنى إنجاح الملتقى هذا في دوراته المختلفة.
1: ممتاز. وفما الحاضنة كذلك زي ما تشكرها هي دار الثقافة بسليمان.
4: أكيد احنا جايين مع كل شيء.
1: أما تنسيهاش.
4: أنا لا منسيش، أنا خطر في بالي مش خليها من بعد. ولكن معناها راني
1: مادام ذكرتها
4: مادام ذكرت أنت هذا راهو يلزمني نشكر كل كما قلت كل الجمعيات. انطلاقا جمعية البيئة والتنمية بسليمان وجمعية أحباء فنون كذلك بسليمان اللي تعاون معناها في التفقدية ودائما نخدموا بشراكة، وكذلك المؤسسات اللي هي دار شباب والمعتمدية ودار ثقافة اللي هي سناح تضنتنا.
1: احنا تحية لهم على المباشر، تحية لكم حاضر بتبيع
4: اللي هي حاضنة واللي هي تدعم فينا ودائما وبدل معنا في الأنشطة اللي نقوموا بها في الدائرة.
1: مشكورين جدا. خلنا نمشي مباشرة توا إلى الصغيرات اللي هما يمثلوا الجيل الحالم، معناها جيل المستقبل اللي يحمل هالوعي اللي حكيت عليه السيدة المربية نوال عويدات، وكذلك حكيت عليه أنت الوعي الجمعي. أنا اللي يعجبني أنه استهداف مثل هكذا تظاهرات بالتغطية راهو على خاطر يستهدفوا في المستقبل، لأنه هما اللي ربيوا أجيال، والوعي البيئي يبدأ مصر غيرات. خليني نمشي الأنس توا. أنس، شنو حضرت لنا؟ قل لي ساعة، جاوبني على السؤال، شنو الحاجة اللي خلاتك مثلا تشارك في نادي البيئة؟ شنو اللي جبدك؟ علاش تحب هالبيئة؟
6: أنا نحب البيئة برشا على خاطر نحب نوعي الصغيرات، نحب نوعي الكبار، نحب نوعيهم
1: حتى الكبار زادة.
6: أي نحب نوعيهم الكل، ونحب نقول لهم أنه ما عادش تلوحوا في البلايس وين يجي، حاولوا تستغلهم في حاجات، في حاجات أنتم تستنفعوا منهم.
1: نعم.
6: وبلادنا خضرة، أزمها تقعد ديما خضرة ومزيانة.
1: كيفك أنت؟ نعم.
6: يعيش.
1: يعيش. بارك الله فيك. خلينا نمشي لزميلتك أمينة بالضياف. أمينة، نفس السؤال، أنت شنو اللي خلاك تحب البيئة؟ شنو اللي خلاك تنشط وأنت تنشطين في، احكي لنا شوية على نشاطك، ربما تزيد تفهم الصغيرات اللي يسمعوا فينا والمشاهدين ومستمعينا. نعم.
7: أنا كممثلة لنادي التربية المواطنة نحب نوصل صوت مدرستنا ونوصل صوت صغار مدرستنا، إنه الأنشطة اللي عملناها ماهيش صغيرة، إنما هي بسيطة أما مثلت برشا حاجات ويعني أثرت فينا. مثل عملنا برشا حملات، كي حملة إفطار صائم في رمضان، وعملنا زادة حملة نظافة هذيك لازمة في مدرستنا. وبالطبيعة استدعينا سيد محرز الغنوشي اللي ثقفنا وعطانا معلومات أكثر باش يكبر ويعطي الأجيال القادمة معلومات تثرينا بها وتنفعنا في المستقبل.
1: يعطيك الصحة، بارك الله فيك. وهذا الشيء اللي نحبوه ديما موجود، ما عرفش نخليه كان باش تقدمنا حاجة، باش تقدمونا حاجة من بعد اتباع النجم نمشيولها. المهم نحبه شوية رسائل توا في كلمتين، رسائل للأطفال اللي يسمعوا فينا اللي من أعماركم أنتوما، شنو تقول لهم؟
7: نقول لهم لازمنا نحافظوا على نظافة مدرستنا وحينا ومدينتنا وبلادنا، على خاطر النظافة أو الجمال الطبيعي متاعنا ممكن مش حتى يفيدنا في المستقبل، إنما هو يحافظ على بلادنا ويخلينا يعني متحملين المسؤولية، إنه احنا نحبوا النظافة ونحبوا إن نطوعوا ونشاركوا. نتمنى إنه تلامذتنا يشاركوا أكثر في النوادي اللي تدعم البيئة كيف هذي.
1: بارك الله فيك، يعطيك الصحة. وانت شنو تقول؟
6: وانا نحب نقول للصغيرات راهو ما فماش فرق في العمر، هكا ولا هكا لازمكم تنظفوا بيئتكم، تعملوا حملات نظافة، تشاركوا في البيئة والحملات النظافة كل شيء. وعلى خاطر بعد ما كومش باش تلقاو كان بيئتكم.
1: ممتازة جدا، يعطيك الصحة. ما نعرفش كان فما تعليق من السيدة المربية في قبل ما ناخذ ربما الهاتف الثاني. شنو التفاعل متاع الصغيرات؟ أو كنا نسمع في ردود فعل على قليلة، شنو ما هما قعد في وجدانهم من العمل هذايا، شنو ترى؟
5: والله نفرحوا برشا احنا كمربين نهارت نشوفوا أنه نخدموا على حاجة والنتيجة صغيراتنا يحكيوا فرحانين، وحتى كي بدأوا ما يخليوش كيف ما قالت هي لا فضلت لا أوساخ، كل حاجة يلموها يحاولوا يرسكلوا، وليوا الدبوزة اللي تفرغ متاع الماء يقول ستي هذي نعملوا بها كذا.
1: نعم.
5: يعني هذي حاجة باهية، وإن شاء الله هذي الخطوة الأولى.
1: والزوز ركزوا على انخراط الصغيرات في النوادي، ومعناها التنظم للفعل اكثر كما قال، نحكي على الوعي الجمعي اليوم. معناها التنظم راهو به يكون حافز ويكون مشجع، يبدا انسان مؤثر مش كما يبدا وحده.
4: هو ستوفيق. نعم. نحب ناخذ الكلمه من اللي قالتها اماني، واللي هو الجزء الثاني من شعار للدوره تاعنا الرابعه، اللي هي المسؤوليه المشتركه. والمسؤوليه المشتركه هي صحيح مقاربات مختلفة ناخذهم كله، لكن راهي مسؤوليتنا جميعا مشتركة ما بين سواء كانت في السياسات معناها في على مستوى سلطة الإشراف إلى غيرها،
1: نعم.
4: مستوى احنا كمربين كمتفقدين كمعلمين كمؤطرين نوادي، مستوى يعني مسؤولية التلامذة الصغار اللي هم النشأة ذي اللي نعلموهم وندربوهم على هذه المكة، ومسؤولية كذلك المجتمع المدني، لانه احنا توا رانا مانيش نخدموا هذونا كما قالت اماني ولا قالت معناها انس، راهو نوعوا معناها مش كان في الصغيرات حتى في الكبار اللي هم ماشي يكونوا القاطره، هذونا الوليدات هذونا يكونوا القاطره باش يوعوا الناس البرة، سواء كان نبداو سيدي من عائلاتهم البسيطه الى المعناه في مستوى الشارع، وقاموا في نادي التربيه على المواطنه بالنسبه لمدرسه الكرامه بتوعيه الناس في الشارع،
1: نعم.
4: خرجوا حتى للشارع وقاموا بتوعيه الناس وحتى المسح وهذا حاجتنا به، نعم. راهو التعليم ماهوش داخل جدران الفصل، وانما هو يمتد الى الشارع الى الحي الى المجتمع بصفه عامه،
1: نعم.
4: وهذا معناه ايماننا القاطع اللي نخدموا به، ومشكورين المعلمين اللي امنوا بالفكره هذه في اطار التعليم التحويلي هذا، انه معناه امتداد راو التعليم الانشطه الثقافيه هذه ماهيش فقط معناه تعلمات، وانما هي امتداد للتعلمات داخل الفصل وخارج الفصل،
1: خارج الفصل ممتاز جدا، وهذا اللي حاجتنا به، ما يقعدش معناها الجانب التعليمي او التحصيل المعرفي معناها مربوط بالفضاء المدرسي، لا نحبوه نحن ينعكس على الفضاء الخارجي،
4: وهذاك
1: هو السلوكيات الموجوده، نحن نحبوا ناخذ الوعي عبر السلوك ولا الارتقاء بالوعي. خلينا نمشيو توا الى شهاده حيه من باحثة متألقة الدكتورة حسنة اللوزي، باحثة مختصة في البيوتكنولوجيا، مداخلة حول تجربتها في تبسيط المعارف، حكينا على تبسيط المعارف، كيف يكون الاحتكاك بين العالم الباحث وبين التلميذ الصغير المتلقي مازال في خطواته الأولى في التعليم، وكذلك تفاعل التلاميذ من ناحية أخرى مع هالباحث هذايا. معنا الدكتورة حسنة اللوزي على المباشر. ألو، السلام عليكم دكتورة.
8: عسلامة في توفيق، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نعم،
8: تحياتي إلى كل مستمعي برنامج منتدى البيئة
1: ومشاهدينا زاد يشوفوا فينا، هذا الشهر اللي يتفرجوا فينا لو على المباشر.
8: حتى أنا كنت أشوف فيكم
1: بارك الله فيك
8: في عيشك، ومرحبا بالضيوف اللي معاك.
1: ضيوف اليوم من أي من كاليبر كبير اليوم، نعم.
8: أيه، وهذا شرف كبير إني أنا زاد نكون حاضرة معاكم.
1: والله شرف لنا إحنا. تفضل دكتورة، لو كان كما قلنا تعطينا تجربتك في الاحتكاك بالتلاميذ وتبسيط المعارف، احكينا، خلي ربما نوصل المعلومة للمستمع والمشاهد.
8: هو اللي كنت تحكيه فيه معناتها جميل جدا، مهم جدا. شنو باش نزيد عليه، انه احنا البحث العلمي في تونس يعني المتعارف عليه انه هو الدكتور الباحث والا الباحث عموما يقول لك هو ديما معناها في برجه العاجي، وديما معناها في المخابر، وديما يعني ليه في النشريات العلمية، لأنه
1: نعم.
8: لأنه الواقع هو راه يفرض علينا هذا أكاديميا، الواقع يفرض علينا أنه إحنا نقوم بالنشريات العلمية اللي هي إحنا نمر ديما معناها بالطابع النظري. علاش؟ لأنه يلزم العالم ويلزم تونس تعرف إحنا فاش قاعدين نقوموا في المخابر متاعنا،
1: نعم.
8: وبالتالي نخمنوها، ثم إحنا وقتها تسهل علينا عملية نقلها إلى الواقع،
1: نعم.
8: هذا هو بالضبط التجربة معناها قمنا بها معناها منذ سنوات. احنا في المخابر مثلا من بين المشاريع اللي نخدموا عليها هي تقوم على النباتات الملحية والمقاومة للضغوطات البيئية القاسية، اللي تقام عليها مخبر النباتات المقاومة للضغوطات البيئية القاسية التابع لمركز بيوتكنولوجيا برج سدرية،
1: نعم.
8: يعني كما تسمع اسم المخبر يرن بيئة، يرن تغيرات مناخية، يرن صمود، يرن يعني فريمون معناتها الاسم نتاعو، يعني اذا كان هو ما يخدمش على الحاجة اللي احنا اليوم حاضرين عليها انهم اخبر واناه يعني باحثين باش يخدموا، وبالتالي قلنا يجب استثمار هل الناحية هذه ونقلها الى المجتمع، وبالتالي في الاعمال اللي قمت بها واللي تخصني، وهذا ما يتيحش من اعمال زملائي زادة، انه قلت انا خدمت على البذور وكتبت ما شاء الله من النشريات العلمية المحترمة ما كفاني حتى معتها أكون سويكا نكون معاكم، وشرفني وجودي معاكم.
1: نحن متشرفين
8: بك، نعم. عايزك يا سي توفيق. وبالتالي قلنا هالبذور هذه اللي هي أصل حياة عند النبتة، واللي هي معناها سميناها بذور الصمود لأنها متأكية من نباتات صامدة اللي هي معناها تنبت في السباخة التونسية، وهزيناها وحسنا بها المردودية الفلاحية متاع النباتات الحساسة اللي هي غير قادة على تحمل التغيرات المناخية. قلنا حان الوقت انه هالتلميذ والا الصغير هذا يعرفها، وعلاش احنا كان معناها النقطة البداية مع الطفل، لانه معروف جدا انه الطفل هو نواة المجتمع، واذا كان حبيت تبني مجتمع سليم يجب أن تنطلق من نواتج.
1: نعم.
8: وبالتالي الطفل يعني هو البذرة بالنسبة لنا، وقعت المراوحة بين البذرة عند النبتة والبذور اللي هو بذور المجتمع اللي هو الطفل اللي هو نواة المجتمع.
1: ممتاز.
8: أصبح الأطفال يجيون للمخابر متاعنا. قلت أول حاجة هات نحكيه مع البحث العلمي، وأنت كنت تحكي وفضيلة الشيخ كان يقول الأمة لا ترقى إلا بالعلم.
1: نعم.
8: سلطة العلم هي أنا نقول سلاح العلم زادة.
1: نعم.
8: جانا الطفل إلى المخبر وحكينا له على البحث العلمي، ملول كان صعيبة وكان وقت الكلمة معتها صعيبة شوية، لكن مش قلت أنا بديت نحكي معهم وكأنه قاعدين يتفرجوا في التلفزة قدام معناها معتها الصور المتحركة، وكان هما الصغار ديما عندهم صور متحركة معروفة بأوبيريشن أوت. ديما كنت نقرب لهم هذه قائمة على شنو، قائمة على كل ما هي معتها مخابر تقاها الطفل يقوم بتجارب. فانطلقت من سميكة وبدأوا بشوية بشوية يفهموا، عرفتهم بالمخبر وبدأوا يجيونا المدارس، بدأت تكثر المدارس وبدأت تكثر الزيارات
1: ما شاء الله.
8: وشوقع وقتها تحول البحث العلمي إلى معرفة حية وصلت للطفل بطريقة بسيطة ممتعة وقريبة من واقعه اليومي. بتوفيق احنا اليوم الطفل متاعنا عمره 7 سنين أصبح يحكي على الاكتفاء الذاتي
1: ما شاء الله.
8: بتوفيق احنا عمر التحذيري الوليد أصبح يحكي يقول لك أنا يلزمني نزرع بذرتي باش ما نمدش يدي. يعني نعم. أنت المبادئ هذه مين باش تشريها؟ وكانت نقلة البداية من المخابر، وبعديك كيف قلنا علاش مش نقعدوا في المخابر، هات نزوروهم للمدارس نتاعهم وهات نتعرفوا على نواديهم نتاع البيئة، وتعرفنا على المربين والمربيات واللي كانوا معانا معناها صراحة جسر تواصل اللي بسطوا عملية التعامل مع الأطفال، لأنهم هم زارونا معنا في المخابر
1: بتاعنا.
8: وهنا أكيد شكر لكل المربين لكل
1: أو حاضرين معنا يحملوا الرسالة. نعم.
8: منهم اللي نعرفهم سي فوزي غني على التعريف، مدام نويل زادة تعرفت عليها مؤخرا، الأطفال اللي بحذاك أنا زادة كان لي شرف كبير إني سمعت الأسئلة متاعهم، وأصعب الأسئلة يا سي توفيق
1: من عند الصغيرات أكيد
8: إذا انهار عجز راو سؤال من الطفل، وهذا يروى تعرف ذي أنا نشوفها معناها بادرة طيبة، وصدقني معناها نقطة أمل إنه يقول لك راو غدوة خير. مدام أطفال الطفل اللي يقدر يمسك بالهاتف الذكي، والطفل اللي يقدر معناها يبحث بالهاتف الذكي، هو نفس الطفل اللي أنت تنجم تقنعه بضرورة البحث العلمي.
1: أكيد.
8: لأنه راو البحث العلمي هو السلاح لحماية البيئة متاعك وإن اللي أنت بشتريفها.
1: نعم.
8: وهي رجاء محطمة، وراو إحنا أملنا فيك كبير، ولكن أنت هذه كل القيم حاولنا نزرعوها، مشينا من المدرسة وولينا نحكيه من
1: مشكور.
8: كنا نحكيه على
1: نعم.
8: بيئة صغير أصبحنا نحكيه على المدرسة الخضراء بتوفيق.
1: نعم. مشكورة.
8: أصبحنا نحكيه على المدرسة الإيكولوجية.
1: نعم.
8: وهنا مهم برشا إنه عاونونا المديرين، وعنا أمس رائعة وأمس لو أنت عشت معنا بتوفيق أمس لحية، يعني كما مدرسة دوار اللوز قمنا بحقل فيها وزرعنا وغرسنا وجمعنا وباعوا المحصول.
1: وبعته ما شاء الله. نعم. ممتاز.
8: وحطوه في الحصير في الخزينة متاع المدرسة باش نهار من نهارات يستحقوا حاجة باش يحق، باش قلت لهم مش تعملوا بها، قالوا لنا ساتي رانا احنا باش نبنيو التحذيري من تيلي ورا المدرسة.
1: ما شاء الله. نعم.
8: ما عاد حاسب حتى شيء لهنا، يعني شوف البحث العلمي ما عادش معناها وقف وين انت معناها معناها
1: في اللابوراتوار في المخبر وكهو.
8: لا لا لا لا لا, لا, لا. أصبح يعني يخدم في قضايا إنسانية
1: اقتصادية بالضبط اجتماعية
8: اجتماعية بالضبط. سي فوزي أنا تعاملت معاه وسعيدة جدا أنه أمن بمشروعنا.
1: الكنا سعادة بالعمل مع سي فوزي. نعم
8: فعليا أنا شاركت معاه طول الدورتين من ربيع البيئة، كان لي شرف ومعتها بصراحة معتها الدورة هذه كانت إبداع، لأنها يعني الحضور الدكاترة الحاضرين صراحة يعني كانوا منارة وكانوا فرح عظيم معناتها في هالدورة هذه.
1: أتو نسميهم بالضبط بالضبط بالضبط حبينا
8: هذا حقنا معناتها حقكم علينا أنكم تسميهم في توفيق. دونك شنو نجم نراه الطفل ما يلزمش معناتها أن نخذلو له كعقل صغير. لا لا, لا لا لا لا لا كما قلت
1: بالعكس
8: راه الطفل يملك قدرة رهيبة على التفاعل مع القضايا.
1: نعم.
8: يا بركة الطفل احنا كي تعاملنا معاه سهلت علينا أنه جذبوا اللون الأخضر لون النباتات
1: سبحان الله
8: الحياة.
1: نعم
8: يعني
1: دكتورة
8: من هنا معناتها جات أهمية النزول إلى الميدان وتنظيم الورشات والحديث عن المدارس الخضراء.
1: ممتازة.
8: هذا هو ايش عندي ما نقول لك.
1: لا ربي يبارك لك حبيب
8: جيل يؤمن بالبحث العلمي، لأنه كما قلت لك هو الوسيلة لحماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي
1: والامل وامل المستقبل كما كنت قلت لكم
8: به نراو ياسي توفيق لازمنا يعرفوا ما نخافوش خلينا نقولوها راهو الارقام مذعه
1: نعم نعم نعم
8: في التغيرات المناخيه مثلش ما نفجعوهمش في الصغيرات لكن راهو الطفل ما شاء الله عليه راهو واعي
1: وهذاك جزء من الصمود جزء من استثمار في الصمود بربي تعامل معايا مستمع ومستمع وفي جدا سي علي العمدوني يقول حتى الأطفال الواعين بدور البيئة النظيفة والسليمة خلينا نسميهم بالاسم المستعار أطفال الصمود من أجل بيئة سليمة نظيفة وهذا محليه التفاعل هذا يعجبني هذاك علاش قريته على المباشر حسين ويعطيك الصحة الحديث معاك ذو شجون والوقت ما يسمحش قلت لك اسمك تجيب حذانا في القريب العاجل إن شاء الله ربي يفضلك وربي يبارك لك ونشدوا على يديكم شكرا جزيلا لكي خليني اتفاعل مع الصغار قبلكم انتوما خليني نبدا بأنس شنو رايك في الكلمه نتاع الدكتوره توا على العلم والبحث العلمي يعجبك العمل هذا يعجبك العمل مع الباحثين
6: اي يعجبني برشا
1: وتحب تولي عالمة انت
6: اي
1: باهي ممتاز اعطينا رايك انت امينه
7: بالطبيعة أنا نشجع أنه نطلع معلم يعني عالمة في المستقبل ونشجع زادة تلامذتنا وأطفالنا وجيلنا اللي طالع وأنا نحبذ فكرة أنه يكونوا فما عالمين أكثر في تونس وينشطوا ويطوروا من البلاد متاعنا
1: نعم يعطيك الصحة وبارك الله فيك وهذا اللي نحبوه معناه شو الالتحام بين العلم بين حامل العلم معناه العالم الباحث وبين فلاذات أكبادنا والصغيرات هذا جميل جدا وخاصة يلقاو ديما نعاود نقول يلقاو مؤطرين معناها مستبطنين المشروع متملكين المشروع معناها يسابروبري لو بروجي معناها ينبع من ذاتهم وكيما راو سي فوزي كيما راوك انت كيما راو عديد باللي ذكرهم سي فوزي وبرشا كيفكم ومشكورين على العمل هذا يعطيكم الصحه في تفاعل سي فوزي حيني معناها مع اللي كانت تقول فيه الباحثه حسنه اللوزي او الدكتور حسنه
4: في تفاعل حيني اذا كان انا اولا نشكر مدام حسنه اللوزي الباحثه
1: واللي معها الكل
4: واللي بالطبيعه انا كان تعطيني كان ثم وقت خليني نسميهم خاطر بيسميهم كان ثم من بعد نرجع لهم بعد
1: لا مثال نسميهم بالاسم الاختصاص مثالش يستحقوا على خاطر
4: لا انا خاطر باش نشكرهم الكل معناها مدام حسنه هي واحده من المتدخلين في متقاربي على البيئه في الدور الرابع لان احنا قمنا بجلسات علميه احضر فيها سي زهير الحلاوي الاستاذ الجامعي بمداخله التغيرات المناخيه في العالم الاسباب والمظاهر والتوقعات احضر معنا سي حمزه الفيل الموارد المائيه في تونس وتاثرها بالتغيرات المناخيه
1: كل قامات علمية
4: فعلا نعم. قامات علمية وأنا نحب نشكرهم شكر خاص اللي هم حضروا معنا ولبوا الدعوة
1: تواضع يعني العالم تواضع
4: العالم وفعلا نعم. فعلا راو من نجمش نوفاهم حقهم
1: نعم.
4: سي جميل الحجري الأستاذ الدكتور جميل الحجري في مداخلة تحت عنوان التغيرات المناخية في تونس أي تأثيرات على مستقبل الفلاحة
1: نعم.
4: ثم الدكتورة حسنة كانت لها المداخلة من البحث العلمي إلى المجتمع دور المرأة والطفل في مواجهة التغيرات المناخية
1: نعم.
4: ثم سي محمد زواوي عن جمعية لا تو دي التنمية المستدامة ليكول فيرت بيرسو دو لا ترانزيسيون ثم كيارا هذه معناها شريكة في مشروع ريز معناها نخدموا معها بشراكة في دائرة سليمان هي ومدام سعاد شاتوتي اللي كانت المداخلة متاحة تحت عنوان دو لا مناس على بروتكسيون بروتيجي نو زون ميد دو بلاستيك وكانت معناها مداخلة مهمة نحب كما قلت نثمن العمل اللي قاموا به ونشكرهم شكر خاص اللي تواضعوا وجاوا معناها اللي علاش جاوا لانه ايمان بالفكره وايمان بالعمل اللي قاعدين نقوموا به احنا في دار سليمان جاوا قدموا المحاضرات هذيا وكان تشوف المحاضرات هي معناها ثم خيط ناظم بيناتهم الكل من العالميه الى خصوصيه الى المجتمع المدني والى ما يتعلق بالطفل داخل المدرسه
1: نعم.
4: وحكايه مدام مانيش باش نرجع حكايه مدام حسنه التجربه اللي قام بها مع معلمه في مدرسه دوار اللوز كيفاش معناها النباتات هذيا وتحيينا ومعناها وتلامذة
1: من البذره الى البذره
4: من البذره الى البذره وتلامذة يبيعوا نعم. ويشتروا الى غير ذلك ويقراوا فيها وضعيات الى غير ذلك
1: نعم.
4: فهمتني وراو احنا سي توفيق اذا كان مازال راو احنا باش نستغلوا باش نوظفوا معناها كمشرف انا كمتفقد ودعوة لوزارة التربية أنها مداخلات علمية قيمة وقيمة جدا نستغلوها مظن المداخلات هذونا في
1: لتعميمها
4: ولي لا بالعكس نزيدوا معناها استثمارها في الكتب المدرسية القادمة وتحيين الكتب المدرسية المعلومات خاصة فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي في مادة الإقاظ العلمي في التاريخ في الجغرافيا. يعني عندنا المجال
1: هذا هو إدماج التعليم البيئي اللي خدمتوا عليه في إدماج خدمتوا عليه برشا مشاريع
4: هذه فكرة أخرى هذه فكرة أخرى اللي هي مشكورة على تذكير أن التراكم التجربة في الدورة الرابعة من مشاركتي أنا في إيدن ميد المشروع هذا العالمي مش وطني معناه في شراكة معناه مع
1: إقليمي نقوله
4: إقليمي معناه إقليمي بحر الأبيض المتوسط في شراكة مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط والجانب الإيطالي وتركم تجارب متاع الملتقيات الثلاثة اللي سبقت الكل وتجارب مع جمعية البيئة جمعية التنمية بالكرم وجمعية التنمية بسليمان.
1: ممتاز جدا ونحن نشد على أيديكم وإن شاء الله وذاك علاش نحن ننادي من هنا إلى تحويل هذا الملتقى إلى ملتقى وطني لأن لما فيه لما أبرز من جدية فيه ولكن اختيار المواضيع وتميزوا تميزوا معناها حاجات ربما ما تلقاهمش في بلايس أخرى لأنه يعنى بالتلميذ ولأنه يعنى بالوسط المدرسي ويعنى بالإطار التربوي خاصة ومعنا شهادة أخرى
5: في التفاعل. نعم. في تفاعل نحب نقول للدكتورة حسنة الهوزي البنوتة كانت تقول أنس النجازي كانت تقول يا باش نطلع معلمة كيف ستينة ويل يا صحفية كيف ماما توقعتش نطلع عالمة كيف ستي دكتورة حسنة
1: بالضبط إن شاء الله
5: في كل الحالات
1: والعلم كلهم ديما
5: صحفي صحفي إن كان معلم دكتور عالم أي حال إذا كان نوظف الناس الكل ونجتمعوا كيف قبيلة ياسر هذايا انتصار أنا فرحت برشا كي نجتمعوا الكل يعني من دكاترة من صحفيين من الشيخ هشام الصدقاوي نعم. الكلنا نحثوا على الوعي البيئي وعلى
1: وفرحانين بالصغيرات نعم.
5: نجاه هذا نجاح
1: نعم.
5: الحمد لله
1: نعم ممتاز جدا بعد ربما تورينا مجلاتك تورينا انتاجك توا نشوفوه في باقي الوقت. نحب انا حاجه واحده ربما قبل ما نمشي الى الفقره الاخباريه كانت سمعنا شويه من من الشعر اللي كتبته نسمعه مستمعينا هاو معنا ومشاهدينا كذلك ما كتبت وما ستترويه وما ستترويه الطفلة والتلميذة أنس النجازي

0: المدينة الكريمة.
1: يعطيك الصحة، أحسنتي، بارك الله فيك. نحن رويدا رويدا ما نعرفش الإبداع عند الـ عند الـ عند الصغيرات، وأنت المباشرة وربما المنشطة نتاع النوادي وهالتراكم نتاع التجارب. ديما نحكي على تراكم التجارب لأنه هام جدا في تاريخ، معناها ترى هذايا نابع من ذاته ولا لأنه معناها الانخراط في النوادي هذايا يخليه معناها
2: هو باش تلميذ يبدأ
1: رجالة باش نمشيو الفاصل ثم
2: تلميذ باش يبدع راهو مش هو بارك نعمة من عند ربي الإبداع المؤطر والعائلة كي بيجتمعوا الناس الكل
1: هكا نعم.
2: قلنا أنه الإبداع يكون من التلميذ في حد ذاته وينمي شكون المؤطر
1: نعم.
2: اللي في الحالة هذه
1: نعم.
2: من ربي وعندك العائلة
1: أكيد.
2: كي تلقى ما شاء الله كي تلقاهم الناس الكل هكا ونقول الحمد لله ونشوفوا طاقات وعنا في المدارس الكل
1: نعم.
2: في المدارس الكل وفرحانين بهم وإن شاء الله ديما نراهم في مراتب به إن شاء الله
1: إن شاء الله بارك الله فيك. هكا نوصلوا إلى الفقرة الإخبارية قبل هذا نمشي الفاصل ثم نعود.
3: قطرة ماء تعطيك الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروا.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: أخبار البيئة، أخبار البيئة.
1: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في الفقرة الإخبارية القارة ليوم الأحد في برنامج منتدى البيئة. نمشي للخبر الأول. الخبر الأولاني في اليوم العالمي للبيئة وفي تصريح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش اللي صرح أن هذا العام دوت فيه أجراس الإنذار في كل مكان، فقد سجلت السنوات الأحد عشر الماضية مستويات غير مسبوقة من الحرارة، ولا تقتصر الأضرار على ارتفاع درجات الحرارة بل تشمل التلوث الهوائي، تدهور الأراضي، انهيار النظم الإيكولوجية وتلاشي التنوع البيولوجي. حان وقت التحرك من أجل بيئتنا ومن أجل مستقبلنا. هذا أعلى هرم في الأمم المتحدة يطلق إذن صفارات الإنذار. نمشي للخبر الثاني. نظمت الوكالة الوطنية لحماية المحيط تحت إشراف وزارة البيئة فعاليات الاحتفال باليوم الوطني والعالمي باليومين الوطني والعالمي للبيئة تحت شعار تحرك اليوم خلي الأثر يدوم. Green Waves بالإنجليزية Small Action Big Impacts، وذلك يوم 5 و6 جوان 2026 بمدينة الثقافة بتونس. وكان هذا إذن دعما لمسيرة العمل، والهدف منه مسيرة دعم العمل البيئي وتعزيزا لثقافة المواطنة البيئية والانتقال الإيكولوجي كما كنا نحكي فيه. نمشي للخبر الثالث. الخبر الثالث في إطار كذلك الاحتفال باليوم العالمي والوطني للبيئة، نظمت وكالة حماية هيئة الشريط الساحلي تحت إشراف وزارة البيئة يوم الثلاثاء الماضي بتونس العاصمة ورشة عمل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والتغيرات المناخية، وذلك بالشراكة مع مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الأعمال ذات الأولوية باب راك في إطار برنامج جيف وميد بروجرام، وبمشاركة عدد من ممثلي الهياكل العمومية والخبراء المختصين في مجالات التخطيط العمراني والتهيئة. وتندرج هذه الورشة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز إدماج مبادئ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في سياسات التخطيط والتهيئة. الأهم من هذا أنه قدم خلال هذه الورشة دليل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والتغيرات المناخية في تونس، وهو دليل عملي للبلديات والمخططين العمرانيين للخبير إذن حمدي حشاد. إن شاء الله نرجعوا له بأكثر تفاصيل. نمشيوا للخبر الرابع والأخير. إذن مهرجان الكومبوست في دورته الأولى باش يكون يوم 11 جوان تحت الشعار حين تتحول النفايات الخضراء إلى ثروات هام جدا، وهو من تنظيم بلدية العين بصفاقس مع الشركاء كلية العلوم بصفاقس، دائرة الفلاحة البيولوجية، الكشافة التونسية، جمعية أبواب، الجمعية النسائية. وهذايا مشروع هام جدا نشجعوا عليه، إن شاء الله نرجعوا له بأكثر تفاصيل لأنه بلدية العين بلدية متميزة وتستاهل أن ندعمها، وخاصة في مجال التثمين العضوي للنفايات وما أحوجنا إلى الانتقال التثمين العضوي في الفترة هذه. بالخبر هذه ننهي الفقرة الإخبارية باش نختم مع ضيوفنا فيما بقي من وقت باش نجيو على ربما التوصيات ربما الرسائل نحبوا نوجهها من خلال برنامج اليوم، باعتبار أنه موضوعنا هو العود على ملتقى ربيع البيئة بسليمان مخرجاته في دورته الرابعة سي فوزي، وبعد نمشي للصغيرات ثم بتاتر قبل. نعم مش خليك تقدم تولي. نعم تحب نخليه
0: وإيش خليها
1: تفضل
0: المربين خليه
1: مخرج من المخرج أي بعجالة.
2: احنا حبينا ديما نخليو البصمة متاعنا.
1: نعم.
2: جاتنا الفكرة متاع انه نستغلوا اللي قمنا به على مدار السنة وصغليناه في التعلمات، خاصة مش كان يقتصر على نادي البيئة فقط.
1: نعم.
2: ولكن نستغلوا اللي خدمناه في نادي البيئة نوظفوه في تعلمات.
1: نعم.
2: انا لغة عربية اذا عملناه في تواصل شفوي حوار منظم وغيرها من التعلمات.
1: نعم.
2: حبيت نشرح الصغيرات، يا اخي قالت لي زميل تشرحنا عليهم حتى الكبار. عملنا مجلة هي باسم البيئة.
1: نعم.
2: والمتعلم معناتها المتعلم كلهم اللي يساهموا فيها في ذي بعض الأعمال متاع الصغيرات،
1: أي
2: ذي بعض أعمال الصغيرات ومش الكل باش نعديوها على خاطر عنا برشا حتى ألعاب عملناها.
1: كيف يا كوري صفحة كهوة. نعم.
2: هذه المجلة متاعنا واليوم حبينا نجيو بهدية العدد
1: وهذوما مشكورين جدا، يعطيكم الصحة.
2: هذه متاع المدرسة متاعنا
1: خاصة ببيعة الزيتونة. مشكورة جدا يا سيدي متقبلة على يعطيكم الصحة.
2: فيها زيادة ألعاب وشكرا
1: كل خاصة بالزيتونة. بارك الله فيكم، ممنونين جدا.
2: شكرا.
1: نعم هو هذا هذا العدد اللي خاص بإذاعة الزيتونة مجلة سفراء البيئة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، يعطيكم الصحة. بنلقاو لوطا برنامج منتدى البيئة، يعطيكم الصحة مشكورين جدا. نحن على خاطر خلطنا الخمس دقائق باش ناخذ كلمة الأخرانية. شنو تنجم تقول الإطار التربوي اللي نسمع فينا بعجالة
2: اليوم؟ أنا فرحانة برشا اللي برشا من معناته.
1: نعم.
2: من الإطار التربوي يساهم معنا ولو بكلمة طيبة. شكرا.
1: ممتاز. باش نخليو كلمة للصغيرات
0: بعجالة. أولا الفكرة الأولى، أولا نحب ساعة في الإطار هذا باش ما ننساش، شكر خاص بريف في دقيق، شكر خاص للسيد الوزير اللي تفاعل مع برنامج ملتقى ربيع البيئة.
1: نعم.
0: هذه سنة.
1: نعم.
0: ودعمنا بأنه باتصالاته مع وزارة البيئة وفرنا لتشجير 3 مدارس معنا في الدائرة، وفرونا معنا هذا في إطار التشجير ويعطيهم الصحة وبارك الله في السيد الوزير.
1: نعم.
0: ولهنا نحب نستغل الفرصة رسائل للوزارة باش يكون هذا مشروع وطني، باش حتى التجارب هذه تتعمم على باقي الدوائر وباقي مدارسنا العمومية. رسالة إلى الإعلام أنه مزيد معناها الدعم.
1: نعم. يسمعوا فينا الزملاء. نعم.
0: رسالة إلى المجتمع المدني أنه معناها الدعم المادي خاصة باش نجموا معناها الملتقى هذا يكون ينجح أكثر والمربين واصلوا على هذا النهج.
1: نعم. خذ الكلمة أنت باش تختم. أمين. أي
6: نتمنى انه الرساله تكون وصلت لتلامذتنا وانه يحاولوا يثقفوا ويبحثوا عن معلومات اكثر ويحاولوا يحافظوا على نظافتنا ونظافه بلادنا وباش نطوروها في المستقبل.
1: شكرا جزيلا لك. ونختموا مع البنوته الصغيره هي ايقونه البرنامج اليوم. اي شنو تقول للصغيرات؟
7: نحب نقول للصغيرات انهم استفيدوا من اللي قلناه اليوم.
1: أيوة.
7: وقولوا وانتم قاعدين تتفرجوا فينا زيدا علموا زيدا أمكم وبوكم زيدا حتى الولي هما انتم تتعلموا منهم وهما يتعلموا منكم.
1: مشكورة جدا. وبالكلمات الممتازة هذه نوصل إلى نهاية برنامج جنون. نحب نشكركم على حضوركم وعلى هدية القيمة هذه. عندي هدايا إن شاء الله نمدهمكم بعد الميوفة البرنامج ناخذوا بهم صور. هو تكريما لكم وتكريما للصغيرات على هالمجهود.
0: شكرا.
1: على هذا العمل المتميز. أنا قم بواجبي ودعوة لكل من يريد دعم هذا البرنامج.
2: شكرا.
1: نقول الذكي لما حالة جاي في وقت نتاع ذكاء، ونحن ديما نقولوا صراع بين الغباء والذكاء باش نجموا نرتقيوا بلادنا، وهذا إذا من الأعمال الذكية اللي تستهدف الصغيرات. ونحن فرحانين برشا كيف راهم كيفاش يتكلموا كيفاش مستبطنين البرنامج. إذا شكرا إلى كل من ساهم في هذا هذا البرنامج بعد أن فضيلة الشيخ الدكتور السيد هشام الصدقاوي كذلك السيد أو السيدة الدكتورة الباحثة حسنة اللوزي على مشاركتها لكم أنتم سي فوزي جبالي المتفقد العام للتربية سيدة نوال عويدات أستاذة مدارس ابتدائية على حضوركم وتأثيركم بالبرنامج والأيقونات الصغيرات التلميذات المتميزات أنس النجازي اللي سمعتنا شعر جميل جدا وكذلك أمينة بالضياف عندها التلقائية وعندها الاستشراف خاصة والدعوة يعطيك صحة يشكروا فيك قالك تبارك الله عليها أمينة وكذلك أنس كذلك شكروكم برشا المتابعين كذلك نشكر كل من تعب لهم شوية اليوم المخرجتين في الإخراج الإذاعي أختنا لطيفة الفشيشي وكذلك الإخراج الرقمي أختنا كريمة أعطيك في الإخراج إذا تعبت برشا صور اليوم تعديت على المباشر وعنا برشا مادة يعطيكم الصحة تعبناكم معانا أنتم مشاهدين كذلك سي علي العمدوني سي نتيبة ندي سي نجيبة الشطي طرشون ريم برشا مروا من أمامي على حسن المتابعة والاهتمام إن شاء الله وفينا بالغرض في ما سمح لنا الوقت حتى نلتقي إن شاء الله في حصة أخرى خاصة بهذا البرنامج لكن في إذن الملتقى الخامس باش يكون إن شاء الله ربي خلينا من أهل الدنيا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلى النجاح إلى الارتقاء غدوة خير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى اللقاء
8: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. متفق عليه.

وحين قال القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، صدق الله العظيم. كان يفتح أعيننا على هذا الروح الكامن في حركات الصلاة. وحين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما يكتب للمرء من صلاته ما عقل منها، كان يعني روح الصلاة كذلك. لقد سأله سائل عن أحب الأعمال إلى الله سبحانه، فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فقل لي بربك، فهل السجود في حركة سريعة وعابرة وخالية من الروح قادر على منح هذا الغفران وهذا الرضوان؟

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: إشهار.
2: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تسامح واعتدال ووسطية.
4: إن الفلاح تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله، وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور، وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة، نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا. تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم وينما تسمعونا وينما يصلكم صوت برامجنا. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج طريق القلوب، معكم مريم فجاري ورفقنا فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نورنا يا شيخ.
6: الله ينور ذاتك أختي برم. أهلا وسهلا بكل من يستمع إلينا، ورب يعيننا إن شاء الله على أن يفتح قلوبنا إلى الخشوع وإلى الدعاء وإلى استحضار معاني ما نقرأ من قرآن وحديث وعمل صالح إن شاء الله.
5: أمين.
6: ونصلي على النبي ونقول اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير.
5: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كما قلت محتاجين للخشوع والدعاء، والخشوع روح العبادة وسر قبولها، وهو حضور القلب بين يدي الله تعالى مع الذل والانكسار والتعظيم. فإذا خشع القلب سكنت الجوارح واطمأنت النفس، يشعر الإنسان بقربه من ربه، والدعاء هو صلة العبد بربه وباب مفتوح في كل حين يبوح فيه بحاجته وآلامه وآماله، راجيا من المولى سبحانه وتعالى فضله. قد جمع الله بين الخشوع والدعاء، لأن الدعاء بلا خشوع ينجم يكون كلمات تقال فقط.
6: نعم.
5: أما إذا اقترن بخشوع القلب صار نداء صادق يبلغ السماء. فالخشوع يحيي الدعاء، والدعاء يغذي الخشوع، وكلاهما طريق لنيل السكينة والطمأنينة والفوز برضا المولى سبحانه.
6: نعم.
5: وتعالى.
6: إيه سبحان الله. نعم بالضبط، الخشوع لا بد من الخشوع في الدعاء، وإلا إن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب لقلب لاهن. حب يقول يدعي كاكو باللسان كأنه إنسان أوتومات، حب يقول ماكينة وحدها قاعدة تتكلم. لا بد من الخشوع فيه. نعم، ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع. إذن يتعوذ صلى الله عليه وسلم من القلب الذي لا يخشع.
5: القلب. نعم. الذي لا يخشع لهنا ما دام تعوذ منه النبي عليه الصلاة والسلام، فنفهم أنه يعني شيء كبير، معناتها حاجة تخوف تقلق مزعجة.
6: نعم، لأن وراه قال ودعاء لا يسمع.
5: اللهم
6: إني أعوذ بك من علم لا ينفع. إذا كان العلم لم ينفعنا باش لم ينفعنا بالعمل به أصبح حجة. لابد أننا نتعلم حتى نعمل بما تعلمنا، فينفعنا علمنا في الدنيا وفي الآخرة. وقلب لا يخشع، القلب يكون قاسح كاسح، يحب يقول أنوار الطاعات وأنوار الخيرات ورقائق الرحمن سبحانه وتعالى، رقائق الرحمة ما تدخلش فيه، لا يخشع، يبدأ قوي.
5: ذكرني بحديث السيد عليه الصلاة والسلام يقول: يدخلون الجنة وناس أفئدتهم مثل أفئدة الطير.
6: نعم.
5: في اللين وفي الرحمة وفي شوف سبحان الله. نعم. هذا ضد هذا. الإنسان الأفئدة متاعه كما الطير، يعني في سعة ميلين وفي سعة
6: رقيقة
5: رحيم ورقيقة
6: ورحيمة. نعم، فالقلب إذا لا يخشع الدعاء لا يسمع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع من كل الأمور. فيعني الدعاء له فضل عظيم. وقال ربكم أدعوني أستجب لكم، لأن عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، قال الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل صلى الله عليه وسلم أنه الدعاء يعني مفسر بالعبادة في القرآن، فقال الدعاء هو العبادة. إن الذين وقال ربكم أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وسن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. يحب يقول الدعاء هذا شيء كبير لأشعاره في الدعاء بالعجز والافتقار إلى الله والاعتراف لله سبحانه وتعالى بأنه وحده هو الفاعل والمختار جل شأنه. نعم. وسيدنا أنس من سواش اللي قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة، المخ يطلق على الرأس يعني وعلى كل شيء اللي هو دسم الذي في رأس الذبيحة عظامها هو أصفاها أعظمها في التغذية. يذكر زاد كذلك المخ على الخالص من كل شيء. وإنما كان الدعاء مخ العبادة لأن كل عابد لله ربما غاب قلبه إلا الداعي فإنه حاضر قلبه مع الله بقوله وظاهره وباطنه، الحضور هذا ما أدرك. فهو في الحال هذه عبد الله بكل جوارحه، وهذه أسعد أحوال الإنسان وأشرفها. وقت يبدأ القلب يعني مركز ومفتوح إلى يعني في في في في الدعاء مع الله، باب مفتوح انكسار وذل وتخشع لله سبحانه وتعالى وصيلة.
5: كيفاش يوصل المؤمن هالخشوع هذا وهالانكسار؟ أكيد لازم يكون القلب حاضر باش ينجم يوصل لهالحالات هذه فضيلة الشيخ.
6: نعم، كما قلنا قبل شفنا بكثرة ذكر الله وتسبيحه سبحانه وتعالى، وكذلك يعني الحضور استحضار القلب بين يدي المولى.
5: نعم.
6: ما يصلي ما يتوضاش الإنسان على أنها عادة، إنما هي عبادة، فيستحضر ما ذكره صلى الله عليه وسلم اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم أعطيني كتابي بيميني عندما يغسل يديه، اللهم كذا سمعي وبصري، أنواع أشفاء. فيحاول يجتهد، لابد من الاجتهاد باش يستحضر معاني الطاعة، باطن الطاعة مع ظاهر الطاعة. ظاهر الطاعة أنا نتوضى ما وأنا نتوضى أغسل وجوهكم وأيديكم لأخيري.
5: نعم.
6: باطنه نور هالجوارح هذه كل بنور هذا الماء الذي أنزله الله من السماء ليطهرنا به، وليرسل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب به عنكم رجس الشيطان. فهو يطهر، علش الإنسان لما يكون في يعني ليس على طهارة كاملة لابد له من الغسل. لابد له من الغسل باش يرجع بس يستجمع كل ذرة من ذرات جسده كلها تعاود تتطهر إلى الواحد المعبود سبحانه وتعالى وتتوجه إليه. كذلك الوضوء، معناه الوضوء سلاح عظيم للمؤمن، سلاح عظيم لنور الإيمان في قلبه. فلما كان هذا الأمر كذلك وهي بواطن الأمور لابد القلب يكون يجتهد بشيء. نعم. فإذا توضأ وعلم أنه في هذا الوضوء هذا يتنور بنور هذا الماء لربي أنزله الناس سبحانه وتعالى وجعله هو اللي طهرنا به، فتوجه إلى القبلة إذا كان سيصلي أو إلى قرآنه أو إلى ذكر ربه سبحانه أو إلى التأمل والتفكر في خلق الله في عظمة خلق الله. فهذا الإنسان لابد أن قلبه سيذل أمام عظمة الله، سينكسر أمام عظمة الله ويرجع ويخشع ويقول يا ربي. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما إذا الإنسان يعني جاته فتنة أو قلق كبير أو كذا قال اجثوا على الركب وقولوا يا رب يا رب، افتح قلبك إلى الله وادعوه فإنه يعطيك سبحانه وتعالى. اجثوا على الركب ظهروا هالخشوع والتذلل وكذا
5: والانكسار.
6: نعم نعم. وقولوا يا رب يا رب، معناه لابد الإنسان إذا كان ضاق به الحال كذلك لا إله الله الله ربي لا أشرك به شيئا، هذه كلها اللي هي تخلي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى صلة دائمة لا تنقطع. بارك الله فيك. والتسبيح والذكر والدعاء، وما أدراك من الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. ولذا الله سبحانه وتعالى حرم على النار كل عين تبكي من خشيته، وكل عين غضت عن محارم الله. وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء يرد القضاء. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم فكرنا باش ردوا بالنا باش ما يكونش الدعاء باللسان فقط والأعمال أو الفكر أو الحضور مش موجود جملة، فسماها صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم إياكم وخشوع النفاق. شو هالكلام هذا؟ إياكم وخشوع النفاق. فقالت ابن عائشة رضي الله عنها وما خشوع النفاق؟ قال صلى الله عليه وسلم يخشع البدن ولا يخشع القلب. القلب هو اللي به الفائدة، لابد القلب أنه يخشع ويتوجه إلى الله ويعلم ماذا يقول اللسان.
5: هذاك علاش قال الحسن البصري الخشوع في القلب، فمن خشع قلبه خشعت جوارحه.
6: نعم، لأن القلب هو اللي يعديك النور هذاك الإيماني إلى باقي يعني
5: كده. حتى الأولى في الخشوع لازم تحسها تستشعرها في قلبك باش نعم. نجم تسري إلى بقية الجوارح.
6: نعم، يفهم ماذا يقول، يفهم ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان عندك النوم كثير وكذا ما تصليش، وامشي ارتاح انعس
5: يعني باش تصلي أنت
6: نعم حتى تعلم ما تقول. حتى تعلم ما تقول. قال شاعر قال فقصص علي إذا عرفت حديثها، واسكن إذا حدثت عنها واخشعي. كل ما هو محبوب يعني لما تتحدث عليه فاخشع واسكن، أعطي القيمة تاعك الآية القرآنية، وأعطي قيمة تاعك الحديث، وأعطي قيمة تاعك الوضوء، وأعطي قيمة تاعك الصلاة
5: والتوجه والسجود.
6: نعم، وأعطي قيمة للركوع والسجود، وادعو، وأعطي قيمة للدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وخشوع النفاق، وأعطي قيمة لكل ما تفعل. معناه ووجوه قد رملتها دماء بأبي تلكم الوجوه الدوام، خاشعات كأنها باكيات باديات الثغور لا الابتسام. أنواع وأشكال من هل يعني لما القلب يتوجه إلى محبة الحق سبحانه وتعالى حقيقة يتغير كل يعني معاني الحركات والسكنات، فتصبح جسد نوع. نعم. والقلب هو أوسع بكثير منها، فإنه هو الذي يتلقى يعني الخشوع والطاعة، وهو الذي ينطق عن اللسان بدلا. فاللسان هو فقط يعني ينطق يعني بدل عن حقيقة ما في القلب من أنوار أنوار. نعم.
5: نعم. قال أبو حامد الغزالي الدعاء مفتاح الرحمة ومفتاح الإجابة حضور القلب. نرجع دائما لحضور القلب.
6: نعم.
5: مقترن يعني بالإجابة، وقت يكون القلب حاضر وفاهم فيش يدعي وعارف فيش ينجي في المولى سبحانه وتعالى.
6: نعم، ساعة إذا كان إنسان مدعاش الله وربي أمرنا قال ادعوني أستجب لكم، وجعل الذين يستكبرون عن الدعاء هم يستكبرون عن العبادة، فهذا حب يقول من نبدأ من الأول، وأنه من لم يدعو الله، من لم يسأل الله يغضب عليه. هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله، حب يقول يسأله أن يعطيه ويطلبه يدعوه، ها، يغضب عليه لأنه نسيه تعالى وانصرف لغير الله. لا تسألن بني آدم حاجة، يحب يقول ابن آدم، ها، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب.
5: نعم.
6: قالوا يا بني ما تسألش ابن آدم، ما تسألش الإنسان بقلبك، نجم تسأل وإحنا نتعامل ونبيع ونشتري، ولكن القلب نعطي ونأخذ بالله ومن الله. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، ولكن قلبك يسأل ويدعي ويطلب الله سبحانه وتعالى. الله يغضب إن تركت سؤاله، هذا الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم يحب يقول وبني آدم حين يسأل يغضب. نعم. يقلق الإنسان. نعم. كان تطلب منه ديما وتعاود تكثر عليه. نعم. واعطيني وسلفني وسلفني وترجع لك أما الله سبحانه وتعالى لما توجه لي بخشوع وخضوع ودعاء صادق فإنه يعطيك ويحب ذلك. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب، من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد، احنا كلنا يسرنا أن يستجيب الله لنا، ولكن خاصة في الشدائد والقرب بيحفظ. نعم،
5: الإنسان يبدأ محتاج لهك الدعوة ومحتاج نعم. لهك الدعاء هذاك نعم. محتاج للإجابة كذلك.
6: نعم، فايش نعملوا يا رسول الله؟ فليكثر الدعاء في الرخاء. وقت يبدأ الدنيا لباس تعرف إلى الله، يا حديث الإمام أحمد ذكره، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالإنسان لما يتعرف، لما يبدأ دنيا لباس وهانية والأمان والأمن والصحيحة لباس وكذا كل شيء، وقتها أعرف الله. نعم. ماشي وقتها تبدأ قلق، قلق وانت لباس، قلق وانت تأكل وتشرب وعندك سقف. نعم. يحميك من فوق، قلق وأن الدنيا فيها أمان والصحة لباس، ومثل ماشي لقدر الله حروبات في المكان اللي انت تسكنه إلى آخره، كيفاش تكون قلق؟ قول كون يعني وقتها وقت وأنك تدعو الله وتذكره و تسبحه وتمجده وتقدسه وتشكره على هذه النعم.
5: نعم.
6: فلما تدعو الله في الرخاء هذايا وتتوجه إليه، فإذا جاءت نهار اللي يجي لقد الله الشدة والكرب، تجد الله يستجيب لك سبحانه وتعالى. أما إذا كان وقت الرخاء مكش مع الله ولا تعرف الله إلا وقت ما جي الشدائد، فأنت لست عبد الله، أنت عبد العصا. يكون إنسان عبد العصا فقط، وعبد العصا يمكن يستجيب له، يمكن في بعض الأحيان لا يستجيب له، حتى لين يزيد يعرف الله سبحانه وتعالى ويفهم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. الدنيا تبدأ هادية إن شاء الله، ربي علمنا هالشيء هذا باش إنسان ما يغفلش كما قلت سيادتك الحضور. ونعم،
5: قال ابن عطاء الله السكندري في هالباب هذا: لا يكون تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك. يعني الإنسان ينجم يلح ويطلب كثيرا وربما يتأخر هالعطاء لحكمة من حكم المولى سبحانه وتعالى، فيقال ما لازمش يكون موجب لليأس متاع المسلم، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختار لك لا فيما تختار لنفسك.
6: نعم، كان الإنسان يدعو شيء عمره ما يظن أو يفسد هاك الدعاء ويظن أو يعتقد أن الله لم يستجب له. من عائشة توصي عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول: ما تفسدوش الدعاء نتاعكم. لما يتأخر دعاء يقول الإنسان: دعوت ولم يستجب لي.
5: نعم.
6: شاء فسدك الدعاء. إنما احنا ندعي والله يستجيب متى أراد سبحانه وتعالى وكيف أراد.
5: نعم.
6: فإن أعطانا ما طلبنا يعني وبسرعة، هذا من فضله وجوده وكرمه. وإن أعطانا وأخر ذلك وأعطانا نفس ما طلبنا، فهذا يعني الحمد لله، نحمد الله عليه. يعني سيدنا موسى قال له الله هو سيدنا هارون: قد استجيبت دعوتكما على فرعون، لما دعوا على فرعون استجيبت دعوتكما بعد 40 سنة باش حققها لهم.
5: نعم سبحان الله،
6: قد استجيبت. هو لك ما تنجمش تقول وقتاش.
5: نعم.
6: أي غدوة؟ لا، استجيبت. فأنت طلبت، خليك ارتاح. أنت ما وفقك سبحانه وتعالى إلى الدعاء إنه إلا أنه أعطاك.
5: قال صلى الله عليه وسلم:
6: نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا يعطى أحب إليه من أن يسأل العافية. إذن لما أعطاك فتح لك باب الدعاء وبديت تدعي وهزيت يديك قلت يا ربي راهو باش يعطيك. ولذا قال سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض كلها مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها لابد. نعم، ربي نعم قال: ادعوني أستجب لكم.
5: نعم.
6: احنا هما اللي النية تاعنا ساعات تكون مختلة. أما هو ربي سبحانه وتعالى قال: فإلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ما يقولش ربي قال دعوني استجب لكم: يا ربي أهلك فلان، هذا ماشي دعاء.
5: خاطر متغشش عليه،
6: يا ربي طيح عليهم الدار، هذا ليس بدعاء. ها؟ يا ربي في الدار فلان فلان ولد عمي كذا ما عاش نشوفه الى الى الى الموت حتى نتقابلوا غادي نزيد ناخذ حقي منه. هذا ماشي دعاء وليس من اخلاق ولا شيء من الاسلام والقلوب الطاهره. الانسان يطهر قلبه شويه من الغش والحقد وكل هذه الدنيا. الدنيا لابد تمشي هكا، يدعي بالخير ويعمم الخير لجميع امتي لا اله الا الله.
5: صحيح.
6: ويدعو الانسانيه بالخير. واش خسرت انت؟ قال الرجل، قال ما عندي ما خسرت، قال ندعي بالخير للناس كل، وربي هو يصرف كما يحب سبحانه وتعالى، يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا ويمنع هذا. اذا قال صلى الله عليه وسلم: ما على الارض مسلم يدعو الله بدعوه الا اتاه الله اياها او صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم. فقال رجل من القوم: اذا نكثر. قال صلى الله عليه وسلم: الله اكثر. قال: اذا نكثر من الدعاء. احب اقول قال صلى الله عليه وسلم: الله اكثر واعظم من كل شيء واكثر اجابه من دعائكم. وفي روايه من الروايات انه قال: اما يعطيك ما طلبت او يصرف عنك من السوء مثلها. السوء يبدا نازل وما في بالكش به، بهاك الدعاء من غير ما تفيق الله يصرف عنك، او يعطيك يعني ثوابها في الجنه تلقاها. نعم تلقاه مربى لك عند الله سبحانه وتعالى.
5: خلنا نسألك فضي شيخ، احنا حكينا على الخشوع وحكينا على الدعاء، هل الانسان احيانا يقول لك راني دعيت لكن ما كانش فما خشوع، هل نحاول اني نصطنع الخشوع؟ يقول لك ربما دعيت وفقني المولى لكن دعيت ب يعني بصوره عاديه ما فيهاش خشوع، هل يحاول الانسان احيانا انه يصطنع هالخشوع؟ هذا مش خشوع متاع النفاق، لا، لكن يحاول انه هيك يخلي نفسه متأثر وهو يدعي للمولى سبحانه وتعالى.
6: يختار بعض الأوقات كما أوقات كما في الليل، كما في الليل إذا هدأت القدم متاع الناس، هفتت الحركة كما نقول احنا، وقت كل حبيب يعني يريد أن يلاقي حبيبه. فكن أنت حبيبك الدعاء إلى الله، وكن أنت حبيبك هذا السيد العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكن حبيبك أنك تدعو لخلق الله بالرحمة وكذا، وكن على وضوء وحاول استقبل القبلة وحط شوية ريحة طيبة في مكان نظيف طاهر يعني ولو إن شاء الله حتى متر مربع، وأنت على سجاد وهافت قل توا باش نعطي، إن لربك عليك حقا
5: سبحان الله،
6: لا بد باش نعطي حق من حقوق الربوبية، وأنني أتضرع وأدعو وأخلو بنفسي ولو شوية، نخلو يزي من الحركة ويزي من الكلام ويزي من الجلسة بما كذا ينفع وسعاد بما لا ينفع، ننحاش بقلبي إليه سبحانه وتعالى. فهذا من يعني من ظروف التخشع. ولما تجي الفتنة ولا تجي الابتلاء ولا كذا، الإنسان ما يبداش هارب منها ومفجوع أكثر من لازم، إنما وقتها يتوكل على الله سبحانه وتعالى، والإنسان يمشي يزور شوية السبيطارات ويزور شوية الناس الضايق بهم الحال، ويمشي يدخل في ما يكونش إلا دائما في مكان واحد، ساعات يلبس
5: ينوع
6: يلبس حويجاته ويلبس بادري ولا حاجة، ويهبط من أماكن اللي هي ضيقة والأماكن اللي فيها شوية الفقر والأماكن أنواع، يخلط قلش ديما إلا في أماكن معينة. شوف الخلق الله كيف عايشين، ويصبر للكلام نتاعهم والحديث نتاعهم، يعتبرش ديما لي الناس ما تعرفش الناس تخلوذوا يتحدثوا، لا، انظر بعين أخرى تعذرهم وتستفيد منهم علوم وأحكام من تصريف المولى عز وجل في خلقه. فهذا يعني يهز الإنسان ويدله على أن يعني يتلطف لله باللطيف
5: بشكل خشوع يوصل القلب.
6: لابد أنه يقارن نفسه بمن هم دونه، لا يقارن، لا يبدأ ديما يحب يشوف كان الفوق، يزم الناس كل معناها من أفخم السيارات ومن أفخم اللباس ومن أفخم، لا لا، هذه ليست حياة حقيقية، إنما كلها أوهام. فمن أدركها على حقيقتها بمال يعني نظيف وطهر كذا، يزيد يتعبد بها إلى الله ويحمد الله ولا يتكبر على غيره. وأما الغالب نتاع الناس في كل قرن وفي كل زمان وفي كل بلد، لا يكون الناس كلهم على تلك الهيئة كما نراها في التسويق في المواقع والتسويق. الصورة اللي هي يعني انت
5: حياة وردية وكل،
6: نعم، 0.5 ولا 0.2% في العالم، ولذا هذا ليس بحقيقة. فلا بد الإنسان يكون رجليه على الأرض وينظر ويتأمل كيف الله. فإذا مشى عند طبيب يشوف فرصة مش يتأمل الناس. إذا كان مشى للسبيطار ولا كان مستوصف ولا لغيره ينظر كيف الناس عايشة. يعني مش إلا وأننا ننكر وننكر مهم شماء ليس وقته. انظر أنت في يقول أحمد الله على أنه عافاك مما ابتلى به كثيرا من الخلق. هذا صحيح. التوسط والحضور تاع القلب هذا يجيب له الخشوع. نعم ويتصدق الإنسان ويخرج من مكتوبه شوية ويعين ويعطي من وقته للناس وللأرملة وللضعيف واللي مش يقرأ. أنواع وأشكال كلها لله. إذا فعلها لله يكون قلبه حي ومتصل بربه سبحانه وتعالى. نعم وليعلم أن الدعاء هذا التخشع في الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. فعليكم عباد الله بالدعاء. شكون قال هالكلام؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل من اللي شفناه وظهر لنا في عالم الظهور والشهادة أنه نزل وتوجهنا به إلى الله، ومما أمور لا نعلمها ولم تنزل وكانت ستنزل ونحن لا نعلمها.
5: صحيح.
6: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. إيه؟ فعليكم عباد الله بالدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول راكم ما كنتم عباد الله ولا عباد أنفسكم ولا أنتم حكام على أنفسكم، أنتم عباد عبد لله. فعليكم عباد الله بالدعاء، أي بكثرة الدعاء والتفويض إلى الله سبحانه وتعالى والاسترجاع، قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله ونحوهما مما يخف به يعني البلاء ويرضي به، يرضى به المولى عز وجل فيتنزل الرحمات. الدعاء لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. كل مربوط ببعضه عن
5: سلمان. كله صحيح سبحان الله.
6: نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العبر إلا البر.
5: لهنا البر للوالدين ولا البر بصفة عامة مع الناس مع الخلق الله،
6: خلق الله الكل، مع الحيوان ومع الأرض ومع الشجرة اللي ندون نحطوها باش نشموا الريحة الطيبة ونشوفوا المنظر الجميل ومدون نتشوف فيها. فهمت؟ ما عملت لنا حتى شيء، كله على الأرض. لما نمشي ونضرب على الأرض ولما نتقوى على الخلق ونتقوى على أنواع وأشكال كلها ليست فيها
5: بر.
6: كلها ليست فيها رفق وليس فيها رحمة وفيها شؤم والعياذ بالله. فالبر يعني يزيد في العمر، خاصة بر الوالدين وهو الإحسان إلى قريب ونحوه، كله يزيد في العمر حقيقة ويجعل البركة كما سبق في أنواع البر. نعم.
5: الله يبارك لك فضيلة الشيخ. إن شاء الله نحرص أن تكون دعواتنا صادقة نابعة من قلوب خاشعة لا مجرد ألفاظ تقال، ونجعل من الدعاء ملجأنا في كل حال ونرجو به القرب من الله سبحانه وتعالى قبل قضاء الحاجات. فطوبى لقلب خضع ولسان دعا ورب كريم لا يرد من دعاه. آمين يا رب العالمين. شكرا لك فضيلة الشيخ سيد الحبيب بن حامد. تحية مريم فجاري، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إن الفلاح تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله، وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور، يقذفه الله في الصدور. وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نور على نور.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 56 من الآية الأولى من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح

لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم

يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم

مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.

يوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 56 من الآية الأولى من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه.

إلهي، كسري لا يجبره إلا لطفك وحنانك، وفقري لا يغنيه إلا عطفك وإحسانك، وروعتي لا يسكنها إلا أمانك، وذلتي لا يعزها إلا سلطانك، وأمنيتي لا يبلغنيها إلا فضلك، وخلتي لا يسدها إلا طولك، وحاجتي لا يقضيها غيرك، وكربي لا يفرجها سوى رحمتك، وضري لا يكشفه غير رأفتك، وغلتي لا يبردها إلا وصلك، ولوعتي لا يطفئها إلا لقاؤك، وشوقي إليك لا يبله إلا النظر إلى وجهك، وقراري لا يقر دون دنوي منك، ولهفتي لا يردها إلا روحك، وسقمي لا يشفيه إلا طبك، وغمي لا يزيله إلا قربك، وجرحي لا يبرئه إلا صفحك، ورين قلبي لا يجلوه إلا عفوك، ووسواس صدري لا يزيحه إلا أمرك. فيا منتهى أمل الآملين، ويا غاية سؤل السائلين، ويا أقصى طلبة الطالبين، ويا أعلى رغبة الراغبين، ويا ولي الصالحين، ويا أمان الخائفين، ويا مجيب المضطرين، ويا ذخر المعدمين، ويا كنز البائسين، ويا غياث المستغيثين، ويا قاضي حوائج الفقراء والمساكين، ويا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، لك تخضعي وسؤالي، وإليك تضرعي وابتهالي، أسألك أن تنيلني من روح رضوانك، وتديم علي نعم امتنانك، وها أنا بباب كرمك واقف، ولنفحات برك متعرض، وبحبلك الشديد معتصم، ولنفحات برك متعرض، وبحبلك الشديد معتصم، وبعروتك الوثقى متمسك. إلهي، ارحم عبدك الذليل ذا اللسان الكليل والعمل القليل، وامنن عليه بطولك الجزيل، واكنفه تحت ظلك الظليل. يا كريم يا جميل، يا كريم يا جميل، يا كريم يا جميل.

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
1: علم القراءات يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها.
0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية حصة نصحبكم فيها إلى أوجه القراءات السبعة من القرآن الكريم.
1: الوجه الثاني هو بضم ميم الجمع وصلتها بمقدار ألف.
0: حلقة ننهل فيها من فيوض القراءات المتواترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نبدأ بمقدمة الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهو الكتاب المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، والمشهور عند العامة بمتن الشاطبية.

0: بارك الله فيكم.
1: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، برنامج يقدمه لكم الشيخ محمد مشفر مع ثلة عطرة من طلبة القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأحياء والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يمشي على رجلين ومن يمشي على أربع من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه من الجن والإنس والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى شيء من الصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من هذا الكتاب الجليل غيث النفع في القراءات السبع، إلى أن قال رحمة الله عليه كلمة النبي جلي. قال واضح شنو معناه، خاطر كان قالون ورش سيدي نفع برك يقرأ النبي، تبقية لكل الستة النبي. واضح أن يغل قرأ نافع والأخوان والشامي، سيدي نافع وسيدي ابن عامر الشامي وزيد معاهم حمزة وزيد معاهم الكساء، هذوما الأربعة يقرأوا بضم الياء وفتح الغين أن يغل، والباقون بفتح الياء وضم الغين أن يغل. قال رضوان قرأ شعبة بضم الراء والباقون بالكسر. سيدي شعبة شكون الراوي الثاني معه؟ حفص. عن شكون؟ عن عاصم. مال شعبة الوحيد عن عاصم راوي، هو اللي قرأ رضوان بالراء مضمومة، والبقية الكل يقرأ رضوان. ومأواه إبداله للسوسي لا يخفى، ورش ما أبدلوش لأنه مستثنى، لأنه من كلمة مأوى وسوسي يبدلو ماواه يقرأ. وقيل لهم قرأ هشام وعلي، هشام معناته الراوي الأول بتاع ابن عامر الشامي، وعلي معناته سيد علي الكسائي براويه أبو الحارث والدوري، باش بإشمام كسرة القاف الضم والباقون بالكسر. وقيل لهم، قيل لهم، قيل طيب برش عمل هك قيل، هذوما هما عرفوا الإشمام هو حركة واحدة، هذه سطروا عليها وحطوها في دورة في جميع الكتب. الإشمام حركة واحدة مركبة من حركتين، مش حركتين، لا لا، هو حركة واحدة، معناته الفم يتحرك حركة واحدة فقط. لهقا لهقو لهقي لهقو لهقي قي، تلقى ماشي للكسر كانت تحب تتبعها قي تمشي ريتها، كانت تحب تمشي للقاف للضم قي ريتو، لكن حركة واحدة قي، لا ضم وكسر مع بعضه، ما لا حركة مركبة من حركتين، ما لا يعملك قويلة. هذوما معناتها تفلسيف عنده أكثر زادة من 100 سنة، مش جديد. قلك لا توا هذوما جدد، لا لا لا لا، هذه فلسفة ظهرت من القراء في الشرق ما من قديم الزمان، والحمد لله ربي قاعد يبين في الصحيح أنه آخر واحد الله يرحمه مات من القراء الشام وهو قاري المسجد معناتها القدس الله يرحمه وينعمه، عاد يقول هاكا السيكونس قاعدة تدور، يقول أنا التوى في وذني قراءة تاع شيخ صليت وراه في القدس من الجزائر الشقيق. قالوا كان عنده قراءة جميلة جميلة جميلة ياسر وقراها هو بيدو. كيفاش؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، وشكر هالقراءة وقال طوى في وذني ولا عمري سمعتها. هذا من أكبر قراء الشام، وإحنا في تونس لا من يعرفوش يقرأوا. لا بط عليك العلم أنت، ربي يهديكم وربي إن شاء الله يصلح بكم وكهوي. ما ذكر واحد شيقول لو كان ربي إن شاء الله الهداية. قرآن سيدي كما قريته على شيخك تنقلوا، هذا هو. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من قوله تعالى يسألونك عن الأهلة، وهي الآية 89 بعد 100، إلى قوله سبحانه وتعالى إن الله يحب المحسنين، الآية 95 بعد 100، برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. أعوذ بالله

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى في هذه الحصة المباركة هو ما ذكره في باب أحواله صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا. قال: حكى ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل بأدنى مياه بدر قال له الحباب بن المنذر: أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: فإنه ليس بمنزل، انهض حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نعور. هذا الشكل هو ضبطه الإمام السهيلي، ثم لتقول نعور بالتشديد، ما وراء من القلب فنشرب ولا يشربون. فقال: أشرت بالرأي، وفعل ما قاله، وقد قال الله تعالى له صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر، في آل عمران آية 159. وأراد مصالحة بعض عدوه عن ثلث ثمر المدينة، فاستشار الأنصار، فلما أخبروه برأيهم رجع عنه صلى الله عليه وسلم. وهنا راهو الحديث، ثم تلقاه في رواية معناتها نعور بالعين المهملة أو المعجمة، فما نغور، إلا أن سهيل قال بضم العين المهملة وسكون الواو معناتها نعور. قال: وقد جاء على لغة من يقول قول القول وبوع الماء انتهى. وقال الحافظ المزي: تعوير القلب بالعين المهملة إفساده، وتغويره تغوير القلب بالغين بالمعجمة إزالة المأمنة، وليس هذا من مقدور البشر بخلاف الأول. هذا تعليق الحافظ المزي. وتعرفوا أنت المزي، إحنا عنا في تونس عائلة المزي في طبربة، الله يرحمه الشيخ المزي وما أدراك، قرر الشيخ حسن الورغي، وكان عالم من أكبر العلماء، وله كتاب لا مثيل له في تاريخ طبربة، وكان أهداه، مشينا أنا والشيخ الله يرحمه وولده سي محمد بلال هو معانا، ومشينا زورنا الشيخ، وكان تهديته ليا وللشيخ حسن الورغي الكتاب، وعطى وليداته ربي إن شاء الله يفضلهم قضاة وغيرهم يسمعوا فينا. الله إن شاء الله ينورنا بنور الشيخ المزي، كان منور منور منور، كان كي تخزر له ما معناتها ما تنحيش عينك منه، من الجمال متاعه والله يرحمه، وكل لحية ما بنا وكل لبسة وكل عاد بشاش. تعرفوا أن راو تونس ألقابها الكل أكثرهم من الجزيرة العربية، وأكثرهم من أبناء الصحابة، أكثر هذا يزم واحد يفتخر به في بلادنا. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. فضل سي محمد بلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، واتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون.
0: جزاك الله كل خير. تفضل سي محمد علي.
2: وقاتل

الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام.

0: كذلك جزاء الكافرين.
1: صدق الله مولانا العظيم وبارك الله فيك. كردوبان ريتها الادغام الثاء في الثاء يجوز فيها القصر خاطر قبلها ياء ساكنه عباره مدلين يجوز فيها القصر والتوسط والطويل. والعمل عند علماء الزيتون التوسط حيث ثقفتموه حيث ثقفتموه. كذلك الكافرين كبرى كيف نقولوا الكافرين هذه صغرى الكافرين شو صوت الكسرة شو نفرضوها مكسورة نفرضو الكي شو الكبرى الكي كافرين كافرين والأخرى كافرين تقليل. وعلماء الزيتونة كانوا يقرأ كافرين كافرين. معنت تحب تقرأ معنت هذا وإلا هذا كلهم سند متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه مقالات كبيرة ياسر في الكبرى. الله إن شاء الله يبارك فيكم الكل. تفضل سي علاء الدين.
2: فإن ينتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن ينتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
1: الله يجزيك ألف خير إن شاء الله سيد علي ربي يبارك فيك. تفضل.
3: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
1: الله إن شاء الله يجزيك ألف خير. تفضل سيدي حامد.
4: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.
1: جزاك الله ألف خير. صدق الله العظيم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من متن الشاطبية المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني و وصل بنا المطاف إلى قول المؤلف رحمة الله عليه وقالن والبزي في الفتح وافقا.
5: وقالن والبزي في الفتح وافقا
1: وفي غيره كالياء وكالواو سهالا.

0: وسهلا.
1: ربي إن شاء الله يجزيكم كل خير. احنا قبل ما نشرحوا البيت هذا تعرفوا احنا وقفنا في البيت اللي قبله، كجاء أمرنا من السماء أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. احنا بدينا نشرحوا وشفنا المتفقتي الحركة بالفتح، وبدينا باش نشوفوا اللي اتفقوا في الحركتين في المكسورتين من كلمتين، قلنا 15 موضع، ومن المكسورتين 15 موضعا عند الجماعة، و17 عند ورش لزيادة وهبت نفسها للنبي موريتو إن، خاطر هو عنده الإبدال وعنده التسهيل. كذلك لا تدخلوا بيوت النبي، يقرأها مش كما قالون لا تدخلوا بيوت النبي إلا في الوصل راه قالون، أما لو كان نقول لك وقف اختباري نختبرك نقول لك اقفها النبي، تقف النبي للجماعة وقالون تقف له النبي، ترجع للأصل به. و16 عند حمزة لزيادة من الشهداء إن، خطر يقرأ ما يقرأش أن، أن تظل هو قرأ إن تظل، وهي بأسماء هؤلاء إن كنتم من النساء، هذا الأولى، إلا ما قد سلف، معروفة هذيك الآية هذيك الأولى، وكذلك إلا ما ملكت، اثنين، كذلك من وراء إسحاق في سورة هود، كذلك الأمارة بالسوء إلا بيوسف، وما أنزلنا هؤلاء إلا إسراء، وعلى البغاء إن في النور، من السماء إن كنت، من السماء إلى الأرض، ولا أبناء إخوانهن، هذه في الأحزاب، من النساء إن اتقيتن، من السماء إن، كذلك هؤلاء إياكم، هؤلاء إلا صيحة واحدة في صاد، هو الذي وهو الذي في السماء إله في الزخرف. وقد ذكرت هذه المواضع، ولا وقد ذكرت هذه المواضع لئلا تلتبس على المبتدئ بهمز الوصل، نحو فمن شاء اتخذ، برشا يقول يقراها فمن شاء اتخذ يقول لك اسقاط الاولى، لا رد بالك، شاء اتخذ الهمزه وصليه، احنا نتكلم على زوز همزتين يكونوا قطعيتين، مش الهمزه الثانيه تكون وصليه، مال الوصليه يقعد شاء والثانيه تحذف جمله واحده، مش فمن شاء اتخذ في النبأ، فالهمزه في شاء همزة قطع، وألف اتخذ ألف وصل، أسقط أو أسقط في الدرج، هذا اللي يتكلم معناته بالألف ما يقولش همزة وصلية، يقول ألف وصل، هذه اللغة متاه هو مات عام 801 هجري، هذاك اش كانوا ما يقولوش همزة وصلية، يقولوا ألف وصلية، ومثله كذلك الماء اهتزت وصلية في الحل، فالهمزة في الماء همزة قطع، وألف اهتزت ألف وصل، والألف التي تسحب لام التعريف نحو جاء الحق، فالهمزة في جاء همزة قطع، وألف الحق ألف وصل. ثم ندخل في البيات اللي خليناها إن شاء الله هذوما اليوم، نبدأ إن شاء الله الحصة القادمة نفسروهم بإذن الله مع بعضهم بإذن الله، ونعاودوهم زادة. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من هذا الكتاب العظيم الجليل اللي نفرح به ياسر، لأن المؤلف هو تونسي قيرواني ومن أكبر علماء القراءات، راه توفى سنة 437 هجري، العالم الكبير أبو عمرو الداني وما أدراك، مات 444، مات قبله هذا 437، وراو تقابلوا مع بعضهم وتناقشوا في مسائل، والزوز علماء كبار. أما إحنا نفرح بياسر بكتاب الرعاية وبجميع كتب أبي محمد مكي ابن أبي طالب القيسي القيرواني، اللهم انفعنا به في الدنيا وفي الآخرة يا أكرم الأكرمين، إلى أن قال باب الصاد. الصاد تخرج من مخرج الزاي والسين، وهو المخرج التاسع من مخارج الفم المذكورة. والصاد حرف قوي، منين يخرج الصاد؟ من وسط اللسان مع ما يقابله من حلق الأعلى، هو وذكروا أنه المخرج متاعه التاسع، لأن المخرج الأولاني الجوف، المخرج الثاني أقصر حلق، المخرج الثالث وسط الحلق، المخرج الرابع أدنى الحلق، المخرج الخامس أقصى اللسان مع ما يقبله من حنك الأعلى وهو القاف، الكاف أسفل منه بقليل. وسط اللسان يخرج منه ثلاثة أحرف، الجيم والشين والياء. بيننا بعد حروف الصفير مباشرة تجي الصاد والسين والزاي. قال والصاد حرف قوي لأنه حرف مطبق مستعلن، فيه صفير وهو مهموس، فيجب على القارئ أن يلفظ بها أي الصاد مفخمة كما يلفظ بها عند تقطيع الحروف، تقول أليف الباء التاء، تقول الصاد صاد، إذا قلت نون صاد. وقد بينا أن الصاد أشبه الحروف بالسين لأنها من مخرجها وفيها من الصفير والهمس مثل ما في السين، فيجب على القارئ أن يصفي لفظ الصاد ويعطيها حقها من الإطباق والاستعلاء اللذين فيها، وبهما خرجت من أن تكون سينا. وإن لم يفعل ذلك بالصاد خرج إلى لفظ السين لقربها منها وشبهها بها، فاللسان لا ينزع من لفظ الصاد إلا إلى لفظ السين، ولا من لفظ السين إلا إلى لفظ الصاد، فيجب التحفظ من ذلك بإظهار الصفير في السين وإظهار الإطباق في الصاد، فبهاتين الصفتين يفترقان، واللفظ بالصاد أقوى وأكثر تكلفا على اللسان لما فيها من الإطباق والاستعلاء، فيجب إذا قرأ القارئ كلمة بالصاد أن يأتي بها مطبقة مستعلية عند خروجها إلى الحنك الأعلى، فتبعد عن ذلك من الشبه بلفظ السين. وللحديث إن شاء الله بقية في حرف الصاد وما خصه الله سبحانه وتعالى بصفات عظيمة. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك حسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بالصالحات، اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين.
0: كنتم مع برنامج اللآلئ المرضية من القراءات السبعية،
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
3: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: أرحم.
1: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجئ. وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
2: ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ولا إله غيرك فأرجو،
2: ولا إله غيرك فأرجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير. ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
4: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
6: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
5: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية 1 من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح، بصوت القارئ جوهر الجردلي، برواية قلون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية الأولى من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح، برواية قالون عن نافع المدني. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: مقامات وحكايات، مقامات وحكايات، برنامج نعرض فيه فنون الابتهال والتلاوة والأذان في مختلف الطبوع التونسية والمقامات بالعالم العربي والإسلامي. مقامات وحكايات، برنامج يقدمه لكم محمد بن حمودة.
2: بسم الله جل جلاله، الحمد لله عم نواله، وأهل الصلاة والسلام محمد وآله. مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مقامات وحكايات. في كل حلقة مستمعينا الأعزاء من مقامات وحكايات نقترب من عالم لا يقاس بالصوت وحده، بل يقاس بالعلم وبالخشوع وبالأثر الذي يتركه القارئ في القلوب قبل الأذان. ضيفنا اليوم من أعلام المدرسة المصرية في التلاوة ومن جيل ذهبي حمل القرآن علما وآداء وسلوكا، إنه الشيخ عبد عبد الراضي عبد الله صالح ابن قرية أولاد عليو بمحافظة سوهاج، وأحد الأصوات التي عاشت بين القراءات العشر والتنقل البديع في المقامات دون أن تأخذ نصيبها الكامل من الانتشار الإعلامي.

مستمعينا الأعزاء، شاءت الأقدار أن يفقد الشيخ بصره وهو في 6 من عمره، لكن ذلك الحدث لم يكن نهاية الطريق بل بداية الحقيقة. في تلك السن المبكرة التحق الشيخ عبد الراضي إلى كتاب القرية، وهناك بدأت رحلته مع القرآن الكريم، حيث احتضن كتاب الله قلبه قبل أن تحفظه ذاكرته. وفي كتاب أبو ست بقرية أولاد عليو جلس الطفل بين ألواح الحفظ على يد الشيخين الجليلين رشوان ومحمد عبد الرحمن. هناك بدأ مشروع العمر، 6 سنوات كاملة من الحفظ والمراجعة والتلقين، حتى أتم الشيخ حفظ كتاب الله تعالى وهو في 12 من عمره، ليختم كتاب الله عن ظهر قلب في بيئة ريفية بسيطة لكنها كانت تصنع العظماء بصمت.

مستمعين الأعزاء، لم يتوقف الشيخ عبد الراضي عند الحفظ، بل دخل مرحلة أعمق من العلم القرآني، اتجه إلى دراسة علوم التجويد والقراءات، حتى أكرمه الله تعالى بإتقان القراءات العشر وهو لم يتجاوز 15 من عمره، في سن لا يزال فيه غيره يتعلم الأساسيات. كان هو قد بلغ مرحلة الإتقان في علم دقيق يحتاج إلى ضبط الرواية وفهم الأصول وإحكام الأداء. وهكذا لم يكن مجرد حافظ لكتاب الله تعالى، بل صار قارئا عالما بأوجه الأداء واختلاف الروايات.

كان الشيخ عبدو عبد الراضي يجمع بين القراءات العشر والوعي المقامي في الأداء، فلم يكن يتعامل مع المقامات بوصفها زينة صوتية بل كأداة تفسير وجداني للمعنى. يستعمل مقام البيات الذي هو مقام الدخول الهادئ، حيث يفتح القلب قبل الأذن، ويبدأ برست مقام الجلال والهيبة في آيات القدرة والخلق، ومقام الصبا في آيات التوبة والوعيد لأنه مقام الحزن الخاشع، ثم الحجاز مقام الرهبة والآخرة والمشهد الغيبي، وينتقل إلى النهاوند مقام الشجن الهادئ الذي ينساب في القلب بلا استئذان. وكانت قدرته الأجمل أنه لا يشعرك بالانتقال بين المقامات، بل يجعلك تعيش المعنى وكأن الصوت هو التفسير نفسه.

في جنة عالية.

القدس وإلى السماء.

فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم

تنقل الشيخ في محافظته سوهاج وفي عموم محافظات الصعيد المصري قارئا في المناسبات الدينية والمجالس القرآنية والليالي الكبرى. لم يكن نجمه مرتبطا بالإذاعة، بل ارتبط بالميدان الحقيقي، المساجد، السرادقات، والليالي التي يجتمع فيها الناس حول القرآن لا حول الميكروفون. لم يلتحق الشيخ بالإذاعة المصرية، وهو ما جعل اسمه أقل انتشارا مقارنة ببعض أقرانه، لكن هذا الغياب الإعلامي لم ينقص من قيمته شيئا داخل الأوساط القرآنية، بل ظل معروفا عند أهل الاختصاص ومحب التلاوة الأصيلة. فكم من صوت لم يسجل لكنه سجل في ذاكرة من سمعه مباشرة. في الحفلات الدينية الكبرى لم يكن الشيخ عبد الراضي بعيدا عن أسماء الجيل الذهبي، فقد قرأ في محافل جمعت كبار مشاهير التلاوة وقراء الإذاعة المصرية، من بينهم الشيخ محمد صديق المنشاوي، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ محمود علي البنا. كان حضوره بينهم حضور قارئ يجمع بين العلم الدقيق في القراءات والحس الفني في الأداء، مما أكسبه احتراما خاصا في تلك الدوائر الرفيعة.

مستمعينا الكرام، ليست الشهرة دائما معيار القيمة، وليست الإذاعة وحدها بوابة الخلود، فبعض الأصوات تعيش في التسجيل، وبعضها يعيش في الذاكرة، وبعضها يعيش في القلب مباشرة. والشيخ عبد الله صالح كان من أولئك الذين صنعوا مجدهم في الصمت وتركوا أثرهم في العمق، رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه عن القرآن وأهله خير الجزاء.

0: مستمعينا الأعزاء، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من مقامات وحكايات. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع برنامج مقامات وحكايات.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
2: من الجمهورية التونسية.
3: من الجمهورية التونسية.
2: من القلب.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: نداء من القلب، نداء من القلب، نداء يفتح أبواب الروح على معاني القرآن وقيم الحياة. نداء من القلب، نداء من القلب، رسالة منا إليكم تصلكم عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نداء من القلب، نداء من القلب، من إعداد وتقديم سندس هلالي.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعين مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من منوعة نداء من القلب، هذه المنوعة اللي تأتيكم مساء كل أحد طبعا، حتى تتآلف القلوب وحتى تصل كلماتنا الصادقة إليكم بكل حب، وإن شاء الله تكون هذه الكلمات مضيئة في نفوسكم و تجعلكم بالفعل صادقين إن شاء الله، وإن شاء الله نكونوا من المخلصين أيضا في الدنيا بإذن الله تعالى، حتى تعم الفرحة والسرور في كامل الأرجاء، وحتى نكون خير أمة أخرجت للناس تنسعى دائما إلى كل ما فيه خير وبركة ورحمة وإحسان، وتتجنب كل ما فيه إساءة وفساد مهما كان نوعه. إن شاء الله نكون من أصحاب الأثر الطيب ومن أصحاب البصمة التي تترك في القلوب وتنقش بداخلها كل ما هو إيجابي من مشاعر وأحاسيس، من أيضا أفعال ومبادرات تكون شخصية، لا ننتظر المقابل من الأشخاص ولكن ننتظر الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. نداء من القلب ترفقكم من الآن إلى حدود الساعة 5 بإذن الله تعالى، معكم زهير المسعودي في الإخراج التقني، سوسن فرجاني في الإخراج الرقمي وتأمين الصورة والصوت على المباشر على صفحة الإذاعة، وسندس هلالي تشد على أيديكم وتتمنى لكم برشا خير. احنا باش نكونوا معكم كامل الفريق في مرافقة خاصة وخاصة جدا مع مجموعة من الضيوف اللي باش يرافقونا تباعا من خلال اختصاصهم. طبعا نحاول نجمع بين الإفادة والتنوع في مختلف هذه الأركان وهذه الفقرات. ضيوفنا البعض منهم باش يكون موجود معنا مباشرة وينورونا بحضورهم في الاستوديو، كما شيخنا ودكتورنا الأسعد بن حمودة في فقرة بالقيم نرتقي، وبقية الضيوف إن شاء الله باش ينسونا تباعا من خلال أصواتهم ومداخلات هاتفية تجمعنا بهم على الرقم 71-136-1000 سوى في ركن حديث الروح مع الأستاذة لميا محرز، أو كذلك قرآننا حياتنا. واليوم باش نهزوكم معانا المدينة جميلة جدا، مدينة من مدن الجمهورية التونسية موجودة في ولاية قبلي، نحاولوا نكتشفوها مع بعضنا، نحاولوا نكتشفوا مختلف النشاطات اللي موجودة في هذه الجمعية القرآنية اللي حقيقة مجهودات تشكر فتذكر. إن شاء الله نتعرف عليها مع بعضنا بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تأصيل لخطاب القرآن الكريم،
1: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
2: تم أن عالم من تونس حنا، عالم من تونس كعالم كبير.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
4: اسمعوني مليح، كنتوا بيكم من خلق
5: في شريعة الإسلام، شريعة
6: عالم الله هو إياكم ممن شاد عليه بالغفران.
1: فهلما بنا نرتع في رياض القرآن الكريم،
0: رياض الروح والريحان،
1: رياض الرضوان من لدن الملك الديان.

0: قرآننا حياتنا، قرآننا حياتنا.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، أولى فقراتنا تحت عنوان قرآننا حياتنا، وإن شاء الله يا رب يكون الكتاب بالفعل دستورنا ونورنا في هذه الحياة الدنيا. طيب، كما كنت وعدتكم منذ بداية اللقاء، رحلتنا باش تكون في ولاية قبلي وبالتحديد في مدينة جمنة، وين باش نحكيه مع رئيس الفرع المحلي الهداية والخير بهذه المدينة الجميلة، أستاذنا إبراهيم الخليل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بك.
2: مرحبا بك أختي سندس، وكل الشكر قائمين على إذاعة زيتونة، وشكرا على الاستضافة، على الاستضافة في برنامج نداء من القلب. بارك الله فيك.
1: شكرا لك. أول مرة تكون معنا في الإذاعة؟
2: هي أول مرة.
1: إن شاء الله مش آخر مرة.
2: إن شاء الله،
1: إن شاء الله المداخلات باش تتكرر بإذن الله تعالى. كل ما فما نشاط في هذا الفرع من نجم نقول كان بسم الله ما شاء الله على المجهودات، اللي حقيقة أنا كانت لي صدفة جميلة جدا أني نفتح صفحتكم ونتعرف على ثراء النشاط داخل الفرع المحلي الهداية والخير. شنو نجمو نعرفوا عليه الفرع هذا أستاذ؟
2: باهي نحب نعرف الأول بالجمعية.
1: تفضل.
2: أولا نحن كنا جمعية وبعد بدينا فرع، الانطلاقة الأولى انطلقنا كجمعية.
1: نعم،
2: علاش نقول لك ساعات التسميه جمعيه ولا فرع؟ انطلقنا اسسنا الجمعيه في 2014، وسبب التسميه معناها الهدايه والخير كان عندنا هدفين، فالمساعده والارشاد في القران الكريم ومساعده الفقراء المحتاجين. هذاك علاش الهدايه هدايه للقران الكريم، والخير في الاجتماعي معناها،
1: يعني اسم على مسمى استاذ خليل.
2: هذيك سبب التسميه الاولى معناها. بالنسبة نعطيك بسطة على
1: من 2014 لحد اللحظة وإحنا نحكيه معاك على المباشر، شنو اللي تزيد في الفرع هذا؟
2: زادت معناها بدي إقبال برشة على حفظ القرآن الكريم. أنا في البداية كنا مثال قسمين، العدد تقريبا 38 طالب. هذه في البداية، بفضل الله رب سبحانه وتعالى اليوم عندنا العدد الموجود 320 طالب.
1: بسم الله ما شاء الله، يعني ضرب 10.
2: الحمد لله. هذا فضل وإقبال، مازال الناس مقبلة على القرآن الكريم.
1: نتصور هذا بفضل مجهودات جميع الأطراف الفاعلة داخل هذا الفرع.
2: الحمد لله، فضل معناه المجهودات الجميع الواقع من الأعضاء الإدارة والمدرسين والمدرسات، أن الناس كل معناه تخدم الحمد لله، وهذا معناه فضل ربي سبحانه وتعالى.
1: شنو النجم نعرفه على جمنة كمدينة صغيرة موجودة في ولاية قبلي؟
2: جمنة معروفة قديما بمدادة في القرآن الكريم، معروفة جمنة معناها بالعلم.
1: يعني الأمر ليس بجديد عليكم.
2: ليس بجديد لنا،
1: والحمد لله. وقت اللي محبي القرآن يلقاو الإطار اللي ياخذ بيديهم للتعلم الصحيح ويشجعهم ويحفزهم أكثر باش يمشيوا في الطريق هذا بثبات وبثقة في النفس، وهذه الحقيقة اللي المسناه خاصة من خلال التتويجات، من خلال العدد الكبير للموجودين داخل هذا الفرع المحلي الهداية والخير. شنو نجمو نعرفوا أكثر على هذه الجمعية من خلال مثلا عدد الحفظة، خاصة وأنه يعني دفعة أخيرة تخرجت من النساء، قداش عددهم أستاذ؟
2: تخرجوا معناها في المدة الأخيرة 15 طالب، 500 من.
1: نعم، وشفناهم كبار في العمر. نتصور سوسن إذا كان ممكن، احنا قاعدين نراو فيهم على صفحة التواصل الاجتماعي باش هكاك مستمعينا ومشاهدينا ياخذوا عليهم فكرة. الدفعة هذه اللي تخرجت في شهر مايو كان عددهم 15 امرأة هكا ولا، واللي هما يعني نساء.

0: تونسيات أغلبهم أمهات.
1: أغلبهم أمهات ومن مختلف العمر ومن مختلف معناها المستويات.
0: ما شاء
1: معناها
0: الله.
1: ثم قسم، معناها تلقي فيه قسم مثلا نقول احنا مستوى ابتدائي، في نفس في نفس القسم تلقي مثلا مستوى جامعي.
0: طيب.
1: معناها وفي العمر زاد فارق، تلقي مثال شكون عمرها مثال في الستين، وتلقي شكون عمرها مثال عمرها في قرابة المثال أكثر من 40.
0: واضح. نوعية الأنشطة اللي نلقاوها في الفرع المحلي الهداية والخير بخلاف حفظ القرآن، السيرة مثلا موجودة خاصة
1: عندنا
0: بالنسبة للأطفال؟
1: السيرة أكثر شيء، معناها بالنسبة للسيرة وقصص الأنبياء نعتمدهم بما كنشاط ثاني مع القرآن الكريم
0: نعم.
1: للأقسام المبتدئين، معناها سنة أولى وسنة ثانية بحكم مازالوا صغار، نحببوهم في القرآن، نحببوهم في الجمعية، نحببوهم
0: نعم.
1: في الدين، نعمل لهم في نشاطات معناها بالحاسوب، بالداتا شو، معناها قصص الأنبياء في الآداب. كذلك اعتمدنا في إطار تعارف على الجمعيات، تعرفنا على، قمنا بزيارة لجمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الحميدة بالصفاقس
0: نعم.
1: في إطار الخبرة، معناها نأخذ منه خبرات. عجبتنا أنهم هم من مؤلفين كتب في توجيه، في توجيه الكلام ده، في الآداب، في حب، في بر الوالدين، في
0: نعم.
1: الأخلاق، في حب الوطن. معناها من سنة أولى لسنة سادسة حسب المستويات، كتب جميلة وطيبة. كذلك ما هذا عندنا أنشطة موسمية، مثل كلمة المولد النبوي نعمل، مثل وقت المولد نعمل نشاط للصغار نحبهم في النبي صلى الله عليه وسلم، نحكي
0: صلى
1: مع
0: الله عليه
1: سيرته.
0: وسلم. نعم.
1: وللدورة معناها عندنا دورات صيفية مثل نحكي فيها حاجات، معناها نشاطات ثقافية معناها في الإطار هذا.
0: به أستاذ، بالنسبة للشباب والرجال، فما شكون مقبل على الجمعية هذه للحفظ وللمشاركة في الدروس هذه الموضوعة لذمتهم داخل جمعية الهداية والخير، وإلا لا وإلا العدد
1: والله
0: ناقص؟
1: هو الإقبال معناها نقول احنا نتاع الرجال معناها محتشم قليلا،
0: نعم.
1: أقل من النساء والصغار. معناها عندنا قرابة 30، أنا
0: واضح.
1: عندنا ثلاث أقسام، عندنا قسم فيه 11 وقسم 9 والقسم الآخر حتى هو 9 10 تقريبا. الآخر عندنا قسم تاع إجازات، معناها يدرس فينا الشيخ عدنان، معناها قسم تاع إجازة معناها حسبه
0: نعم.
1: السنة.
0: به نجيو للأطفال، وما أحوجنا اليوم أنه نحط صغيراتنا على الطريق السوي وعلى درب القرآن، وهذايا اللي قاعدين الحقيقة تقدموا فيه خاصة في البرمجة الصيفية اللي ثراء كبير في تفاصيلها وفي البرمجة هذه اللي محضرينها لصغيرات جمنا، وحقيقة هنيئا لهم بهذه البرمجة.
1: الحمد لله. طيب بالنسبة للنشاطات الصيفية، احنا راهو عمال دراسة الأقسام، الفواش راهي تقعد تقرا، معناها راهي حتى الآخر أوت الأقسام
0: موجودين.
1: العادية معناها يقعدوا يقروا في حصصهم. طبعا مع تغيير في الوقت الصيفي نبدلوا لهم الوقت، معناها الصباح الحصص بتاعهم حكم طقس صوني هنا.
0: ايه.
1: وكذلك عمال نقول احنا السنة الدراسية نعمل في نشاط صيفي، اولا ثم تلامذة ما يقروش الجمعيه، يحبوا الاولياء، يحب ولده معناها في الصيف شهرين شهرين ونص يدخل يتعلم يحفظ صوره ولا.
0: واضح، باش يبعد على الفراغ وباش يبعد زادة على الاستهلاك السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي اللي حقيقة هي طامة كبرى في وقت الفراغ، خاصة وأنه العطلة ما شاء الله تقريبا 3 شهور ونص، وهذا يخلي برشا أولياء يحرصوا أنه يعملوا برنامج واضح وثري لصغيراتهم وجمعية أو الفرع المحلي للهداية والخير وضعت على ذمتهم الحقيقة حفظ للقرآن وكذلك دروس في السيرة النبوية بأسلوب عصري وبأسلوب يواكب التطور. أستاذ، ما زلت معنا؟ طيب، إذا كان ممكن نعود نتواصل معاه من جديد. نذكر السادة المستمعين أنه بصدد التواصل مع الأستاذ إبراهيم الخليل اللي هو رئيس الفرع المحلي الهداية والخير بجمنة ولاية قبلي. تعرفنا في البداية على تاريخ تأسيس هذه الجمعية الفتية، تقريبا 12 سنة شهدت فيها تطور، شهدت فيها تغيير جذري خاصة في عدد المقبلين على حفظ القرآن الكريم، هذا بالإضافة إلى مجهودات كبيرة وكبيرة جدا من طرف كل الفاعلين والمتطوعين داخل هذا الفرع، وسعيهم دؤوب من أجل ترسيخ حب القرآن وحب النبي صلى الله عليه وسلم عبر دروس تقدم كما قلنا بطريقة حديثة لفائدة الأطفال، لفائدة النسوة، لفائدة الرجال ولفائدة الشباب. صحيح هو نوه على نقطة تقريبا لاحظوها في عدد كبير من الجمعيات القرآنية، وهو العدد الضعيف للذكور أو الشباب بشكل خاص، وهذا مش فقط في الفرع المحلي لجمعية الهداية والخير. إن شاء الله يا رب من خلال مصدح إذاعة الزيتون القرآن الكريم صوتنا يكون وصل لكل شبابنا باش يكونوا أكثر إقبال على دروس الحفظ ودروس أيضا السيرة. معنا من جديد الأستاذ إبراهيم، السلام عليكم. مرحبا. طيب آخر ما سمعناه منك هو البرمجة الصيفية خاصة بالنسبة لصغيراتنا، وأنا كنت عرجت على خوفنا الكبير من الإدمان خاصة وأنه فترة العطلة طويلة وطويلة برشا، وهذا يخلي الصغيرات يتجهوا مباشرة للهاتف المحمول أو للشبكات التواصل الاجتماعي، فإحنا نحب نمنعوهم ونحب نحصنوهم من خلال انضمامهم للجمعيات القرآنية للحفظ والاستفادة.
1: دورة الصيفية هذه معناها كما قلت لك الأولياء، معناها ثم اللي ما يقراش الجمعية في العام كامل يحب ولده، مثلا كما قلت لي أنت في الصيف شهرين كاملين يحب ولده معناها يربط، معناها يضبط له وقته ما يخليش من الفراغ. معناها احنا معناها عاملين دورات صيفية المختلف في الأعمار.
0: نعم.
1: معناها عملنا 5 دورات، عندنا دورة في سورة الملك مع حفظ 10 أحاديث نبوية.
0: نعم.
1: مع تعليم أركان الإسلام. هذه من 7 إلى 9 سنوات خلال شهر جويلي.
0: واضح.
1: كذلك تم دورة معناها بعنوان طفلي يحفظ ويكتب بين القرآن والمدرسة جسر، وهذه معناها عموما دورة في الآداب معناها فقط، ما فيهاش نشاط قرآني معناها. البرنامج دورة اختصار فيها آداب القرآن، فيها قصص الأنبياء عليهم السلام، فيها السيرة النبوية، فيها أنشطة تعليمية تهدف إلى حفظ حكم وآيات وأحاديث لتوظيفها في الإنتاج الكتابي. ثم تعليم الوضوء، ثم تعليم الصلاة على المذهب الإمام مالك، ثم أذكار والأدعية اليومية، وثم أنشطة تعليمية وترفيهية. تضامن دورتين للصغار معنا في المستوى هذا.
0: من وقتش وقتش يبدأ النشاط؟
1: التوقيت بالنسبة للدورة معناها حفظ سورة الملك تبدأ من 2 جويلية إلى آخر جويلية.
0: واضح.
1: والدورة الأخرى متاع طفل يحفظ ويكتب تبدأ من 23 جويلية إلى غاية 22 أوت.
0: واضح. طيب باش نخلي لك كلمة الختام، و يعني أكيد نشجعوكم، أكيد عندكم الأولوية باش نسمعوا الكم الهائل من الأنشطة والمثابرة لكل العاملين داخل هذه الجمعية وداخل هذا الفرع الموجود في جمنة. كل مرة نزيد نتعرف ونزيد نأكد للسادة المستمعين أنه فروع القرآن موجودة في كل شبر من ولاية الجمهورية التونسية، ما علينا إلا نمشي ونتحول على عين المكان ونبحث ونلقاو البرنامج المفيد، ونلقاو ثراء كبير في مستوى المادة المقدمة لفائدة خاصة محبي القرآن. تفضل أستاذ.
1: في كلمة الختام نقدم بالشكر لأبي وأمي شجعوني في خدمة الجمعية، كذلك زوجتي
0: ربي يحفظهم إن شاء الله،
1: زوجتي وولدي محمد، كذلك إخولة وإخوتي طارق ويوسف وموسى ويحيى وجاد.
0: نعم.
1: أتقدم بالشكر لجميع أعضاء الفرع المحلي بتاعي والخير،
0: طبعاً
1: كذلك الإدارة والمدرسين والمدرسات وشيوخي جزاهم الله خيراً. كذلك أتقدم بالشكر للفرع الجهوي بلي،
0: نعم،
1: ونشكر كل أصدقائي وقاربي وكل من ساهم وأعاننا في خدمة القرآن الكريم.
0: بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير. أنا بدوري نشكرك أستاذ إبراهيم خليل، نشكر كل الطلبة اللي موجودين في الفرع، بلغلهم سلامي الحار، وإن شاء الله ربي ثبتكم الناس الكل على خدمة القرآن. في أمان الله.
1: في أمان الله، بارك الله فيك.
0: وفيك بارك. إذن مستمعينا الكرام، واصلين لقانا إلى حدود الساعة الخامسة بإذن الله تعالى. بعد شوية باش يكون عنا لقاء مباشر مع الشيخ والدكتور الأسعد بن حمودة، واليوم باش نحكيه على المسلم الطيب.

يا سمح الرؤى هز الفؤاد بفيضه التحنان، وانثر على مرأى البرية رونقا يلقاهم بالبشر والسلوان، واسكب على ملل الأنام حلاوة تطري النفوس بلذة الإيمان، وأقم صلاتك غدوة وعشية واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية وتضرعا واشكر فضائله بلا نقصان، واختم تراتيل القراءة في الدجى نلت الثواب بجنة الرحمن.

0: المستمعون للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: إنسان نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتاب، اللهم علمنا كتاب، اللهم علمنا كتاب.
3: بالقيم نرتقي، بالقيم نرتقي،
4: بالقيم نرتقي. واليوم باش نحكيو على الإنسان الطيب ومآله في الدنيا وفي الآخرة. من أين يأتي بهذه الطيبة؟ أين هو موطن طيبة الإنسان؟ عديدة هي الاستفسارات اللي إن شاء الله باش نتولى طرحها على دكتورنا وشيخنا الأسعد بن حمودة. منورنا بالحضور في الأستوديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبا بك.
5: مرحبا بكم أكثر.
4: يعيشك. احنا الحصة اللي فاتت بعد ما وفينا الفقرة حكينا في الموضوع هذا اللي برشا ناس ترى أنه نقطة ضعف، في حين أنه ناس أخرين يراوها نقطة قوة. هل أنه الطيبة بالفعل سلاح ذو حدين دكتور؟
5: هذه صحيح يعني، لكن هذه احنا بدينا من النهاية، بدأوا من البداية. يعني البداية نقاو احنا في كتاب الله الآية في سورة النحل تقول: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين،
4: نعم،
5: يقولون سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. آية تقريبا ما قالش الذين تتوفاهم الملائكة عابدين مصلين حاجين،
4: لا،
5: ليه؟ طيبين. طيبة القلب، الله سبحانه وتعالى قال لا في الحديث: لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا.
4: نعم.
5: التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه. يعني سهل الحكاية.
4: موطن الطيبة هي القلب.
5: أي رب واضح. نجيوها يعني في نهاية الأمر ربي حط شرط يعني للدخول الجنة، ماهيش كثرة أعمال، ماهيش كثرة صلاة، ماهيش كثرة حج، ماهيش كثرة عمر، إلا من أتى الله
4: بقلب سليم.
5: باش نحكيو على القلب السليم الطيب اللي ما فيهش أمراض.
4: نعم.
5: الحاجة الطيبة يعني هي الحاجة اللي ما فيهش أمراض، ما فيهاش
4: نقية،
5: نقية يعطيك الصحة فعلا. هذه من أين تنبع هذه الطيبة؟
4: نعم.
5: طيبة
4: الإنسان
5: وأين تسكن؟ الطيبة ما هيش حاجة تجي من برا، ما هيش تستورد من الخارج، في الداخل تنبع،
4: هي موجودة في أصل الإنسان.
5: صحة. تنبع الفطرة هذيك. أيه. تنبع من فطرة الإنسان ومن تزكية النفس.
4: ملا كيفاش يتبدل الإنسان؟
5: الصادق.
4: ملا كيفاش يتبدل مدام هي فطرية
5: يعني
4: في الإنسان؟
5: اختلط، يولد الإنسان مع الفطرة.
4: أيه.
5: يعني وبعد يدخل في مواجهة الحياة وفي الشيطان ويبدأ يبعد، يولد كالنقي هذاك يعني
4: ربي، صفحة بيضاء.
5: أي صفحة بيضاء، يعني خلقناه في أحسن تقويم ثم لا. رددناه ورجعتك الصفحة هذيك في أسفل السافلين. يعني هذا نقاء السريرة في الأصل في الإنسان، هو نقي سرير.
4: نعم.
5: هو على الفترة دي. هو يحب الخير، ولكن بعد ذلك يعني في اتباع الشهوات والرغبات والغرائز ووسوسة الشيطان يولي تبع في الشيطان، ويجي من هنا يعني عدم الصفاء وخبث النفس.
4: نعم.
5: التزكية للنفس تجي كما قلنا من الإيمان الصادق، من محاسبة النفس، من مجاهدتها، مجاهدة الهوى، مجاهدة الغريزة. والموضع نتاعها كما نقوله هو القلب.
4: نعم.
5: القلب بالأساس، ومن القلب تفيض على هذه الطيبة، تفيض على اللسان. أول حاجة اللسان هذا لا يقول لا طيبة، وقول الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. من أين جاءت طيبة اللسان؟ من طيبة القلب.
4: نعم.
5: وبعد تنطلق طيبة القلب تتعدى من اللسان للجوارح، وليديه يديه وعينيه، لا تفعلوا إلا خيرا، لا.
4: نعم.
5: تقوموا إلا بذلك الفعل الطيب. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا صلح لنا في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد
4: كله،
5: ألا وهي القلب.
4: نعم.
5: إذا صلح القلب استقام السلوك، استقام اللسان، وإذا تلوث والعياذ بالله تسرب إلى اللسان أصبح اللسان ملوث، وتسرب إلى الجوارح أصبحت الجوارح ملوثة، وظهر ذلك كما نقول ونعبر عن ذلك في خبث التصرفات.
4: يعني دكتور كيفاش نفهم
5: صفات
4: هذا هو سؤالي ليك أنت سبقتني به. كيفاش نجم نميز بين الإنسان الطيب والإنسان الخبيث؟
5: سؤال في مكان يعني ما هي كما نقول إحنا ما هي الصفات الطيبين؟
4: نعم.
5: ربي يقول طيبون للطيبات والخبيثون الخبيثات، ويذكر صفات عدة صفات. أولا الطيبون بماذا يعرفون؟ يعرفون بسمات عديدة مركب، أهمها سلامة الصدر، ليس في قلوبهم غل للذين آمنوا. سلامة الصدر، لا حقد لا حسد مستمر لا غضب، حتى كان يتغشش في سماء يرضى ثلاثة أيام يرجع للملاه.
4: يعني حتى قال
5: والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحل لي إمرين أن يهجو أخاه فوق ثلاث.
4: نعم.
5: هذا جهة الحق في النفس. تقول لي أراني متعارك معه، قل لك عندك الحق ثلاثة أيام تتغش، وبعد ثلاثة أيام كي تعرضوا خيركم من بدأ أخاه بالسلام.
4: نعم.
5: أنت كي تقول السلام عليكم عندك أجر أكثر. تقول لي رو عمل لي رو سمعني رو كذا، قل لك عندك ثلاثة أيام. يعني حتى لو كان عنده غش ما هوش مستمر. يعني الحاجة الأولى سلامة الصدر، لا حقد لا بغض. فما بيت تفرح كي تشوف إنسان آخر في مصيبة، ولا تسمع بإنسان فلس، ولا إنسان طردوه، ولا إنسان
4: يتشمت فيه،
5: يرتاح يحس براحة نفسية، يولي راحة مرضية. هذه لازم يعرف شكون ديما هكا اللي هي بعيدة على الحاجة الثانية صدق النية، ديما صافي نيته، ديما بنيته
4: ما يخدمش مخه،
5: يعطيك الصحة ما يخدمش مخه، وديما يحسن الظن بالآخرين. ويعمل لله لا للثناء، ديما يخدم لله، مش باش يقول والله يعطي الصحة
4: ما يستناش الشكر والجزاء
5: لا
4: للناس.
5: لا نريد يعطيك سؤال، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
4: قداش مهمة النقطة هذه؟
5: نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريا.
4: نعم.
5: ما رياء هذاك شرك خفي، رياء يجي الشيطان ينفخ لي بصورتي ويقول لك اسمع عمل هكا باش يقولوا اليوم عملت كلمة ما فماش، قريت آية ما فماش، عملت كذا ما بشي الثناء. لا لا، أنت كي يثنى عليك الله في علاه في يكفي فقط. لا تنتظر من الناس أن يعني يثنوا عليك.
4: نعم.
5: يعني ولا أن يشكروك، ديما انتظر من الله سبحانه وتعالى. بعد ساعات واحد يتصدق قول ما قاليش حتى يعطيك صحة، وانت تسنى فيها باش يقولك يعطيك صحة، انت تعمل فيها لله تسنى فيه باش يقولك. يعني هو يشكر الإنسان، من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
4: نعم.
5: لكن انت ماكش تنتظر فيها، ليس لأنهم أهل لذلك كما قلنا، ولكن لأن الله يحب المحسنين تتعامل فيها.
4: وربي اختارك من بين الناس باش تعمل.
5: نعم.
4: العمل هذاك الخير.
5: الحاجة الثانية قلنا سلامة الصدر، صفاء النية، لين الجانب، تقاه في سماء يرضى، لين الجانب، مش ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما عندوش قسوة القلب، وما عندوش ولا وما نسمحاش ولا وكذا، وحتى كان هي لين الجانب. يعني ديما لا خير في من لا يأنس ولا يؤنس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني الإنسان ديما لين الجانب.
4: نعم.
5: يقبل حتى في تجارة يقول كبار هاي قلت سوم هذاك في كذا، ما ايوه ما تراش فيك الشده هذيك.
4: نعم.
5: عنده هو قوه ولكن بلا قسوه. الحاجه المهمه الاخرى في الناس الطيبين كظم الغيظ مع القدره على رد. ممكن انت توجعني في كلمه، ولا ممكن نعمل نجم الموقف ناخذ زوز مواقف اخرين اصعب، لكن الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
4: حكيم في تصرفاته وفي ردود افعاله،
5: ما يمشيش بردود الافعال، يمشي بالعقل. يعني
4: نعم.
5: صح. يعني الكاظمين الغيظ، وما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. يعني هذيك هيك يتجرع، هو كيتجرع كظم الغيظ الجرعه هذيك ويرشحها وتجيبش، عنده ثواب عظيم. ولا يلقاها إلا الذين صبروا، بيقول ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
4: نعم.
5: يعني ديما حتى لو كان متغشش ديما عادل مع الآخر، حتى اللي ظالمه ما يظلموش، عنده صفة العدل. يعني يقول كي هذه كم تعارك معها حكاية أخ، أما هذه خدمة ما مش بتنوريها أنا الدنيا الكل ونعمل له. عادل في تصرفاته، ما يمشيش بالانفعالات حتى مع خصومة. والحاجة الأساسية كما ديما تحكي عليها أنت هي الثبات، ثبات الخلق. متقاش كي تغشش يتبدل ولا كي تعمل كذا، صفة هي بيدها ثابت ولا
4: وإلا نعم. كي كفيني بالعكس أنا رد الفعل بطريقة خايبة
5: يعطيك صح. لا يتقلبوا مع تقلب الناس وما يتبدلش، ديما يبقى على النهج المستقيم. والله سبحانه وتعالى طيب ويحب الطيبين ولا يقبل إلا الطيب، يعني في الحديث يقولك الله طيب لا يقبل إلا الطيب، يعني سلوكك وأفعالك لازم تكون طيبة باش تكون مقبولة.
4: وسيدنا زاد صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة أناس أفئدتهم مثل أفئدة الطير، يعني قلوبهم لينة رحيمة طيبة ومسامحة.
5: نعم.
4: دكتور، حتى نقبل من الله سبحانه وتعالى يجب أن نكون في صف الطيبين، وحتى ندخل الجنة يجب أن نتصف بتلك الأفئدة، أفئدة الطيب.
5: يعطيك صحة، نتحدث على القبول عند الله، يعطيك صحة الانحياز لصف الطيبين. القبول ليس بكثرة الظاهر، مش عندي برشة صلية وبرشة أعمال وبرشة
4: ماله،
5: فقط بطهارة الباطن. يبدأ الباطن طاهر هو داخل الجنة، مهيش كثرة أعمال. الانتماء لصف إلى صف الطيبين شو يعني؟ يعني الطهارة. طهارة فيش؟ طهارة الكسب أولا، ما نخوش الرشوة، ما نعطيش الرشوة، ما نعملش طهارة الكسب، نقاء النية، سلامة القلب، في العمل متاعه يكون مخلص، يكون متقن، يكون يعني قد
4: محبوب.
5: قد محبوب. نعم. أفئدة الطير يعطيك صح، كيت عليها كأفئدة الطير، حديث هو ورد في النبي صلى الله عليه وسلم. كيفاش نفهموها؟ ورد هذا المعنى يعني في السنة، يدخل الجنة أقوام قلوبهم كقلوب الطير.
4: نعم.
5: التفسير دقيق، الطير رقة يعني قلبه كل عصفور، يقولوا احنا رقيق يعني قلبه فيه مش شديد هكا قلب، لا لا لا،
4: قلبه أسود.
5: أي قلبه أسود، لا والعياذ بالله. قلبه رقة، رقة القلب شبيه بهؤلاء يعني الناس الطيبون، ما فيهاش أحقاد، فيها توكل سعي. الطير تغدو خماصا وتعود تغدو يعني جائعة وتعود خماص، عنده توكل وعنده طمأنينة.
4: نعم.
5: السعي والتفويض أمر إلى الله سبحانه وتعالى، شبيه بهذا الطير فيها. يعني الناس اللي تدخل الجنة راي باش نقولوا لهم
4: ماهيش
5: كثرة أعمال، مش مفرعنة وماهيش كذا، يكفي أنك عندك قلب صافي، قلب نقي،
4: ونية صافية،
5: تحب الناس اللي عبد الكل، تحب الخير، تبتسم في وجوه الناس الكل، عندك السكينة. والسكينة لهنا والطيبة ما تعنيش يعني سجاجة اللي حكينا عليها وقولها ويعديوها عليه، ولا القلب يعني الطيب حاجة إيجابية ما سلبية.
4: هو وسوسة الشيطان هي اللي تخلي الإنسان الطيب يندم على طيبته، يندم على أفعاله.
5: نعم.
4: ويقول أنه مدامني طيب الناس باش تستغلني. يقال
5: صح.
4: أيضا أنه الطيبين دكتور لسعد أقل الناس حظ.
5: الطيبون أقل الناس حظا في الحياة، هذا ممكن
4: فيها وعليها.
5: يعطيك صحة، تعميم غير دقيق. علاش؟ لأنه على المدى القصير ممكن نتعرض أنا ما سولحة مدى قصيرة، يعني في الطيب للظلم للاستغلال يتعرض، لكن على المدى العميق، على المدى العميق باش تكون لي الخاتمة، باش تكون
4: انت
5: على المدى العميق. الطيب يملك الحياة داخلية مستقرة، يملك الجنة، رايد مطمئن يعني في النهاية، لأن في الجنة وفي الأعمال وفي الإسلام، في الإسلام تو في البني يقول لك العالم العساس، يبدأ عندك عروس وساس باهين في المعمار، في الدين لا، العمدة والعبرة في الخاتمة، انك تكون عندك خاتمة باهية.
4: اما لازم تخدم لها مليح زادة في الدنيا باش توصل الخاتمة طيبة بإذن الله،
5: باش توصل لها للطيبة هذه والطمأنينة. يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس الطيبة، ارجع إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنة. الطمأنينة هذه تتبنى بشوية بشوية بشوية وتتغير، ويبعد من القسوة ونحو اللين، ويدخل في يعني الطيبة، طيبة الكسب. قلت لي سؤال الأول أنه سلاح ذو حدين، أنه واحد بعد ساعتي ولي به ياسر
4: يستغلوه
5: العباد. نعم، الطيبة تمنح الإنسان قوة، يولي الناس يستثقوه، هو يولي صافي النفس، ما عندوش مشكلة، عنده يعني أخلاق حميدة. لكن إذا أسيء استخدامها تتحول إلى تساهل بلا حدود، استغلال، ضياع حقوق، انهاك نفسي، ولا حتى هو يمرض. المشكلة لهنا مش في الطيبة في حد ذاتها، بل في غياب الضبط. ولهنا يتطرح سؤال، كيف نضع حدود للطيبة؟ يعطيك صحة. كيف نضع حدود للطيبة؟
4: فما حدود هي للطيبة؟
5: نعم، يعني كن طيب القلب ولكن حازما في العمل.
4: نعم،
5: خدمة خدمة، فما باهي معاك أنا وكذا، ولكن خدمة باش تعديها لي هكاك ما تمشيش. طيب وقاعد، لكن الحزم في العمل، الحزم مع الأبناء، الحزم مع الجي، باش ما تضيعش الحقوق.
4: نعم،
5: أما برا بركة هاني جيت الثمانية، برا بركة هو كذا، هاني خارب ما تخدمتش الخدمة، تطيح الشريكة وتطيح الأهل. يلزم الحزم أن يكون له قلب طيب ولكن حازما في الحقوق، يعني
4: وحازم في المواقف زي.
5: يعطيك الصحة، هذا هو فيما أقبله وما أرفضه.
4: نعم،
5: فماشي هذه والله يخطرني باهي وحشمني وكذا وعمل لا لا، فما حدود، تلك حدود الله، فما خطوط حمراء. النبي صلى الله عليه وسلم كان طيب القلب.
4: نعم،
5: ولكن يحمر وجهه إذا شهد الظلم، لكنه يعني يغضب إذا رأى ما لا يرضي الله سبحانه.
4: نعم،
5: وتعالى. الأذى فما تسامح، تسامح، لكن مع الظالم لا، ما فما فما حقوق ناس ما نجمش الساحة تتسامح معه. يعني الأسلوب المشروع الإنسان الطيب، يعني إنك تنصح، إنك
4: توجه،
5: توجه، إنك، ولكن ديما تحط الخطوط الحمراء، يعني ما غير ما الطيبة تطغى وتولي تفسد الحقوق وتفسد العمل.
4: دكتور لسعد، باش نمشي معاك الأبعد من هذا، سبحان الله، الإنسان الطيب تظهر سمات الطيبة حتى على ملامح وجهه، حتى في طريقة كلامه، في اختياره للألفاظ اللي يتكلم بها مع عامة الناس،
5: لأنه يعني نقوله احنا يعني تجلى على ملامحه اسم الله اللطيف.
4: سبحان
5: لطيف.
4: الله،
5: الله لطيف بعباده، والطيب لطيف بكل ما يقوم به. اللطف في كل أفعاله، في كل أقواله، في كل سلوكاته، في كل معاملاته.
4: نعم،
5: يعني وهذا اللطف ينعكس على جسده. رب يقول وجوه يومئذ ناظرة، يعني نظرة، يعني تعرف في وجوه
4: ناظرة، ناظرة مشرقة،
5: مشرقة، نعم، مشرقة، مكفر. المؤمن دائم الابتسامة،
4: مش عبوس قمطرير،
5: عبوس قمطرير. يعطيك الصحة. ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ولو كنت فظا غليظ القلب
4: لانفضوا من حولك،
5: لانفضوا من حولك.
4: نعم،
5: يعني يقولوا خذ بخطرهم، شاورهم في الأمر، عفو عنهم، شاورهم في الأمر، وحط يعني قربهم. ما يكونش الإنسان لا قاسي القلب. أولئك الذين يتحدث عنهم القرآن يقول قلوبهم قاسية، فهي كالحجارة وشد قسوة، يعني قاسي القلب لا يدخل الجنة، حتى وإن اعتمر، حتى وإن حج، حتى وإن صلى وصام وقام الليل. يعني تلك المرأة، ديما نعطيها مثال، النبي قال المرأة تقوم ليلها وتصوم نهارها ولكن تؤذي جيرانها، ليست طيبة مع جيرانها،
4: أعمالها الكل تحت
5: قال لا خير فيها، قال لا خير فيها يا معروف، قال لا خير فيها. الطيبة إذن هي نقاء، نقاء القلب، نقاء الصدر، أن يطهر الإنسان صدره، أن يخرج كل ما سوى الله. مقال في الحديث القدسي، ربي قال لم تسعني سماواتي ولا أراضي ولكن وسعني قلبي عبد، قلب عبد المؤمن. سيدنا زكريا قال له ربي سأزورك، قالوا كيف تزورني؟ قالوا أحرق كل ما سوى الله من قلبك، خرج كل ما سأزورك في قلبك. يعني تحس الطمأنينة والمعية.
4: نعم،
5: مع الله، وتحس اللي هو معك في كل لحظة وفي كل آن وفي كل حين، هذيك تحسها، تحس سكينة. أنت يبدأ معك واحد ذو سلطان ولا ذو شأن ولا من وجهاء، تحس تقول له عندي شكون، أنا عندي شكون معايا، عندي أصحاب الجيم، أصحاب
4: ربي
5: السلطان، وما يستحضرش الجيم السلطان، يقول أنا رأى معايا شكون، معايا إنسان، معايا إله.
4: نعم،
5: أقوى من الإنسان، معايا إله، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون.
4: نعم،
5: لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. مش مثل تخاف من الحياة هذه، وش مازلت ترتعب، وش مازلت يخوف،
4: وش مازلت تنتظر من الناس باش يبدروك بنفس المشاعر وبنفس الطيبة.
5: من وجد الله وجد كل شيء.
4: نعم،
5: ومن ضيع الله ضيع كل شيء. يعني يقولوا يتسأل يقول العارف، يقول إلهي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟
4: نعم.
5: ماذا فقد من وجدك؟
4: نعم.
5: لقيت ربي. فما بدي يقولك ما عندي كان وجه ربي، شوية وجه ربي عندي، ما عندي شيء، عندي
4: عندي كل شيء.
5: عندك الطهارة الداخلية ذيك، التوكل، انك تحط ربي في بالك، انك ما تخافش من المستقبل، ما تخافش من الحاضر، ما تكون في طريق الله سبحانه وتعالى.
4: نعم.
5: تقول كيفية او كيش باش تنصحني انا باش نكون في هذا الطريق، كلام الكثير، كيف باش نولي أنا هكا طيب
4: ونتحول بالضار. فجأة نعم. من إنسان قاسي إلى نعم. إنسان طيب.
5: نعم. وديما نأكدوا لا يدخل الجنة من قلبه كان لم يكن طيبا، إلا من لقي الله بقلب طيب، بقلب سليم خالي من الحقد، نحي الحقد، نحي الغل. تسأل أنت يقول مازلت فما شكون نكرهه، كان مزلت فما يزمك ناحيه، قول مزلت فما شكون ناقم عليه، كان فما مزلت شكون ناقم عليه تنحي. كان تحب تدخل الجنه ما يهمكش في العباد، ايجا هكا قولوا يا ربي راني سامحت الناس كل، راني نحيت الحقد والبغضاء. في يوم القيامه ينادي المنادي قبل ما يبدا الحساب وهاتش عندك ودوسي والصلاه، لا ينادي المنادي يقول فليقم من كان اجرهم على الله، يوقف من كان اجرهم على الله، يقولوا هذا كان طيب وكان يسامح في الناس وكان في الدنيا لين الجانب، باش ننصبوا له الميزان ونقولوا له ويجا وش عنده، لا تعد تعد بغير حساب، يدخل الجنة. قل فليقم من كان أجرهم على الله، فيدخلون الجنة بغير حساب. قل كان كريم، هذا كان في الدنيا كريم، كان يسامح، كان يعطي، ديما مكارم الأخلاق، أن أعطي من حرمني، أصل من قطعني، أعفو عن من ظلمني. هذه يصل الإنسان بخلقه ما لا يصل بعمله.
4: دكتور شنو النجم يعني بعد الكلام هذا كيفاش الإنسان الطيب يسعى أنه يتغير إلى الأسوأ، مدام الأجر من عند ربي سبحانه وتعالى ومدام الجزاء الكبير من عند ربي زاد سبحانه وتعالى، ومدام الطيبة هذه تخلينا الناس مستقرين نفسيا، الناس مرتاحين، الناس محل ثقة من الأطراف المقابلة سواء من بعيد وإلا من قريب، فلا داعي للندم على هذه الطيبة. ماذا بينا ما عاش نسمع أنه نهار من نهارات إنسان يقول قول ندمت على طيبتي مع فلان، لأنه كلام متواتر بالحق. في بعض الأحيان
5: حتى يعمل فيه لفلان، هو هذا يعمل فيه لفلان أو فلان، قلنا الثبات احنا يعني أنا باهي
4: يعمل فيه باش يرضي الناس مش باش يرضي ربي.
5: نعطيك مثال، واحد صاحب شركة كان يعطي الخدمة بتاعه، يعطيهم قبل الأجر بتاعهم يعطيهم تسبقة مال وكذا، ونهار تعارك مع خدام قالوا أنت تحب يعني تستغنى وكذا، ايا قال ما عادش عاطيهم حتى حد، والخدام اللي باش يجي كذا واللي ما يجيش نقبلوا النهار وما عادش مسبق. قلت له تو انسان يجي يغيرك، انت باهي وراجل طيب وكذا، يجي شخص يبدلك تولي ما عادش باهي مع 500 خدام
4: كامل من النقيض
5: اي، وندمت على انت تعمل فيه لله مش لي هو، مو ديما ترجع كي تحط لله تولي يبقى، ما كان لله دائما واتصل.
4: نعم.
5: انا عملت احسان للسيد هذاك، مش ننتظر فيه باش يعطيني احسان ليانا، ولا باش ننتظر فيه باش يعطيني حاجه اخرى، ولا باش ننتظر منه باش يولي هكا باهي بليل، حتى لو كان تعرضني وما تكلمنيش مره اخرى، انا نعمل هذاك موقفي هذاك نعمل خاطرني انا باهي. يلزم الانسان يتسائل، يقول والله جاري مره واحد طلب من جاره، طلب يعني في مره ما طلب من جاره باش يعدي له خيط ماء وضوي باش ما حبش، وبعد دارت الأيام جاروا استحقوا مشيه وقالوا كنت طلعت آخر مني، أنا كي جاتني الفرصة وطلبتني أنت أنا قلت له، لكن أنت قالوا أنا نعمل الخير هكيك ما نسألش، لأنه لله.
4: نعم.
5: عود نفسك أنك تعمل لله.
4: نعم. وتعيش لله،
5: وتعيش لله. نعم. هذيك صح، وتموت لله، وما تتلوش حتى شيء لغير الله، خاطر الإنسان كان شكرك ولا ما شكركش فما في صحيح أعمالك موجودة، ما يذيع لك شيء مع ربي يرى. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يشتلوج على الناس، ولكن تعرف انت هذا إيه؟ اللي كل شيء مقيد وعندك كرام كاتبين
4: نعم.
5: يعلمون ما تفعلون
4: نعم.
5: شلوج انا الاخر شكرني ولا ما شكرنيش ولا الاخر ما عندك حتى
4: باهي دكتور نحب نوفى معاك المداخله هذه حديثنا على المسلم الطيب ماذا لو انتشر الطيبون في مجتمعنا التونسي وغيره من المجتمع
5: ويا حب ذا يعني الطيبه يولي المجتمع كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا يعني مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد
4: نعم.
5: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد
4: بالسهر
5: والحم والآية تقول محمد بن رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار ورحماء
4: نعم.
5: بينهم
4: نعم.
5: يولي تحابه في الحديث أول ما علمنا الدين النبي صلى الله عليه وسلم جاء في قوم جاء قال تحاب لا يدخل الجنة لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا
4: حتى تحابوا
5: حتى تحابوا
4: نعم.
5: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم يعني
4: نعم.
5: كونوا طيبين أفشوا السلام مش نقول السلام عليكم وإن قلبي يحقد ونقول هاتوا بشين هاتوا يعمل الله هاتوا نبلوكين
4: قول السلام عليكم على مضض
5: أي لا أفشوا السلام يعني كون طيب مع الآخرين يعني كي نبدأ أنا قاعد وراقد ما ننتظرش من خويا المؤمن طعنا في الظهر ما ننتظرش حتى حد باش مش في شريك عيني على كتافي في خدمة عيني على كتافي في كذا كيني نخدم في يعني الناس كل شهر يعني العداوة متاحة وكل صحيح. واحد يعمل ما وين الطمأنينة في المجتمع الطيب ما تنتظر من حتى إنسان أنه بش يغدرك وحتى إنسان أنه بش يعمل لك الشر وحتى إنسان أنه يحب لك الشر الناس كل تحب لك الخير والناس كل تسهل لك الخير والناس كل تحبك ولهنا نولي ونعيش بالحق في طمأنينة
4: نعم.
5: في جنة يعني جنة الأرض قبل أن نصل إلى جنة السماء
4: نعم
5: يعني لهنا النصيحة من أراد الدخول إلى الجنة فليبدأ من هنا منين؟ من قلبه من صدره من نيته من نظرته إلى الناس وديما النبي صلى الله عليه وسلم ديما كان يدعي يقول اللهم طهر قلوبنا من الحقد والحسد يقول طهر نجم أنا ما ولكن في قلبي شيء من الحسد الحسد يأكل الثواب كما تأكل النار الحطب لا تباغض ولا تحاسد وكونوا عباد الله إخوانا
4: نعم.
5: هذه الأولويات الأبجديات متاع الدين مش أنا حارس على الصلاة وحارس نتقابلوا بعد العصر قبل العصر أذن المغرب أذن وتسألني على أخويا المؤمن أخويا اللي هو من الصلب ولا من الجار ولا كذا وأنا مليء الصدر عليه ومليء الحقد ومليء الغل
4: نعم رسالة الختام ونحن نتحدث عن المسلم الطيب وحقيقة ياريت نكونوا الكنا مجتمع طيبين باش يعم السلام اللي حكيت عليه والطمأنينة والثقة بيناتنا ونقضيه على كل أشكال العنف والغضب والحسد والتخاعل
5: محلها بالحق يعني كي تعدى
4: هذه هي جنة الأرض
5: يقول لك ساعد روحك تعدى أنت قبلي ولا عندك أنت مش أنا لا وين شبيك ما ولا ما كذا تفضل انت ونبجلوا بعضنا ونحبوا بعضنا
4: ونتوادوا مع بعضنا
5: ونعاونوا
4: مع بعضنا
5: بالحق اي هو انعم الله عليك انت في العائله
4: صحيح.
5: شوف الاقربون نتاع علاش ما علاش تكون انت اناني وتحب الخير برك للي كنت تواد وتراحم موجود راه الخير في بلادنا
4: صحيح.
5: موجود في فما تواد وتراحم تراها في البأساء والضراء في
4: نعم.
5: الأموات
4: أما نحب نزيد الكثر من عددهم أكثر
5: يجي العبد الكل والحوم الكل ويواسيه أهل الميت هذوكم يعاونوه ويقوموا بالواجب ويعملوا ما قاعد والناس نعم. كل تعمل الجيران يعمل كل شيء مازالت هذه
4: صحيح.
5: لكن احنا نحبوها تتجلى في طرقاتنا في أعمالنا في خدمتنا في كل شيء
4: في نحب الخير لبعضنا
5: وبرا ترقى هو وانا وبرا كذا لكن مش على حساب الآخر تكون أنت تحب الآخر وتكون
4: نعم.
5: تحب له الخير كما هو يحب لك الخير ومن هنا نحقه يعني في نهاية الأمر خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة
4: نعم.
5: أخرجت للناس بهذا وبالطيبة بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر، مش بحاجة أخرى، صفاء القلب، صفاء السرير، مش بحاجة أخرى. لهنا تولي الحياة متاعك هي محرابك، مش الجامعة، مش صلي فقط، وين تمشي أنت في صلاة؟
4: صلي وعمل الخير، صلي وكون طيب مع الناس.
5: الحياة عبادة، يعني أنت تمشي تصلي، خدمتك تصلي، فمع بادي يعتقدوا أنه صلاة في الجامعة وكاو، هذيك هي العبادة،
4: الدين المعاملة.
5: أما أنت كل ما تقوم بها عبادة، كل حاجة تنويها لله عبادة، تداوي في العباد عبادة، تقاري في الناس عبادة، تخدم في خدمتك عبادة، كل حاجة تقول أنا نويها لله سبحانه وتعالى باش يجزيني عليها خير الجزاء، وعند الله سبحانه وتعالى تلقى الثواب وتلقى الجزاء الأوفى. اش تعمل بها الدنيا هذه راهي فيه
4: صحيح
5: للعاقل.
4: صحيح، يعطيك الصحة وربي يبارك لك. وانت زادة الحديث معاك ذو شجون دكتور الأسعد، وقداش نستفاد أنا شخصيا من هذه الحوارات المباشرة ومن المواضيع هذه اللي احنا بالحق متعطشين باش نسمعوها أكثر وأكثر، وما أحوجنا إلى الطيبة، ما أحوجنا إلى الصفاء والنقاء ودعم الثقة بيناتنا. إن شاء الله نكونوا كذلك، ربي يبارك فيك، يعطيك ألف صحة. احنا بعد قليل باش يكون عنا موعد مع فقرة حديث الروح، ولكن قبل رفع أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جوارها.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب إلى القلب.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب. حديث الروح، حديث الروح.
1: تقبل الله صلاتكم مستمعين ومشاهدين الكريم.

0: نبل التعامل مع الآخر وضوابط أيضا التعامل مع المحيطين بنا. ولكن حبينا في الحصة هذه بالذات وفي ركن حديث الروح نحكيه على العلاقات ربما أو اللقاءات عفوا العابرة. في بعض الأحيان هذه اللقاءات على قصر المدة التي تجمعنا بالآخر، ولكن فما إضافة مرجوة، فما إفادة حاصلة، فما رسالة قوية تنقش في الصدر فتبقى قابعة مدى الحياة ولا ولن ننساها ما حيينا. أستاذة،
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. أحبابي، كيف نستفيد من اللقاءات العابرة؟
0: نعم،
1: ليست كل اللقاءات في حياتنا طويلة الأمد، فبعض الأشخاص يمرون بنا مرور السحاب، لكنهم يتركون أثرا وفكرة أو درسا قد يرافقنا سنوات. لذلك اللقاء العابر ليس بالضرورة لقاء عابثا، بل قد يكون فرصة للنمو والتعلم. كل شخص أحبابي نلقاه في طريقنا ولو لوهلة عابرة، قد يكون لنا رسالة إلهية أو عبرة خفية. كيف ذلك؟ فقد تقابل إنسان لأول مرة فتتعلم منه دون قصد التعليم، ربما ترى صبره على البلاء فتشكر نعم الله عليه، أو ترى اجتهاده فتستيقظ همته، أو ترى حسن خلقه فتراجع نفسك، أو حتى ترى خطأ فتتعلم ما ينبغي تجنبه. كم من شخص مر في حياتنا لدقائق معدودة لكنه ترك فينا أثرا لم تتركه سنوات طويلة. فليس كل من يمر بنا جاء ليبقى، فبعض الناس جاء ليعلمنا درسا، وبعضهم جاء ليذكرنا بنعمة، وبعضهم جاء ليكشف لنا حقيقة في أنفسنا، وبعضهم جاء ليكون سبب خير لنا لم نكن نتوقعه.
0: أستاذة، هو بالمثال يتضح الحال. ومساء يوم أمس سبحان الله كان لي لقاء عابر مع فتاة تونسية شابة تقريبا في العشرين من عمرها. عندما تعثرت في الطريق عادت أدراجها لتطمئن على حالي. والله تلك الفتاة لا ولن ننساها، بتلك الابتسامة اللطيفة على محياها، بتلك الكلمات التي قالتها وتلفظت بها لي في لحظة تعثري في الطريق، رغم أنني لا أعرفها ولأول مرة يعني أشاهدها، إلا أنها يعني تركت في داخلي أثر طيب، وأنا أدعو لها بكل الخير والثبات على هذا الخلق الحميد وعلى هذه الابتسامة في وجهها.
1: جزاها الله كل خير. سبحان الله، شفتك الأثر كان بقي ذكي مغروس في أعماقك حبيبتي. سبحان الله، تلك الأثار التي تعودنا ربما بها في أيامنا الحياة اليومية، ولكن نمر بها بعدية من اللقاءات العابرة في الطريق، في الحافلة، في قاعة انتظار طبيب، في الإدارات، في الأسواق. قد نظن أنها لحظات ضائعة، لكنها قد تكون فرصا ولفرصا جميلة إذا أحسننا استثمارها. كيف ذلك؟ بنشر الكلمة الطيبة كما قلت وتفضلت، سلام لطيف، دعاء أو ابتسامة صادقة قد تغير مزاج إنسان يمر بظروف صعبة. الصبر في التضابير واحترام الآخرين وإيثار المحتاج، كلها أحبابي هذه عبادات يومية. وربما نقول نمر بها يومين ولكنها عبادات، وأعني ما أقول. فاغتنام الوقت فيها ينفع كذكر الله أو قراءة شيء مفيد أو خدمة الآخرين كإرشاد أو مساعدة مسن أو مسافر مهموم. أحبابي، المؤمن لا يرى الناس مجرد عابرين في طريقه، بل يرى في كل لقاء فرصة للأجر أو التعلم أو الإحسان. أسوق لكم قصة قصيرة أحبابي.
0: تفضلي.
1: عندما مر الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذات يوم في الكوفة، فسمع صوت شاب يغني ويعزف، وكان الشاب يتميز بصوت عذب وجميل جدا. بدلا أن ينهره بشدة اقترب منه وقال له: ما أحسن هذا الصوت، لو كان في القرآن. وقعت هذه الكلمة كالنور في قلب الشاب وتغيرت حياته.
0: سبحان الله.
1: من عالم الله والطرب إلى عالم الفقه والحديث.
0: نعم.
1: الأرواح أحباب جدود مجندة، فما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف، وإحنا هدفنا وكل مسلم وكل مؤمن له رسالة ربما أحبيبتي

0: سمعي الكرام، ستجدين مثلا حتى ربما كنت تفكرين في امر حياتك، تسمعين صوت نداء ولا صوت اسم جميل كنجاة، سبحان الله ياتي لك تلك الرساله من الله، ربما تفتحين كتاب، ربما تفتحين مواقع التواصل الاجتماعي وتكون لك فكره مهمومه منها، ولكن ياتي ذلك الرد رساله ربانيه لاني معك فلا تحزني. سبحان الله، راهي حياه المؤمن ليست عابره،
1: صحيح،
0: راهي فرص، راهي رسائل ربانيه، لا تحقرن لقاء عابر، فقد يخبئ الله لك فيه علما تنتفع به او مفتاح
1: إن شاء
0: لخير
1: الله.
0: لم تكن تتوقعه. هذه سبحان الله من المؤمن كي يستطن، من الانسان اللي يحب يوصل لحاجات ربنا سبحان الله يبعثها لنا،
1: نعم،
0: ولكن ليست سبحانه، ولكن هي لمن يريد الوصل الرباني، ونحن في حديث الروح لكي ترتقي الروح تتقبل تلك الرسائل، وإذا تقبلنا تلك الرسائل
1: نعم
0: سيأتي لنا الخير متدفقا من عنده سبحانه.
1: إن شاء الله، حتى لا تكون لقاءاتنا عابرة مع الآخرين، وجب أن نترك أثرا طيبا ولو بابتسامة نرسمها على شفاهنا، فيها فائدة، فيها جبر للخواطر، فيها تغيير للمشاعر والأحاسيس. نفس الشيء بالنسبة إلى وقع وتأثير الكلمة الطيبة التي تأخذ بأيدينا وأيدي من نلاقيهم إلى الصلاح والفلاح وإلى الحب ودفع الثقة وتشجيع بعضنا البعض حتى نكون أسوة طيبة بإذن الله. نعم،
0: إذا تأملنا حبيبتي حياتنا اليومية، إذا تأملنا الناس من حولنا وجدنا أن الله يربينا بهم، فهذا يعلمك الصبر، وذاك يعلمك العفو،
1: صحيح،
0: وآخر يعلمك الحذر، وغيرهم يعلمك الشكر. سبحان الله، كلها دروس ربانية ورسائل مشفرة، إن شاء الله نتقبلها كما
1: إن شاء
0: يريد
1: الله.
0: الله.
1: بارك الله فيك، جزاك الله كل خير، جعل هذه الكلمات نور وبهجة في قلبك أستاذة لميا محرز، في أمان الله.
0: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع، ودمتم في رعاية الله وحفظه.
1: شكرا.
0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: نافذة على القلوب، نافذة على القلوب.
1: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في فقرة نافذة على القلوب، وأكيد نحيي شيخنا الفاضل الأستاذ فتحي خليلي معنا مباشرة من ولاية جندوبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييك الكريمة وأحيي كافة مستمع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، حفظكم الله وسميلك في رحمة.
1: شكرا شكرا على هذه التحية. إذن اليوم اخترنا أنه نتحدث ونسلط الضوء على القلب المطيع أو القلب الطائع لله سبحانه وتعالى. كيف حال هذا القلب؟ كيف يعيش؟ ما هي رؤيته إلى هذه الحياة الدنيا؟ كيف يتعامل مع متغيرات الحياة ما دام قلب طائع لله عز وجل؟
2: الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: القلب هو القلب المتصل إراديا وانسيابيا للأوامر الإلهية والأحكام الرسولية، ليس فقط من منظور أداء واجب
1: نعم،
2: وإنما هو أن نخرج بمقتضى بالفعل التعب من مجرد عادة روتينية تكاد تكون مفرغة مشاعر الخشوع والخضوع إلى عبادة عنوانها ذلك الوصال الروحي بين العبد وخالق.
1: نعم.
2: معها يستلذ هذا العبد ممارساته التعبدية ولا يستثقلها، حين يجد في صلاته راحة وسكينة وحذر، حين نجد في صومنا تجربة متميزة نتحدث فيها قدرتنا على الصبر.
1: نعم.
2: نكتشف من خلال فريضة الزكاة مدى تحررنا من فتنة حب المال والتعلق به. فالقلب المطيع هو القلب الذي استقر أخيرا على حسن الظن بالله تعالى والمستسلم لقضاء الله وقدره.
1: نعم.
2: أكان ذلك السراء أو الضراء.
1: شيخ فتحي، كيف يصل القلب إلى هذه المرحلة من الوعي بأن الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي ينجينا من الخبائث ويأخذ بأيدينا إلى كل ما فيه فائدة ومنفعة ويجعلنا في الطريق القويم، يجعلنا نتصف أيضا بالسلوك الحميد؟ هل من اليسير الوصول إلى هذه المرحلة وإلى هذا المستوى حتى تكون قلوبنا معلقة بالله سبحانه وتعالى ولا أحد سواه؟
2: نعم، هو أولا هذه يعني رحلة تعبدية لا شك أن فيها محطات ومنطلقات.
1: نعم.
2: وإن أريد أن أقف عند يعني مثال شئنا نعلمه جميعا ونذكر به، وهو يقدم لنا أو يبين لنا أن هذه الطاعة هي سلم وإن شئنا فيه درجات يكون فيها العبد مستسلما تماما مشيئة إلهية. إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام تلقى أمرا ربانيا عصيبا معلوما بذبح ابنه الذي رزق به على كبر والذي هو بمثابة الأمل من رحمة الله.
1: نعم.
2: لم يتذمر، لم يعترض رغم الألم، وإنما فاتح ابنه في هذا الأمر. والعجب العجاب هو مسارعة ابنه إلى الطاعة في مثال المزدوج كان لطاعة أولا لله تعالى وثانيا لوالديه، ليقدم لنا نموذج للبر بالوالدين وطاعة الوالدين.
1: نعم.
2: يقول له كما جاء في القرآن يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
1: نعم.
2: أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يا أباه، أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه.
1: نعم.
2: إذن فهذا المستوى من الطاعة التي تحدثنا عنها والتي هي شتان بينها وبين الطاعة المشروطة يعني لأن هذه الطاعة لا ينبغي أن تكون في اليسر فقط وإنما أيضا في ساعة العسر وينبغي أن تكون تتعرض لامتحانات حتى نتبينها في زمن الشدائد كما في زمن الرخاء
1: نعم حتى نتأكد من ثباتها أيضا
2: نعم وليست الطاعة التي ذكرها الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه
1: نعم
2: الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين
1: نفهم من هذه العبارات شيخ فتحي أنه هذا القلب الطائع والمطيع لله سبحانه وتعالى هو قلب يقطع مع الغفلة
2: نعم ولهذا نجد هذا القلب الطائع يمنح صاحبه يعني صفات وميزات وسمات منها أنه سباق إلى الخيرات مشمر على الطاعات
1: نعم.
2: لأن من طاب قلبه الطاعة وجد صاحبه إذا ذكر بالله تبكر
1: نعم.
2: وإذا بصر بالله تبكر وإذا عرضت عليه ملذات الدنيا المتصلة بالمعاصي أو بشبهة المعاصي نفر منها وكره وصاحب القلب المطيع هنا وأريد فقط أن أعود إلى يعني ما تفضلت به وهو كيف السبيل إلى تملك هذا القلب المطيع حين سأل رجل الحسن البصري يا أبا سعيد إني أشكو قسوة قلبي قال أذبه بذكر الله وابن مسعود يقول اطرق قلبك في مواطن ثلاث عند سماع القرآن وعند مجالس الذكر وفي أوقات الخلوة فإن لم تجده فسأل الله قلبا يعني تسأل الله قلبا أطلب قلبا فسأل الله قلبا فإنه لا قلب لك وأول محطات هذه الرحلة نحو القلب المطيع هو بالطبع الإيمان بالله ومعرفة الله بأسمائه بصفاته والنظر والتدبر تعظيم الله كلها من شأنها أن تشكل قلبا شأنا واجفا مشفقا خاشعا
1: نعم.
2: لأن القلب وطينته تماما مثل الأرض وتربتها
1: صحيح
2: وقد قيل إذا قسى القلب لم تنفعه موعظة كالأرض إذا سبخت لم ينفع المطر وقال تعالى متوعدا قساة القلوب فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله
1: نعم شيخ
2: وفقط نستنير بالقرآن لأنه نور وشفاء فمن استأنس به عبد يرجو الهداية إلا فتحت له أبوابها وتيسرت له أسبابها
1: نعم
2: ونذكر فقط جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل إسلامه يريد أن نيل من أخته ومعاقبة زوجها بإسلامهم فوقعت يداه على بعض الآيات فقرأها فانقلب حاله
1: فدخل الإسلام
2: إسلامه.
1: نعم جزاك الله كل خير بارك الله فيك شكرا على اختيار أسلوب سلس وبسيط حتى تصل المعلومة إلى قلوبنا وإن شاء الله نكون من المطيعين الطائعين لله سبحانه وتعالى المنيبين المخلصين له إن شاء الله نكون على درب النجاح والتألق الدائم بإذن الله تعالى شكرا لك شيخنا فتحي خليلي مباشرة من ولاية جندوبة مستمعينا الكرام نختم اللقاء معكم بفقرة المدرسة السعيدة ومع الأستاذ طارق القلعي باش نهزوكم معنا في زيارة لإحدى المدارس المجتهدة المثابرة اللي حقيقة تسعى بجهد كبير إلى إدخال الفرحة والسرور على محبي وطلبة العلم باش نتعرفوا أكثر على نوعية هذه الأنشطة والاجتهادات بعد هذا الفاصل فابقوا معنا
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن من القلب إلى القلب
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم

ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم.

إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قال

كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.

0: قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. صدق الله مولانا العظيم.
1: المدرسة السعيدة، المدرسة السعيدة، المدرسة السعيدة،
2: المدرسة السعيدة. ونستقبل مباشرة المربي الفاضل طارق القلعي. مساء الأنوار.
3: مساء النور صندوق، مساء النور أستاذ المستمعين كل، وربي عاونك أنت وجميع المرافقين لك هذا المساء.
2: شكرا لك،
3: نداء من القلب.
2: بارك الله فيك. إذن اليوم حبينا نسلط الضوء على مجهودات مربية فاضلة في الأقسام التحضيرية موجودة في ريف من أرياف الجمهورية التونسية، وبالتحديد في ولاية بنزرت معتمدية جومين، وين نلقاو معلمة محبة للعمل متاعها اللي تقوم به بإبداع وبابتكارات جميلة وجميلة جدا. كيفاش نجمو نلخصوا طبيعة هذه المجهودات وطبيعة هذا الحب اللي قاعدة ترجم فيه بأعمال جميلة جدا لفائدة أطفال التحضيري؟
3: نعم أستاذة صندوق، الحقيقة هي الأستاذة أمال العميري تخدم في مدرسة، أمال العميري تخدم في مدرسة ريفية بامتياز، يعني الداخل التونسي، مدرسة اسمها مدرسة المريفق.
2: نعم.
3: حكا المريفق في معتمدية جومين.
2: نعم.
3: الحقيقة بالذات أنا اخترت هالاسم هذا وهالمكان هذا والقسم بالذات اللي تخدم فيه هي. علاش نحكي أنا بالذات؟ تتذكر أنا ديما كي نحكي ما نحبش التلميذ الذي يكون وجاهي، الذي يدخل إلى المدرسة وهو
2: يتلقى يعني الدرس ثم
3: نعم.
2: حين يرن الجرس يخرج فرحا مسرورا وكأنه
3: نعم.
2: خرج من جدران السجن
3: تمام.
2: الذي كان يكبله أي. ويقيد حريته.
3: تمام. هو الأستاذة أمال
2: العريفي
3: العميري.
2: نعم
3: نعم أستاذة أمال العميري أخذت التحضيري على أساس أنه تحضيري فعلا، يعني تقرر في تحضيري يمارسون طفولتهم في القسم، يمارسون الألعاب، حتى إذا كان باش يحضوا أناشيد تلك الأناشيد ستعرض، باش تعرض على الأهالي يوم آخر، يوم آخر يعني في نهاية السنة هم الذين سيحتفلون بالمدرسة، هم الذين سيحتفلون بالمدرسة وهم في المدرسة، سمحني وكأنهم هم في المدرسة. يعني تعرفون القسم التحضيري هو قسم يمكن أن يكون معزول قليلا عن بقية الأقسام.
2: نعم.
3: لأنه حقيقة ما هوش يكره، هو اسمه شو اسمه؟ اسمه تحضير، هو يعده، ما يقراوش ما يكتبوش وإنما يمارسون،
2: يعده للمدرسة.
3: نعم هو نعم. هو مدرسة، هو قسم إعدادي للمدرسة. الأستاذة أمال العميري تتعامل معهم، هي تقول الأنشطة التي تحرص على أنه باش تقدمها داخل المدرسة عندها عروض مسرحية، الاحتفال بالمناسبات الوطنية والإنسانية، تنشيط الحياة المدرسية، تنمية مواهب الأطفال بالتعبير والفن والإلقاء. يقول دائما أنا نؤمن أن المدرسة السعيدة لا تبنى بالإمكانيات فقط، عجبتني الكلمة هذه، لا تبنى بالإمكانيات فقط المدرسة السعيدة، بل تبنى بالمحبة والروح الجميلة التي تزرع في الطفل.
2: نعم، هو حبها للعمل كان دافع أو كان سبب من الأسباب اللي خلاها تختار الطريق هذا، طريق الابتكار والإبداع والرسالة النبيلة اللي قاعدة تقدم فيها المربية الفاضلة أمال العميري.
3: أمال العميري مثلا عندها 12 سنة أقدمية، 7 سنوات اختارت أن تكون مع التحضير، يعني في الفترة الأخيرة اختارت أن تكون مع التحضيري، لأنه بالحقيقة أن الطفل التحضيري حينما يأتي في المدرسة راهو يجي وهو فارغ من الأشياء التي الأشياء اللي يعبينها له نحن من قبل ونحبوه يولي تلميذ مجتهد. التلمذة سيأتي أوانها، خلينا نقول حاجة أنه كل شيء يصيب في وقته.
2: نعم.
3: خلينا نقول أنه الطفل يجهز، نحترم طفولته، نحترم إنسانيته، نحترم أنه إذا كانوا في عطلة راهو في عطلة، إذا كانوا في مدرسة راهو في مدرسة، إذا كانوا في عائلة راهو في عائلة، إذا كان هو في عمر متاع 6 سنوات ما هوش فترة متاع تعلم، نخلو هو يتعلم باللعب قبل كل شيء.
2: أهم حاجة أنه نحترموا الفئة العمرية هذه، فئة الطفولة اللي لازمنا نشتغلوا عليها مليح.
3: هو هذا هو تماما تقريبا، ونحن خاصة نتو في تونس ولينا ياسر نعتمدوا المرحلة التحضيرية، وخاصة خلينا نقول أنا أنتصر دائما المدرسة العمومية، المدرسة العمومية التي لو يؤمن بها الآباء والأمهات، التي لو يؤمن بها الأولياء الحقيقة، لو كان يؤمن بها ويخلوا الإطار التربوي يخدم على مش على راحته وإنما حسب البرامج، فإنه سيصل بهم إلى أشواط متقدمة جدا.
2: نعم.
3: خليني أنا ما نحرقش المراحل متاع ولد، ما نقارنش بين ولدي وولد جاري، ما نقارنش كل ولدي هو عمره 7-6 سنوات ولا يحسن القراءة والكتابة، واللي عمره 4 سنين لو يحسن القراءة والكتابة.
2: نعم.
3: الحقيقة هذا الذي يحسن القراءة والكتابة عمره 4 سنوات راه نحن قاعدين نحرقوله في المراحل متاعه. أما نمو عضلي موافق للنمو الذهني والعقلي والفكري والدماغي خلوه يخليه يعيش بطبيعته.
2: قديش مهمة الإنجازات من نوع هذا، الرسم والتصوير في سن الـ5 سنوات، في مرحلة التحضيري بالنسبة للتلميذ؟ وأكيد يعني فما تفاصيل وجزئيات صغيرة باش تقعد في ذاكرة التلميذ ومستحيل باش ينساها.
3: تمام. هو الطفل هو دائما يتعلم، يريد أن يكتشف الأشياء. أبناؤنا بطبع من إنسان هو صغير، هو يحب يطلع على أشياء أخرى. هو خليني ثم نظرة فلسفية تقول هناك التفكير بالأصابع. فيليب ميريو آخر مرة آخر حاجة يقول التفكير بالأصابع.
2: نعم.
3: ما عادش نحكي شو أنا التفكير، يعني تمدوا القلم ولا تمدوا الرمل ولا تمدوا الصلصال. هو يمارس تلك الهوايات، هو الخربشة، تبدأ بالخربشة حكايته.
2: نعم.
3: حينما يبدأ الطفل يخربش على الأوراق ويخربش على التراب فهو يفكر، هو بصدد تكوين عالم يذهب به هذا العالم إلى مصاف أخرى، إلى القراءة مستقبلا وإلى الكتابة مستقبلا وإلى الإنتاج مستقبلا. يعني هذا هو تقريبا، هذا هو ما ذهبت إليه. قلت الأستاذ أن العميري التي تحاول مع أطفالها أن تبني هذه الفكرة وتؤسس لها في مدرستها وفي جهتها، وتقول ونحن بعض الصور لو كان لو أم الغالب ممكن بعض حطيتهم ولا لا، ولكن
2: موجودين على الصفحة وقاعدين يتعدوا مباشرة يعني على صفحة الإذاعة. حتى ربما نقدم فكرة المشاهدين على مجهودات السيدة أمال العميري مع تلاميذة التحضيري. وحقيقة ما أحوجنا إلى مربي مبتكر، إلى مربي محب للمهنة اللي قاعد يقوم بها. نفس الشيء نجم نقدموه لأبنائنا في فترة العطلة الطويلة هذه، وإحنا أسبوعين قاعدين نقدمه في مقترحات تنجم تحصن أبنائنا من ضياع الوقت.
3: هو هذا هو تقريبا. نمر الى الجزء الثاني من من من الحلقه ومن حصتنا. اتفقنا في الحصه الفارطة على اننا سنتحدث ان قسمنا العطله الى 4 أجزاء تقريبا. قلنا الجزء الاول من اليوم الاول الى اليوم 25، ثم من اليوم 26 الى اليوم 50، ثم من اليوم 50 الى 75، ثم 76 الى 100 تقريبا. لو كان نتحدث شويه نقول انه الفترة الأولى شنو باش نعمل وقتنا هذه، أنه خلاها قلنا هي شعار هذه الحلقة أو رسالتنا هي أنه أول واجب في هذه العطلة هو الراحة. خلينا نقول وأكد على ذلك سيدتي، خلينا نخلي الأولاد يستلذون طعم الراحة. روق نقولها من موقعي كخبير في التربية مع الأطفال، من موقعك عارف بنفوس الأطفال، راه الطفل حينما يحس يشعر بالذذة. قل له أنت الآن في راحة، خليه يرقد، خليه يشبع بالنوم، خليه يلعب شوية، خليه مش شوية يلعب، يعني خليه يحس أنه راح. لأنه إذا كان عارف ما معنى الراحة يا أستاذ صندس هنا، هو فإنه سيعرف ما معنى الالتزام بالواجب المدرسي في يوم القادم، في الأيامات القادمة، في الأخرين، في العطلة السنة الدراسية القادمة. هو راه باش يحس بلذة الدرس.
2: نعم.
3: ما يحس بلذة الدرس إلا إذا كان حس بلذة الراحة. وقلنا نحن هذه باش نعملوها 25 يوم الأولى، هذه متاع الجولات والراحات والنحوسات العادية إلى آخره والتسوق إلى آخره. بالنسبة إلى الجزء الثاني من العطلة أو الربع الثاني، هو أنه الأيام من 26 إلى 50 هو أنه خليني نسميه شهر القراءة والاكتشاف. نحن باش نسموه شهر القراءة والكتاب، والشعار نتاعو هو كتاب واحد خير من عشرات تمارين الميكانيك.
2: فما طريقة مثلى نجم نعلموها لصغيراتنا في القراءة، في المطالعة مثلا، المطالعة الجماعية؟ أنا شخصيا نراها مفيدة كالحلقات، حلقات النقاش بين كل أفراد العائلة، أكيد تؤتي أكلها ويكون فيها ثمرة، ومستحبة بالنسبة للصغير لأنه يعني يحب يتجاوز النمط الروتيني للقراءة اللي تعود عليه في المدرسة.
3: هو أتمنى أنا لو كان لو هذه العائلات الواعية بدورها التربوي في المجتمع هو أنه كان بإمكاننا نجم نعملها العملة بسيطة. إذا كان بإمكاننا المادية نحكي مثلا، خلينا نقول مثلا مش نقول قصة عادية، أي قصة مثلا نقول فيها 20 صفحة مثالة مثال بسيط، نجي أنا نصورها، يعني نصورها ننسخ الأوراق اللي خرج منها أوراق مطبوعة نطبعهم، وناخذ أنا كأم الخمس صفحات الأولى، الأب الخمس صفحات الثانية، البنت الأولى ولا الثانية، واحد إذا كان نحن أربعة كل واحد يأخذ جزء،
2: العمل التشاركي.
3: لا كل واحد يقرأ الجزء لكن ما يعرفش بقية الأجزاء. واضحة فكرة مش واضحة؟
2: واضحة واضحة.
3: مثلا أستاذة سمر تقرأ أنت من صفحة 15 صفحة 20،
2: إيه
3: ما تعرفيش البقية شنية وما تعرفيش بعدها شنية. لكن حينما نجتمع أي جماعة لأنا خلينا نركب القصة متاعنا، يعني أنا رأوا عندي القصة متاعي يعني تبدأ من كذا إلى كذا، شكون قراء الصفحات الأولى من من من من واحد إلى خمس، مش يكون أنا قراء رقم هذاك مش يقولنا على الأحداث، مش يكون من صفحة 11 إلى صفحة 15 و 14، مش يقرأ لك هو الجزء الآخر، يقرأ يعني يلخصه لنا في نهاية الأمر، يعني هنا اكتمل الجزء الأول من القصة.
2: نعم،
3: وهكذا كل واحد يحكي في الطرف القراءة لما القصة، وبعد يقرأها واحد منا صوت جماعي الناس نقرأها ونفهمها. هذه مثلا هذه مثال على الطائرة، أنا قلت تو هكا أمامك أنت.
2: لا جميلة جدا الطريقة اللي ذكرتها. نعم، وبالفعل احنا نحب نتعديه الطرق، طرق نموذجية، طرق يسيرة. نعم، طرق ممتعة بالنسبة لصغيراتنا، لأنه أستاذ طارق تعرف أنه جيل تو مش أي حاجة ترضيه، مش أي حاجة طبعاً تجلب انتباهه. نعم، وتخليه بالحق يقعد مرتاح مع الكتاب ويقرأه وهو مستمتع، مش يقرأه على مضض.
3: هو اللي تحكي فيه يعني كيف نحبب الطفل في القراءة، هذا هو تقريبا. أنت مش حبوه مثلا، خلينا نعمل المكتبة المنزلية الصغيرة في ركن ما، يكون المكتبة عندنا مكتبة منزلية صغيرة، قصص وروايات ومجلات كل متنوعة، قصص وروايات ومجلات موجودة. اللي حكيته توا هي القراءة الجماعية داخل الأسرة. مثلا نعطيك مثال آخر من القراءة الجماعية، أني نأخذ مثلا الأم والأم أو الأب ولا واحد منا يأخذ جزء من القصة مثلا صفحة عقدة ويقرأ القصة ديك من الوسط، لا يعرف النهاية لا بداية، يعني حدث مشوق. يا شنو هي الحكاية، خلينا نثبتوا ماذا تعني هذه القصة، شنو هي زعمت هاي، نرجع للحكاية من البداية.
2: هاي
3: القصة بتاعنا تحكي هكذا أكثر ومزيد أكثر من هذا مش أكثر. يعني خلينا نأخذ مثلا الوثائقيات المفيدة، عن أفلام وثائقية موجودة برشا على شاشاتنا، مشاهدة الأفلام الوثائقية هو نوع من القراءة،
2: الثراء العلمي والمعرفي.
3: نعم نعم، كذلك خليني نكتب نعمل كراسة فيها دفتر أجمل ما تعلمت اليوم مثلا.
2: أنا نرى أنه الأولوية لتاريخ بلادنا، هذه فرصة في العطلة باش نتعرفوا على التاريخ الزاخر لتونس الجميلة، وبعد تجي دول أخرى، لأنه بالحق صغارنا توا إذا كانت الطريقة المعتمدة يكون فيها تنوع فأكيد باش يجلب انتباهه ويمشي معاك في الخط ويحاول أنه يتبع الأفلام الوثائقية هذه ويستفاد منها بالقدر الممكن. ربي يبارك فيك، تفضل.
3: العفو أستاذ، في نهاية الأمر أستطيع أن أقول فقط هو أنه خلينا نقول القراءة هي الجسر الذي يمنع النسيان.
2: نعم،
3: خلينا نقول
2: نعم،
3: الجسر الذي يمنع النسيان، والقراءة هي خليني سمى كلمة دي مثال تعاود نقول هي مشفى العقول، القراءة مشفى العقول، وهذا خليني لأولادنا بحول الله نحاول أن نشجعهم على القراءة ونحن نكون لهم قدوة. إذا كان نحن كنا قدوة فإننا سنصل بهم إلى
2: بر الأمان،
3: إلى بر الأمان إن شاء الله، وإن شاء الله إلى محطة وصول آمنة إن شاء الله.
2: إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا على هذه المقترحات، إن شاء الله نأخذها بعين الاعتبار ونحاول نطبقوها على أرض الواقع في إطار الاستغلال الجيد والاستغلال النافع لهذه العطلة الطويلة. بارك الله فيك أستاذ طارق القلعي، بارك الله فيكم مستمعين ومشاهدين الكرام، مع تحيات كامل الفريق العامل معي في هذه الأمسية: سوسن فرجاني، زهير المسعودي، صند سهلالي، شيخنا بشير منورنا زادة. في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
2: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 58 من الآية الأولى من سورة الجن إلى الآية 50 من سورة المرسلات بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 58 من الآية الأولى من سورة الجن إلى الآية 50 من سورة المرسلات بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى قوله تعالى: قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي وقال: حديث غريب.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى له على مدرجته ملك، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها علي؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. يقال أرصده لكذا إذا وكله بحفظه، والمدرجة بفتح الميم والراء، الطريق. ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: غريب.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.

0: إشهار.
1: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحققوا طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظوا الكتاب.
4: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
2: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
4: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
2: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
4: هي العبرة بالعبادة.
2: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
4: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
2: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
6: من روائع التلاوات.

بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة الأحزاب بصوت فضيلة الشيخ أحمد العجمي برواية حفص عن عاصم الكوفي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين

كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم

يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة الأحزاب بصوت فضيلة الشيخ أحمد العجمي برواية حفص عن عاصم الكوفي.
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جيف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
1: من القلب.
0: إلى القلب.

0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
1: علم القراءات يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها.
0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية حصة نصحبكم فيها إلى أوجه القراءات السبعة من القرآن الكريم.
1: الوجه الثاني هو بضم ميم الجمع وصلتها بمقدار ألف.
0: حلقة ننهل فيها من فروض القراءات المتواترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نبدأ بمقدمة الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهو الكتاب المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، والمشهور عند العامة بمتن الشاطبية.

0: بارك الله فيكم.
1: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، برنامج يقدمه لكم الشيخ محمد مشفر مع ثلة عطرة من طلبة القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأحياء والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يمشي على رجلين ومن يمشي على أربع من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه من الجن والإنس والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى شيء من الصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من هذا الكتاب الجليل غيث النفع في القراءات السبع، إلى أن قال رحمة الله عليه كلمة النبي جلي. قال واضح شنو معناه، خطر كان قالون ورش سيدي نفع برك يقرأ النبي، تبقية لكل الستة النبي، واضح. أن يغل، قرأ نافع والأخوان والشامي، سيدي نافع وسيدي ابن عامر الشامي وزيد معهم حمزة وزيد معهم الكساء، هذوما الأربعة يقرأوا بضم الياء وفتح الغين أن يغل، والباقون بفتح الياء وضم الغين أن يغل. قال رضوان، قرأ شعبة بضم الراء والباقون بالكسر. سيدي شعبة، شكون الراوي الثاني معه؟ حفص. عن شكون؟ عن عاصم. مال شعبة الوحيد عن عاصم راوي، هو اللي قرأ رضوان بالراء مضمومة، والبقية الكل يقرأ رضوان. ومأواه، إبداله للسوسي لا يخفى. ورش ما أبدلوش لأنه مستثنى، لأنه من كلمة مأوى، وسوسي يبدلو ماواه يقرأ. وقيل لهم، قرأ هشام وعلي، هشام معنت الراوي الأول تاع ابن عامر الشامي، وعلي معنت سيد علي الكسائي براويه أبو الحارث والدوري، باش بإشمام كسرة القاف الضم والباقون بالكسر. وقيل لهم، قيل لهم، قيل تو برشا عمل هك قيل، هذوما هما عرفوا الإشمام هو حركة واحدة، هذه سطروا عليها وحطوها في دورة في جميع الكتب. الإشمام حركة واحدة مركبة من حركتين، مش حركتين، لا لا، هو حركة واحدة، معناتها الفم يتحرك حركة واحدة فقط. لهقا، لهقو، لهقي، لهقو، لهقي، قي تلقى ماشي للكسر، كانت تحب تتبعها قي تمشي ريتها، كانت تحب تمشي للقاف للضم قي ريتو، لكن حركة واحدة قي، لا ضم وكسر مع بعضه. ما لا حركة مركبة من حركتين، ما يعملك قويلة، هذوما معناتها تفلسيف عنده أكثر زادة من 100 سنة، مش جديد. قلك لا توا هذو مجدد، لا لا لا لا، هذه فلسفة ظهرت من القراء في الشرق ما من قديم الزمان، والحمد لله ربي قاعد يبين في الصحيح أنه آخر واحد الله يرحمه مات من القراء الشام، وهو قاري المسجد معناتها القدس الله يرحمه وينعمه، عاد يقول هكا السيكونس قاعدة تدور، يقول أنا التوى في وذني قراءة نتاع شيخ صليت وراه في القدس من الجزائر الشقيق. قالوا كان عنده قراءة جميلة جميلة جميلة ياسر وقراها هو بيدو. كيفاش؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، وشكر هالقراءة وقال التوى في وذني ولا عمري سمعتها. هذا من أكبر قراء الشام، وإحنا في تونس لا من يعرفوش يقرأوا. لا هبط عليك العلم أنت، ربي يهديكم وربي إن شاء الله يصلح بكم وكهو. ما ذكر واحد شقول لو كان ربي إن شاء الله الهداية. قرآن سيدي كما قريته على شيخك تنقلوا، هذا هو. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من قوله تعالى يسألونك عن الأهلة، وهي الآية 89 بعد 100، إلى قوله سبحانه وتعالى إن الله يحب المحسنين، الآية 95 بعد 100 برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. أعوذ بالله.

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى في هذه الحصة المباركة هو ما ذكره في باب أحواله صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا. قال: حكى ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل بأدنى مياه بدر قال له الحباب بن المنذر: أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: فإنه ليس بمنزل، انهض حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نعور. هذا الشكل هو ضبطه الإمام السهيلي، ثم لتقون عور بالتشديد، ما وراء من القلب فنشرب ولا يشربون. فقال: أشرت بالرأي، وفعل ما قاله، وقد قال الله تعالى له صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر، في آل عمران آية 159. وأراد مصالحة بعض عدوه عن ثلث ثمر المدينة، فاستشار الأنصار، فلما أخبروه برأيهم رجع عنه صلى الله عليه وسلم. وهنا راوا الحديث، ثم تلقاه في رواية معناتها نعور بالعين المهملة أو المعجمة، فما نغور، إلا أن سهيل قال بضم العين المهملة وسكون الواو معناتها نعور. قال: وقد جاء على لغة من يقول قول القول وبوع الماء انتهى. وقال الحافظ المزي: تعوير القلب بالعين المهملة إفساده، وتغويره تغوير القلب بالغين بالمعجمة إزالة المأمنة، وليس هذا من مقدور البشر بخلاف الأول. هذا تعليق الحافظ المزي. وتعرفوا أنت المزي، احنا عندنا في تونس عائلة المزي في طبربة، الله يرحمه الشيخ المزي وما أدراك، قرر الشيخ حسن الورغي، وكان عالم من أكبر العلماء، وله كتاب لا مثيل له في تاريخ طبربة، وكان أهداه مشينا أنا والشيخ الله يرحمه وولده سي محمد بلال هو معانا، ومشينا زرنا الشيخ، وكان تهديته ليا وللشيخ حسن الورغي الكتاب، وعطى وليداته وربي إن شاء الله يفضلهم قضاة وغيرهم يسمعوا فينا. الله إن شاء الله ينورنا بنور الشيخ المزي، كان منور منور منور، كان كي تخزر له معناتها ما تنحيش عينك منه، من الجمال متاعه والله يرحمه، وكل لحية ما بنا وكل لبسة وكل عاد بشاش. تعرفوا أن راو تونس ألقابها الكل أكثرهم من الجزيرة العربية، وأكثرهم من أبناء الصحابة، أكثر هذا يزم واحد يفتخر به في بلادنا. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سي محمد بلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، واتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون.
0: جزاك الله كل خير. تفضل سي محمد علي.

الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل.

0: الكافرين.
1: صدق الله مولانا العظيم وبارك الله فيك. ردوا بالنا ريتها الادغام الثاء في الثاء يجوز فيها القصر خاطر قبلها يا ساكنه عباره مدلين يجوز فيها القصر والتوسط والطويل. والعمل عند علماء الزيتون التوسط حيث ثقفتموه. كذلك الكافرين كبرى كيف نقولوا الكافرين هذه صغرى الكافرين شو صوت الكسرة شو نفرضوها مكسور نفرضو الكي شو الكبرى الكي كافرين كافرين والأخرى كافرين تقليل. وعلماء الزيتونة كانوا يقرأ كافرين كافرين وعنت تحب تقرأ معنت هذا وإلا هذا كلهم سند متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه مقالات كبيرة في الكبرى. الله إن شاء الله يبارك فيكم الكل. تفضل سي علاء الدين.
2: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
1: الله يجزيك ألف خير إن شاء الله سيد علي ربي يبارك فيك. تفضل.
3: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
1: الله إن شاء الله يجزيك ألف خير. تفضل سيدي حامد.
4: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.
1: جزاك الله ألف خير. صدق الله العظيم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من متن الشاطبية المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني و وصل بنا المطاف إلى قول المؤلف رحمة الله عليه
5: وقالوا والبزي في الفتح وافقا
1: وفي غيره كاليا وكالواو سهالا

0: وسهلا.
1: ربي ان شاء الله يجزيكم كل خير. احنا قبل ما نشرحوا البيت هذا، تعرفوا احنا وقفنا في البيت اللي قبله، كجاء امرنا من السماء اولياء اولئك انواع اتفاق تجملا. احنا بدينا نشرحوا وشفنا المتفقتي الحركه بالفتح، وبدينا باش نشوفوا اللي اتفقوا في الحركتين في المكسورتين من كلمتين، قلنا 15 موضع، ومن المكسورتين 15 موضعا عند الجماعة، و17 عند ورش لزيادة وهبت نفسها للنبي موريتو إن، خاطر هو عنده الإبدال وعنده التسهيل. كذلك لا تدخلوا بيوت النبي، يقرأها مش كما قالون لا تدخلوا بيوت النبي إلا في الوصل، راه قالون. أما لو كان نقول لك وقف اختباري نختبرك، نقول لك اقف فيها النبي، تقف النبي للجماعة، وقالون تقف له النبي، ترجع للأصل به. و16 عند حمزة لزيادة من الشهداء إن، خاطر يقرأ ما يقرأش أن، أن تظل، هو قرأ أن تظل، وهي بأسماء هؤلاء إن كنتم من النساء، هذا الأولى، إلا ما قد سلف، معروفة هذيك الآية هذيك الأولى، وكذلك إلا ما ملكت، اثنين، كذلك من وراء إسحاق في سورة هود، كذلك الأمارة بالسوء إلا بيوسف، وما أنزلنا هؤلاء إلا إسراء، وعلى البغاء إن في النور، من السماء إن كنت، من السماء إلى الأرض، ولا أبناء إخوانهن، هذه في الأحزاب، من النساء إن اتقيتن، من السماء إن، كذلك هؤلاء إياكم، هؤلاء إلا صيحة واحدة في صاد، هو الذي، وهو الذي في السماء إله في الزخرف. وقد ذكرت هذه المواضع، ولا وقد ذكرت هذه المواضع لئلا تلتبس على المبتدئ بهمز الوصل، نحو فمن شاء اتخذ، برشا يقول يقراها فمن شاء اتخذ، يقول لك اسقاط الاولى، لا رد بالك، شاء اتخذ الهمزه وصليه، احنا نتكلم على زوز همزتين يكونوا قطعيتين، مش الهمزه الثانيه تكون وصليه، مال الوصلية يقعد شاء، والثانية تحذف جملة واحدة، مش فمن شاء اتخذ في النبأ، فالهمزة في شاء همزة قطع،

0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة

مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره.

إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت

انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علي

وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد.

أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه البخاري.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: استوى واعتدل ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

سميع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: لا

0: جد.
1: ثم يقول عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ ثلاث مرات آية الكرسي.

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: إن الفلاح تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله، وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور، يقذفه الله في الصدور. وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة، نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم وينما تسمعونا وينما يصلكم صوت برامجنا. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج طريق القلوب، معكم مريم فجاري ورفقنا فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نورنا يا شيخ.
3: الله ينور ذاتك أختي مريم، أهلا وسهلا بكل من يستمع إلينا، ورب يعيننا إن شاء الله على أن يفتح قلوبنا إلى الخشوع وإلى الدعاء وإلى استحضار معاني ما نقرأ من قرآن وحديث وعمل صالح إن شاء الله. أمين. ونصلي على النبي ونقول اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كما قلت، محتاجين للخشوع والدعاء، والخشوع روح العبادة وسر قبولها، وهو حضور القلب بين يدي الله تعالى مع الذل والانكسار والتعظيم. فإذا خشع القلب سكنت الجوارح واطمأنت النفس، يشعر الإنسان بقربه من ربه، والدعاء هو صلة العبد بربه وباب مفتوح في كل حين يبوح فيه بحاجته وآلامه وآماله، راجيا من المولى سبحانه وتعالى فضله. قد جمع الله بين الخشوع والدعاء، لأن الدعاء بلا خشوع ينجم يكون كلمات تقال فقط. نعم. أما إذا اقترن بخشوع القلب صار نداء صادق يبلغ السماء. فالخشوع يحيي الدعاء، والدعاء يغذي الخشوع، وكلاهما طريق لنيل السكينة والطمأنينة والفوز برضا المولى سبحانه.
3: نعم.
2: وتعالى
3: إيه سبحان الله. نعم بالضبط، الخشوع لا بد من الخشوع في الدعاء، وإلا إن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب لقلب لاهن. حاب يقول يدعي باللسان كأنه إنسان أوتومات، حاب يقول ماكينة وحدها قاعدة تتكلم. لا بد من الخشوع فيه. نعم، ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع. إذن يتعوذ صلى الله عليه وسلم من القلب الذي لا يخشع.
2: القلب. نعم. الذي لا يخشع لهنا، ما دام تعوذ منه النبي عليه الصلاة والسلام، فنفهم أنه يعني شيء كبير، معناتها حاجة تخوف تقلق مزعجة.
3: نعم، لأنه وراه قال: ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. إذا كان العلم لم ينفعنا باش لم ينفعنا بالعمل به أصبح حجة. لابد أننا نتعلم حتى نعمل بما تعلمنا، فينفعنا علمنا في الدنيا وفي الآخرة. وقلب لا يخشع، القلب يكون قاسح كاسح، يحب يقول أنوار الطاعات وأنوار الخيرات ورقائق الرحمن سبحانه وتعالى، رقائق الرحمة ما تدخلش فيه، لا يخشع، يبدأ قوي.
2: ذكرني بحديث السيدة عليه الصلاة والسلام يقول: يدخلون الجنة أناس أفئدتهم مثل أفئدة الطير. نعم. في اللين وفي الرحمة وفي شوف سبحان الله. نعم. هذا ضد هذا. الإنسان الأفئدة متاعه كما الطير، يعني في ساعة ما يلين وفي ساعة رقيقة رحيم ورقيقة
3: ورحيمة. نعم. فالقلب إذا لا يخشع، الدعاء لا يسمع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع من كل الأمور. فيعني الدعاء له فضل عظيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لأن عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل صلى الله عليه وسلم انه الدعاء يعني مفسر بالعبادة في القرآن، فقال الدعاء هو العبادة. إن الذين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وسنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. يحب يقول الدعاء هذا شيء كبير لأشعاره في الدعاء بالعجز والافتقار إلى الله والاعتراف لله سبحانه وتعالى بأنه وحده هو الفاعل والمختار جل شأنه. نعم. وسيدنا أنس من سواش اللي قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة. المخ يطلق على الرأس يعني وعلى كل شيء اللي هو دسم الذي في رأس الذبيحة عظامها هو أصفاها أعظمها في التغذية. يذكر زاد كذلك المخ على الخالص من كل شيء وإنما كان الدعاء

0: صار أكيد لازم يكون القلب حاضر باش ينجم يوصل لهالحالات هذه فضيلة الشيخ.
1: نعم كما قرينا قبل شفنا بكثرة ذكر الله وتسبيحه سبحانه وتعالى، وكذلك يعني الحضور استحضار القلب بين يدي المولى.
0: نعم.
1: ما يصلي ما يتوضاش الإنسان على أنها عادة، إنما هي عبادة، فيستحضر ما ذكره صلى الله عليه وسلم: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم أعطيني كتابي بيميني عندما يغسل يديه، اللهم كذا سمعي وبصري، أنواع أشفاء. فيحاول يجتهد، لابد من الاجتهاد باش يستحضر معاني الطاعة، باطن الطاعة مع ظاهر الطاعة. ظاهر الطاعة أنا نتوضأ، ما وأنا نتوضأ اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره.
0: نعم
1: باطنه نور هالجوارح هذه كل بنور هذا الماء الذي أنزله الله من السماء ليطهرنا به، وليرسل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب به عنكم رجس الشيطان. فهو يطهر، علاش الإنسان لما يكون في يعني ليس على طهارة كاملة لابد له من الغسل. لابد له من الغسل باش يرجع، بس يستجمع كل ذرة من ذرات جسده كلها تعاود تتطهر إلى الواحد المعبود سبحانه وتعالى وتتوجه إليه. كذلك الوضوء، معنى الوضوء هو سلاح عظيم للمؤمن، سلاح عظيم لنور الإيمان في قلبه. فلما كان هذا الأمر كذلك وهي بواطن الأمور لابد القلب يكون يجتهد بشيء. نعم فإذا توضأ وعلم أنه في هذا الوضوء هذا يتنور بنور هذا الماء لربي أنزله لنا سبحانه وتعالى وجعله هو اللي طهرنا به، فتوجه إلى القبلة إذا كان سيصلي أو إلى قرآنه أو إلى ذكر ربه سبحانه أو إلى التأمل والتفكر في خلق الله في عظمة خلق الله، فهذا الإنسان لابد أن قلبه سيذل أمام عظمة الله، سينكسر أمام عظمة الله ويرجع ويخشع ويقول يا ربي. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما إذا الإنسان يعني جاته فتنة أو قلق كبير أو كذا قال اجثوا على الركب وقولوا يا رب يا رب، افتح قلبك إلى الله وادعوه فإنه يعطيك سبحانه وتعالى. اجثوا على الركب ظهروا هالخشوع والتذلل وكذا
0: والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى،
1: وقولوا يا رب يا رب، معناه لابد الإنسان إذا كان ضاق به الحال كذلك لا إله الله الله ربي لا أشرك به شيئا، هذه كلها اللي هي تخلي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى صلة دائمة لا تنقطع، بارك الله فيك. والتسبيح والذكر والدعاء، وما أدرك من الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. ولذا الله سبحانه وتعالى حرم على النار كل عين تبكي من خشيته، وكل عين غضت عن محارم الله، وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء يرد القضاء. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم فكرنا باش ردوا بالنا باش ما يكونش الدعاء باللسان فقط والأعمال أو الفكر أو الحضور مش موجود جملة، فسماها صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم إياكم وخشوع النفاق. شو هالكلام هذا؟ إياكم وخشوع النفاق. فقالت ابن عائشة رضي الله عنها وما خشوع النفاق؟ قال صلى الله عليه وسلم يخشع البدن ولا يخشع القلب. القلب هو اللي به الفائدة، لابد القلب أنه يخشع ويتوجه إلى الله ويعلم ماذا يقول اللسان.
0: هذاك علاش قال الحسن البصري الخشوع في القلب، فمن خشع قلبه خشعت جوارحه.
1: نعم لأن القلب هو اللي يعديك النور هذاك الإيماني إلى باقي يعني
0: كده. حتى الأولى في الخشوع لازم تحسها تستشعرها في قلبك باش نجم تسري إلى بقية الجوارح.
1: نعم يفهم ماذا يقول، يفهم ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان عندك النوم كثير وكذا ما تصليش، وامشي ارتاح انعس،
0: يعني باش تصلي انت مشغول
1: حتى تعلم ما تقول. حتى تعلم ما تقول. قال الشاعر قال فقصص علي اذا عرفت حديثها واسكن اذا حدثت عنها واخشعي. كل ما هو محبوب يعني لما تتحدث عليه فاخشع واسكن، اعطي القيمه نتاعك الايه القرانيه، واعطي قيمه نتاعك الحديث، واعطي قيمه نتاعك الوضوء، واعطي قيمه نتاعك الصلاه والتوجه
0: والسجود.
1: نعم واعطي قيمه للركوع والسجود وادعو، واعطي قيمه للدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم وخشوع.

0: خشوع النفاق واعط قيمة لكل ما تفعل معناه ووجوه قد رملتها دماء بأبي تلكم الوجوه الدوام خاشعات كأنها باكيات باديات الثغور لا الابتسام. أنواع وأشكال من هال يعني لما القلب يتوجه إلى محبة الحق سبحانه وتعالى حقيقة يتغير كل يعني معاني الحركات والسكنات فتصبح جسد نوع والقلب هو أوسع بكثير منها، فإنه هو الذي يتلقى يعني الخشوع والطاعة وهو الذي ينطق عن اللسان بدلا، فاللسان هو فقط يعني ينطق يعني بدل عن حقيقة ما في القلب من أنوار
1: نعم. قال أبو حامد الغزالي الدعاء مفتاح الرحمة ومفتاح الإجابة حضور القلب. نرجع دائما لحضور القلب مقترن يعني بالإجابة، وقت يكون القلب حاضر وفاهم فيش يدعي وعارف فيش يناجي في المولى سبحانه وتعالى.
0: نعم ساعة إذا كان إنسان مدعاش الله وربي أمرنا قال ادعوني أستجب لكم، وجعل الذين يستكبرون عن الدعاء هم يستكبرون عن العبادة، فهذا حب يقول من نبدأ من الأول، وأنه من لم يدعو الله من لم يسأل الله يغضب عليه، هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله حب يقول يسأله أن يعطيه يطلبه يدعوه ها يغضب عليه، لأنه نسيه تعالى وانصرف لغير الله. لا تسألن بني آدم حاجة، يحب يقول ابن آدم ها، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب.
1: نعم
0: قالوا يا, يا, يا بني ما تسألش ابن آدم، ما تسألش الإنسان بقلبك، نجم تسأل وحنا نتعامل ونبيع ونشتري، ولكن القلب نعطي ونأخذ بالله ومن الله. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، ولكن قلبك يسأل ويدعي ويطلب الله سبحانه وتعالى. الله يغضب إن تركت سؤاله، هذا الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم يحب يقول وبني آدم حين يسأل يغضب. يقلق الإنسان كان تطلب منه دين وتعاود كثر عليه واعطيني وسلفني وسلفني وترجع لك، أما الله سبحانه وتعالى لما توجه لي بخشوع وخضوع ودعاء صادق فإنه يعطيك ويحب ذلك. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب، من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد، احنا كلنا يسرنا أن يستجيب الله لنا، ولكن خاصة في الشدائد والكرب
1: بيحفظ. نعم الإنسان يبدا محتاج لهك الدعوة ومحتاج لهك الدعاء هذاك محتاج للإجابة كذلك.
0: نعم فايش نعمل يا رسول الله؟ فليكثر الدعاء في الرخاء. وقت اللي يبدا الدنيا لباس تعرف إلى الله، يا حديث الإمام أحمد ذكره، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالإنسان لما يتعرف لما يبدأ دنيا لباس وهانية والأمان والأمن والصحيحة لباس وكذا كل شيء، وقتها أعرف الله.
1: نعم.
0: ماشي وقت تبدأ قلق قلق وانت لباس، قلق وانت تأكل وتشرب وعندك سقف.
1: نعم.
0: يحميك من فوق، قلق وأن الدنيا فيها أمان والصحة لباس، مثل ماشي لقد الله حروبات في في في المكان اللي انت تسكنه الى اخره، كيفاش تكون قلق؟ قول كون يعني وقتها وقت وانك تدعو الله وتذكره وتسبحه وتمجده وتقدسه وتشكره على هذه النعم.
1: نعم.
0: فلما تدعو الله في هالرخاء هذايا وتتوجه اليه، فاذا جاءت نار تجي لقد الله الشده والكرب تجد الله يستجيب لك سبحانه وتعالى. أما إذا كان وقت الرخاء مكش مع الله ولا تعرف الله إلا وقت ما جي الشدائد، فأنت لست عبد الله، أنت عبد العصا. يكون إنسان عبد العصا فقط، وعبد العصا يمكن يستجيب له، يمكن في بعض الأحيان لا يستجيب له حتى لين يزيد يعرف الله سبحانه وتعالى ويفهم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. وقت الدنيا تبدا هاديه ان شاء الله ربي يعلمنا هالشيء هذا باش الانسان ما يغفلش كما قلت سيادتك الحضور. ونعم
1: قال ابن عطاء الله السكندري في هالباب هذا: لا يكون تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك. يعني الإنسان ينجم يلح ويطلب كثيرا وربما يتأخر هالعطاء لحكمة من حكم المولى سبحانه وتعالى، فيقال مازمش يكون موجب لليأس متاع المسلم، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختار لك لا فيما تختار لنفسك.
0: نعم، كان الإنسان يدعو شيء عمره ما يظن أو يفسد هاك الدعاء ويظن أو يعتقد أن الله لم يستجب له. من عائشة توصي عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول: ما تفسدوش الدعاء نتاعكم. لما يتأخر دعاء يقول إنسان دعوت ولم يستجب لي، شاء فسدك الدعاء. إنما احنا ندعي والله يستجيب متى أراد سبحانه وتعالى وكيف أراد. فإن أعطانا ما طلبناه يعني وبسرعة، هذا من فضله وجوده وكرمه. وإن أعطانا وأخر ذلك وأعطانا نفس ما طلبنا، فهذا يعني الحمد لله، نحمد الله عليه. يعني سيدنا موسى قال: والله وسيدنا هارون قد استجيبت دعوتكما على فرعون، لما دعوا على فرعون استجيبت دعوتكما بعد 40 سنة باش حققها لهم.
1: نعم سبحان الله،
0: قد استجيبت. وقالك ما تنجمش تقول وقتاش.
1: نعم.
0: أي غدوة، لا، استجيبت. فأنت طلبت، خليك ارتاح. أنت ما وفقك سبحانه وتعالى إلى الدعاء إنه إلا أنه أعطاك.
1: قال صلى الله عليه
0: وسلم: نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا يعطى أحب إليه من أن يسأل العافية. إذن لما أعطاك فتح لك باب الدعاء وبديت تدعي وهزيت يديك قلت يا ربي راه باش يعطيك. ولذا قال سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم، ما على الأرض كلها مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها لابد. نعم، ربي قال ادعوني أستجب لكم. احنا هما اللي النية تاعنا ساعات تكون مختلة، أما هو ربي سبحانه وتعالى قال: فإلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ما يقولش ربي قال دعوني استجب لكم: يا ربي أهلك فلان، هذا ماشي دعاء.
1: خاطر متغشش عليه،
0: يا ربي طيح عليهم الدار، هذا ليس بدعاء. ها، يا ربي في الدار فلان ولد عمي كذا ما عاش نشوفه إلى الموت حتى نتقابلوا غادي ونزيد ناخذ حقي منه، هذا ماشي دعاء وليس من أخلاق والشيء من الإسلام والقلوب الطاهرة. الإنسان يطهر قلبه شوية من الغش والحقد وكل هذه الدنيا. الدنيا لابد تمشي هكا، يدعي بالخير ويعمم الخير لجميع أمة لا إله إلا الله.
1: صحيح.
0: ويدعو الإنسانية بالخير. وش خسرت أنت؟ قال قرار قال معني مخسرت، قال ندعي بالخير للناس كله، ربي هو يصرف كما يحب سبحانه وتعالى، يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا ويمنع هذا. إذن قال صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر. قال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. قال: إذا نكثر من الدعاء. أحب أقول قال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر وأعظم من كل شيء وأكثر إجابة من دعائكم. وفي رواية من الروايات أنه قال: أما يعطيك ما طلبت أو يصرف عنك من السوء مثلها. السوء يبدأ نازل وما في بالكش به، بهاك الدعاء من غير ما تفيق الله يصرف عنك أو يعطيك يعني ثوابها في الجنة تلقاها. نعم، تلقاه مربى لك عند الله سبحانه وتعالى.
1: خلنا نسألك فضي شيخ، احنا حكينا على الخشوع وحكينا على الدعاء، هل الإنسان أحيانا يقول لك راني دعيت لكن ما كانش فما خشوع، هل نحاول أني نصطنع الخشوع؟ يقول لك ربما دعيت ووفقني المولى لكن دعيت يعني بصورة عادية ما فيهاش خشوع، هل يحاول الإنسان أحيانا أنه يصطنع هالخشوع؟ هذا مش خشوع متاع النفاق، لا، لكن يحاول انه هيك يخلي نفسه متأثر وهو يدعي للمولى سبحانه وتعالى.
0: يختار بعض الأوقات كما أوقات كما في الليل، كما في الليل إذا هدأت القدم متاع الناس، هفتت الحركة كما نقول احنا، وقت كل حبيب يعني يريد أن يلاقي حبيبه. فكن أنت حبيبك الدعاء إلى الله، وكن أنت حبيبك هذا السيد العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكن حبيبك أنك تدعو لخلق الله بالرحمة وكذا، وكن على وضوء، وحاول استقبل القبلة، وحط شوية ريحة طيبة في مكان نظيف طاهر يعني، ولو إن شاء الله حتى متر مربع، وأنت على سجاد وهافت قل توا باش نعطي، إن لربك عليك حقا،
1: سبحان الله،
0: لا بد باش نعطي حق من حقوق الربوبية، وأنني أتضرع وأدعو وأخلو بنفسي ولو شوية، نخلو يزي من الحركة ويزي من الكلام ويزي من الجلسة في بما كذا ينفع وسعد بما لا ينفع، ننحاش بقلبي إليه سبحانه وتعالى. فهذا من يعني من ظروف التخشع، ولما تجي الفتنة ولا تجي الابتلاء ولا كذا، الإنسان ما يبداش هارب منها ومفجوع أكثر من لازم، إنما وقتها يتوكل على الله سبحانه وتعالى، والإنسان يمشي يزور شوية السبيطارات ويزور شوية الناس الضايق بهم الحال، ويمشي يدخل في ما يكونش إلا دائما في مكان واحد، ساعات يلبس
1: ينوع
0: يلبس حويجاته ويلبس بادري ولا حاجة، ويهبط الأماكن اللي هي ضيقة والأماكن اللي فيها شوية الفقر والأماكن أنواع، يخلط قلش ديما إلا في أماكن معينة، شوف الخلق الله كيف عايشين، ويصبر للكلام نتاعهم والحديث نتاعهم، يعتبرش ديما لي الناس ما تعرفش الناس تخلوذوا يتكحدوا، لا انظر بعين أخرى تعذرهم وتستفيد منهم علوم وأحكام من تصريف المولى عز وجل في خلقه، فهذا يعني يهز الإنسان ويدله على أن يعني يتلطف لله باللطيف
1: بشكل ويحمد. خشوع يوصل القلب،
0: لابد أنه يقارن نفسه بمن هم دونه، لا يقارن، لا يبدأ ديما يحب يشوف كان الفوق، يلزم الناس كل معناها من أفخم السيارات ومن أفخم اللباس ومن أفخم، لا لا، هذه ليست حياة حقيقية، إنما كلها أوهام، فمن أدركها على حقيقتها بمال يعني نظيف وطهر كذا يزيد يتعبد بها إلى الله ويحمد الله ولا يتكبر على غيره. وأما الغالب نتاع الناس في كل قرن وفي كل زمان وفي كل بلد، لا يكون الناس كلهم على تلك الهيئة كما نراها في تسويق في المواقع والتسويق، الصورة اللي هي يعني انت
1: حياة وردية وكلها،
0: نعم 0.5 ولا 0.2% في العالم، ولذا هذا ليس بحقيقة، فلا بد الإنسان يكون رجليه على الأرض وينظر ويتأمل كيف الله، فإذا مشى عند طبيب يشوف فرصة مش يتأمل الناس، إذا كان مشى للسبيطار ولا كان مستوصف ولا لغيره ينظر كيف الناس عايشة، يعني مشوش إلا وأننا ننكر وننكر مهم شما ليس وقته، انظر أنت في يقول أحمد الله على أنه عفاك مما ابتلى به كثيرا من الخلق، هذا صحيح. التوسط والحضور تاع القلب هذا يجيب له الخشوع. نعم، ويتصدق الإنسان ويخرج من مكتوبه شوية ويعين ويعطي من وقته للناس وللأرملة وللضعيف واللي بشق، أنواع وأشكال كلها لله، إذا فعلها لله يكون قلبه حي ومتصل بربه سبحانه وتعالى. نعم، وليعلم أن الدعاء هذا التخشع في الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء، شكون قال هالكلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل من اللي شفناه وظهر لنا في عالم الظهور والشهادة أنه نزل وتوجهنا به إلى الله، ومما أمور لا نعلمها ولم تنزل وكانت ستنزل ونحن لا نعلمها.
1: صحيح.
0: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، إيه؟ فعليكم عباد الله بالدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول راكم ما كنتم عباد الله ولا عباد أنفسكم ولا أنتم حكام على أنفسكم، أنتم عباد عبد لله، فعليكم عباد الله بالدعاء، أي بكثرة الدعاء والتفويض إلى الله سبحانه وتعالى والاسترجاع، قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله ونحوهما مما يخف به يعني البلاء ويرضي به، يرضى به المولى عز وجل، فيتنزل الرحمات. الدعاء لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، كل مربوط ببعض،
1: كله صحيح سبحان الله.
0: نعم، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر.
1: لهنا البر للوالدين ولا البر بصفة عامة مع الناس مع الخلق الله،
0: خلق الله الكل، مع الحيوان ومع الأرض ومع الشجرة اللي ندون نحطوها باش نشموا الريحة الطيبة ونشوفوا المنظر الجميل ونبدأ نتشوف فيها، فهمت؟ ما عملت لنا حتى شيء، كله على الأرض.
1: نعم.
0: لما نمشي ونضرب على الأرض ولما نتقوى على الخلق ونتقوى على أنواع وأشكال كلها ليست كل فيها بر. كلها ليست فيها رفق وليست فيها رحمة وفيها شؤم والعياذ بالله. فالبر يعني يزيد في العمر، خاصة بر الوالدين وهو الإحسان إلى قريب ونحوه، كله يزيد في العمر حقيقة، ويجعل البركة كما سبق في أنواع البر. نعم،
1: الله يبارك لك فضيلة الشيخ، إن شاء الله نحرص أن تكون دعواتنا صادقة نابعة من قلوب خاشعة لا مجرد ألفاظ تقال، ونجعل من الدعاء ملجأنا في كل حال، ونرجو به القرب من الله سبحانه وتعالى قبل قضاء الحاجات. فطوبى لقلب خضع ولسان دعا ورب كريم لا يرد من دعاه. آمين يا رب العالمين. شكرا لك فضيلة الشيخ سيد الحبيب بن حامد، تحية مريم فجاري، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إن الفلاح تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله، وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور، وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة، نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.

0: الإنسان في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب الستين من الآية الأولى من سورة الأعلى إلى سورة الناس بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى.

الحديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية.

لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها

مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

بلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم

نعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟

خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

عدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة

الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.

كسب سيصلي نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب الصبر. عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: واكرب أبتاه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع: تتحرك وتضطرب.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك

0: تبكي على صبي لها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. صلى عليك الله
1: يا خير الورى. من رياض السنة النبوية.

سبحانك أنت الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نسألك إخلاص إبراهيم الذي وفَّى،

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله
1: أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر من القلب إلى القلب.
2: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم، راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
3: خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري.
2: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن و...

0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعده ويقدمه بشير الطبابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا البرنامج الذي تبثه إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالشراكة مع الرابطة الوطنية للقرآن الكريم، ويسلط الأضواء على كل الفروع المحلية والجهوية التابعة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. كل مرة نزور ولاية من الولايات في هذا البرنامج ونزور فرع من الفروع. زرنا كثير من الولايات وزرنا عديد من الفروع. اليوم إن شاء الله نعود مرة أخرى إلى ولاية منوبة، وبالتحديد اليوم إن شاء الله نزور الجمعية القرآنية المحلية دار القرآن بالدندان، التابعة للفرع الجهوي بمنوبة، التابعة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ أحمد البدوي، رئيس الجمعية القرآنية المحلية دار القرآن بالدندان. أستاذ، السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
1: مرحبا سيد أحمد. سيد أحمد البدوي هو رئيس الجمعية القرآنية المحلية بالدندان. تعرف عليك أكثر، شكون هو سيد أحمد؟ شنو تشتغل؟ شنو تخدم؟
2: أنا أولا متقاعد.
1: نعم.
2: أنا كنت إطار بالشركة القومية للاستغلال وتوزيع المياه.
1: نعم.
2: وتوا عندي فترة طويلة وخرجت للتقاعد المبكر.
1: نعم.
2: واشتغل بالجمعية القرآنية المحلية بالدندان بسيبتي كرئيس للجمعية منذ 1992.
1: أنت رئيس هذه الجمعية.
2: نعم.
1: متى تسلمت رئاسة الجمعية؟
2: منذ أكتوبر 1992.
1: من 92 إلى يومنا هذا.
2: إلى يوم التاريخ وأنا رئيس الجمعية القرآنية المحلية.
1: قرابة 35 سنة.
2: قرابة بالضبط 34 سنة.
1: ما شاء الله. وأنت رئيس هذا الفرع.
2: وأنا رئيس هذا الفرع.
1: نعم. تسير وحدك في هذا الفرع ولا معك لجنة؟
2: حاليا هو عندنا لجنة. إحنا لجنة. نعم. تسير الهيئة.
1: هيئة. نعم.
2: تسير الهيئة المديرة، ومن جملة الإخوة وعلى سبيل الذكر للحسن
1: نذكرهم. نعم.
2: منهم الدكتور جمال ناجي رئيس الجمعية.
1: نعم.
2: الجهوية، بارك الله فيه وأثابه الله على ما يقدمه من عمل ومن جهد لفائدة الجمعية ومن أجل صيانة هذه الفروع والعناية بها.
1: هو عضو في الرابطة الوطنية كذلك.
2: أي نعم. وهو الآن أيضا كاتب عام للرابطة الوطنية.
1: نعم.
2: ثم عندنا مجموعة من الإخوة اللي هم مازالوا مواكبين نشاط الجمعية وتم انتخابهم، والفترة اللي قضوها في الجمعية لا تقل عن 34 سنة.
1: نعم.
2: وأخص بالذكر الشيخ محمد عبد الرحيم.
1: نعم.
2: وكذلك الشيخ محمد كمون.
1: نعم.
2: الشيخ محمود غرس الله.
1: نعم.
2: إلى جانب مجموعة أخرى إن شاء الله ربي يثيبهم. ثم عمل أعضاء الجمعية القرآنية هو عمل مجاني،
1: عمل متطوع،
2: عمل تطوعي وعمل مجاني.
1: هو في كل الفروع المحلية والوطنية
2: المسؤول على الجمعية هو على الفروع هذوما، كله عمل مجاني.
1: نعم. تحية ليهم.
2: تحية ليهم وبارك الله
1: نشكرهم من هذا
2: خير.
1: نشكرهم من هذا المنبر. نعم.
2: حقيقة ثلاثة فروع.
1: نعم.
2: أول فرع الأول هو فرع سيدي عمر منوبة، واللي تشرف عليه الأخت السيدة كريو بمساعدة الأخت سارة المالكي.
1: نعم.
2: في الفترة الأخيرة ولزيادة تنظيم بعض الأعمال الإدارية التحق.
1: نعم.
2: بهم السيد محمد عبد الرحيم.
1: نعم.
2: أما الفرع الثاني هو فرع برج جنينة.
1: نعم.
2: والمكلفة به هي أخت منتخبة وعضوة في أعضاء الجمعية، أخت حكيمة الشفريدي.
1: الفروع عظمة، علاش ما جمعتهمش مع بعضهم في فرع واحد؟ علاش أعطيتوا كل فرع واحد؟
2: الفروع هذوما احنا تقريب كتاب الله من المواطن.
1: نعم.
2: ان سيدي عمر ما شاء الله بعيده شوي على منوبه.
1: نعم.
2: واللي باش يتنقل من منوبه للدندان يكون الحقيقه يصعب عليه، خصوصا وان عندنا بعض الاخوات من كبار السن والراغبين. نعم. في حفظ كتاب الله العزيز.
1: نعم.
2: كذلك الاخوات اللي هما من مقيمي في برج جنينه.
1: نعم.
2: هما ايضا نساء وكبار السن، ويتعذر عليهم الالتحاق بمقر الجمعية القرآنية، فتم فتح هذا المحل.
1: حبيتوا تقربوا لهم ما كانت تحفيظ وتدريس
2: لتقريب المحل لتقريب هذا الحفظ كتاب الله العزيز من سكان هذه المناطق.
1: نعم.
2: هذه هي الحقيقة الرغبة الأخيرة.
1: نعم. دار القرآن هذه بالدندان متى تأسست؟
2: دار القرآن بالدندان تأسست بصفة رسمية من 1985.
1: ما شاء الله.
2: هذه قطعة أرض.
1: نعم.
2: سلمتها البلدية.
1: نعم.
2: برع البلدية للجمعية القرآنية بقطعة أرض في ذلك الوقت.
1: نعم.
2: مساحة لا تتجاوز تقريبا 200 متر.
1: ما شاء الله.
2: إلا أنه في الأثناء وباتفاق شفاهي بين الأخوين المرحومين.
1: نعم.
2: بالحسن باللحمة اللي هو رئيس بلدية في ذلك
1: الله يرحمه. نعم.
2: والأخ عبد القادر الشعباني اللي هو كاتب عام للجمعية القرآنية ونائب رئيس البلدية، وقع تفويت في بقية الجزء
1: مساح. نعم.
2: اللي هو بعد ما كانت تقريبا 400 متر وصلت إلى 630 متر في الوقت.
1: ما شاء الله. هو الحقيقة مقر جميل، أنا زرت عملت في دورة. مقر جميل، قاعات مزيانة تبارك الله، مهيئة للتدريس ونظيفة تبارك الله عليها إن شاء الله. تحية للناس اللي يخدموا في هذا المقر.
2: سي بشير وقع إنجازه بمجهود خاص.
1: نعم.
2: بمجهود خاص من المشتركين ومن أعضاء الهيئة.
1: نعم.
2: إلا أنه وهذا شكر ويتقدم إلى السيد ولي منوبة.
1: نعم.
2: في فترة ما أن البنية تداعت نوعا ما إلى السقوط.
1: نعم.
2: بحكم أن سكنوا فيها مجموعة من سكان الأكواخ بطلب من السيد رئيس البلدية في ذلك الوقت.
1: نعم.
2: وتكلفت وزارة التجهيز بتقييم بعض الأضرار وإصلاحها، والمبلغ في ذلك الوقت تجاوز الحدود 20,000 دينار.
1: نعم.
2: فشكرا جدا للسيد.
1: شكرا لكل من ساهم في هذا الفرح.
2: فشكرا بدرجة أولى للسيد ولي منوبة.
1: نعم.
2: ولكل من ساهم من قريب أو من بعيد. نعم. ولو بالكلمة الطيبة في هذا
1: أكيد
2: المشروع.
1: أكيد. تقريبا الدارسين اللي يدرسوا في هذا الفرح قديه إناث ذكور صغار، قديش تقل عدد تقريبا؟
2: والله يا سي بشير العدد
1: تقريبا
2: عدد محترم وعدد طيب، عدد من النساء، وهنا أتقدم لهم بالشكر الجزيل.
1: خليني أعطيني العدد الجملي وبعدين تنشر التفصيل.
2: والعدد ممكن يتجاوز 280-300
1: الجملي.
2: ايه نساء بركة.
1: نساء.
2: نساء بركة.
1: والعدد الجملي
2: في العدد الجملي يمكن في حدود 800.
1: 800 ما شاء الله.
2: 400 تقريبا و20 تلميذ.
1: نعم.
2: فما يمكن 15 أو 20 رجل أو أطفال تجاوز عمرهم 18 سنة.
1: ما شاء الله. العدد الأكبر هو النساء.
2: أي. أما العدد الأكبر هو من النساء والأطفال، لأن الأطفال في حدود 400.
1: ما شاء الله.
2: والنساء في حدود 285 أو 300.
1: والأطفال قد أعمارهم منين ليه الأعمار؟
2: نساء.
1: الأطفال
2: من 6 سنين فما فوق.
1: ما شاء الله. خلينا نقول تحية خاصة للولدين اللي هما عندهم ثقة في هذه الفروع وقاعدين يجيبوا في وليداتهم الصغار باش تعلموا القرآن. نعم. تحية لهم. نعم.
2: في نظامنا يا سي بشير ما نقبلوا إلا 6 سنوات فما فوق.
1: نعم.
2: إلا ما يكون التلميذ بدأ في السنة الدراسية.
1: نعم.
2: في التعليم الابتدائي.
1: نعم.
2: أما أقل من هذوما هذوكم وقتها يتولي عندنا بعض نوادي، سواء عندنا مثلا نادي الخط العربي ولا نادي النورانية ولا نادي الروبوتيك.
1: نعم. تنجو هذا الكلام. ونساء قداه تقريبا؟
2: نساء شكون؟ أنا قلت لك تقريبا في حدود 285.
1: 250. ورجال؟
2: الرجال في حدود 20.
1: معناها نفس المشكل في كل أي فرع نمشيله في كامل طرب الجمهورية تقريبا. زرت نلقى ديما الرجال شوي.
2: معناها الرجال دائما وأبدا في الحقيقة ربي نتمنى لهم الهداية والالتحاق بالمدارس. والله أنا قلت لك في فترة من فترات مشيت لبعض المقاهي وقلت لهم جاءوا قرأوا بليش قرأوا مجانا، المهم تجيو تقرأوا. ما هداهم وش ربي إن شاء الله يهديهم والله.
1: يعني سلس عاود لهم رسالة أخرى
2: إن شاء الله.
1: عاود أبعث لهم رسالة أخرى
2: بإذن الله سمي العليم.
1: شنو تقول لهم يسمعوا فيك الرجال اللي هما للأسف الشديد يخلي ولده يسيب ولده؟ أنا أقول الحمد لله الساعة اللي هو يخلي زوجته تقرأ القرآن. تحية لها الراجل اللي يخلي بنته وولده وزوجته يجوا يقرأوا القرآن هذه حاجة باهية، لكن ما تكمل الفرحة إلا ما يكمل هو يخلط يقرأ معهم القرآن.
2: الله يسي بشير، هي نادرة صغيرة.
1: نعم.
2: واحدة من الأخوات تظهر إمكانياتها المادية محدودة وشوية وعائلتها، قالوا فكارينا ما عاش تمشي للمدرسة، قلت لهم أنا نحب نمشي نقرأ.
1: نعم.
2: قالوا أرى ما نخلصوا لك شمال، ما عاش نخلصوا لك الاشتراك.
1: نعم.
2: شو اللي عملت؟ تمشي تقضي كل يوم، تمشي تقضي تنحي دينار.
1: سبحان الله.
2: تنقصوا من القضية وتجيبوا رأس الشرط كلها واشتراكي حاضر ونحن.
1: نعم. وأنا متأكد لو جات هي وقالت ما عنديش لي المدرسة قبلتها معنا، سبحان الله.
2: مما لا شك في ذلك، احنا عندنا بعض وليدات صغار اللي هم أيتام أو إمكانياتهم المادية محدودة يقرأوا مجانا.
1: نعم.
2: احنا كل شخص اللي هو غير قادر على دفع اشتراك ويقرب ليش.
1: نعم. خليني انا عبر هذا المنبر اقول تحية للنساء بالحق، ربي يبارك لهم في اعمالهم وفي وقتهم، على خاطر حتى في المدارس وفي الجمعيات الفروع المحلية والجهوية تلقى النساء هم متصدرين المشهد، هم اللي يقريوا.
2: فعلا.
1: انا قلت لهم في يوم من الايام في عبر هذا المنبر، لو جات المساجد انا نساء تؤم الناس، لو الرجال ما تلقوش بلاصة في المساجد. الحق لو شيء حش
2: بالفعل ما يلقوش، فهمتني؟ وظهر الحقيقة تتألم، ظهر تألم خصوصا وأن عديد الأشخاص وهم كبار في السن حتى ما يحفظش حتى باش يصلي، حتى وقت اللي يجي يصلي يقرأ قرآن غلط.
1: فعلا موجود.
2: أقرأ يجي أحفظ، راه القرآن شفيع لأصحابه يوم القيامة.
1: نعم.
2: يجي أقرأ، ما يجيش ربي إن شاء الله ندعو لهم الهداية وإن شاء الله نكرر لهم الدعوة، وهذه دعوة مفتوحة لكل شخص يحب يقرأ، فأهلا وسهلا ومرحبا به.
1: رسالة للرجال نقول لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يحاول كل واحد فيكم يدخل تحت هذه الخيرية. جاءوا قل لهم جاءوا تعلموا قواعد الأساسية للقرآن الكريم، لأنك أنت تعبد ربي سبحانه وتعالى، والإنسان من الجمش يعبد ربي عن جهالة. على الأقل باش تحل المصحف باش تقرأ طريف القرآن، بتصلي تقرأ تلاوة صحيحة وتقرأ آيات كريمة مباركة تلقاها صحيحة، وإلا لك ستحاسب أمام الله سبحانه وتعالى، لأن ما عندك عذر باش تقول ربي لاني ما لقيتش في النقرة، وإلا ما لقيتش كون يقريني تو. والحمد لله كثير من الفروع قريبة لدارك، قريبة البيت نتاعك، قريبة المدينة نتاعك، تلقى فرع القرآن يقري وتلقى فيه ناس ما شاء الله عليهم متمكنين وناس عندهم كفاءة عالية به. أظن اللي قلت تقريبا 800 شخص يقرأوا فيه يدرسوا في هذا الفرع، قد شيخ يقرأوا فيهم تقريبا؟
2: ثم تقريبا 14 شيخ
1: ما شاء الله،
2: وخاصة المشايخ النساء، جل النساء. صحيح أنا عن بعض مشايخ من حفاظ القرآن، عن على سبيل الذكر الشيخ عثمان اللنداري.
1: نعم.
2: شكرا له وبارك الله فيه، واللي هو مرابط بالجمعية. نعم. منذ 2007. ثم عن الشيخ حمدي الورفلي.
1: نعم.
2: هو شاب صغير ومن حفاظ القرآن، وأصل الأصيل مهندس وعضو في الجمعية.
1: نعم.
2: ويباشر في التدريس معنا لحد اللحظة هذه.
1: نعم. والمشايخ اللي يشرف على التدريس والتحفيظ والتكوين في هذا المركز في هذا الفرع هم متكونين؟
2: متكونين بطبيعة الحال، أولا من حفاظ القرآن.
1: نعم.
2: فهمتني؟
1: نعم.
2: اثنين جلهم.
1: نعم.
2: جلهم من ثقات.
1: نعم.
2: وجلهم من سكان المنطقة، فهمتني؟ معناها كلهم طيبين لك.
1: نعم.
2: وبل بالعكس فيهم حتى من هو متطوع
1: ما شاء الله، تحيه لهم. تحيه لهم.
2: على سبيل الذكر.
1: نعم.
2: احد الاخوات اللي هي بحثانة فهي متطوعه، وشكرا لها وبارك الله فيها.
1: شكرا، ان شاء الله ربي يجعل ذلك في سجل حسناتها. خليني نقول انا زرت عديد من المراكز او الفروع المحليه والجهويه، لاني خليني نقول له القران الكريم ربك ما تقولوا لو انسان يحفظ القران يمشي يقرا القران كان انسان فاشل ما عنده حتى شيء، مشى بدا يقرا القران. لاني سجلت في هذا البرامج قضاة يحفظون القران، محامين، اطباء، دكاتره في جميع المجالات متكونين، ولكن تلقاهم مع ذلك حافظين القرآن ويحفظوا في القرآن ويدرسوا في القرآن. شيخ
2: احنا الدليل سي بشير، وأنه تقريبا مجموعة هامة من طلبتنا سواء نساء أو أطفال ممن اجتازوا امتحان شهادة البكالوريا.
1: نعم.
2: فهم من حفظة القرآن
1: ما شاء الله،
2: كانوا من الممتازين.
1: نعم.
2: ومن الأوائل.
1: نعم.
2: فشكرا لهم جميعا.
1: نعم. شكرا لهم جميعا. به شيخ دار القرآن هذه.
2: نعم.
1: تصرك عن حفظ القرآن فقط ولا عندك مواد أخرى كما السيرة كما الفقه؟
2: لا، مبدئيا حفظ القرآن.
1: حفظ القرآن وبس.
2: مبدئيا حفظ القرآن.
1: نعم.
2: أيه.
1: والقرآن كيف تحفظوا به؟ في اللوح، بالسبورة، بالمصحف؟
2: ممكنة.
1: نعم.
2: كل الوسائل ممكنة. فهمتني؟ وسائل عصرية دكامة إملاءات نعم. تحفيظ مباشر
1: نعم. الترقات والتوقيت سير الأسبوع ولا ثم
2: والله بالنسبة للنساء سير الأسبوع
1: نعم.
2: لأن كل واحدة عندها حصة معينة نهار الخميس جمعة سبت أحد فهمتي بالنسبة للأطفال الصغار هم هذوما يقرأوا في المدارس هذوما يقرأوا كل نهار أحد
1: نعم
2: ومقسمين على حصتين فما حصة من 9 لل 11 وحصة من 11 الماضي ساعة وربع
1: نعم وفي فصل الصيف تعملوا برنامج
2: في فصل الصيف نعملوا احنا شهرين
1: نعم
2: جوان وجويلية قريب نعم. جوان وقريب وجويلية لكن قريب كامل الأسبوع قريب نعم. الصغار كامل الأسبوع
1: نعم.
2: في شهر أوت هذا كان خاصوه للعطلة
1: للعطلة باش يرتاحوا الناس كله تراجعوا انتم زاد اموركم
2: تراجعوا شوية راح
1: نعم تعملوا مسابقات قرآنية
2: شيء مؤكد احنا نعمل اولا اختبارات كل 3 أشهر للاطفال اللي هم يقراوا
1: نعم
2: هذه اختبارات كل 3 أشهر
1: نعم
2: ثم نعمل اختبارات في اخر السنه الى جانب مساهمتنا في الاختبارات التحفيزيه اللي تقوم بها الجمعيه الجهويه وبارك الله فيها
1: نعم.
2: ثم نشاركوا في المسابقات الوطنيه
1: نعم
2: مسابقه اللي تقيمها الرابطه في خلال شهر رمضان كل سنه
1: نعم
2: عندنا فيها نصيب الأسد
1: نعم
2: عندنا نصيب الأسد وعندنا مجموعة من أهم المجموعات للشركة
1: ما شاء الله
2: يمكن ساعات تحصل هيك بعض التعثرات البسيطة
1: عادي حاجة عادية نعم
2: حاجة عادية وما نجموش نحكيه عليها برشا
1: نعم
2: أما نخليها على الأقل حتى إذا تصير سناء نولي نتجاوزوها في
1: أكيد محلوق. أكيد وتعملوا دورات تكوينية اللي هنا للمدرسين اللي يقرأوا عندكم يقرأوا عندكم
2: المدرسين نعملوا صدفة لحد الآن ما عملناش دورات تكوينية كبيرة أما نعملوا رحلات ترفيهية
1: تعملوا رحلات
2: عملنا رحلة ترفيهية على سبيل المثال عملنا رحلة أولى في مشينا للزغوان ثم
1: نعم.
2: رحلة ثانية مشينا للتبرقة أو وعين دراهم
1: نعم
2: وإن شاء الله نبرمجوا في رحلة أخرى
1: تفرطوا
2: أي لا والحمد لله إن شاء الله رحلة ثالثة باش تكون إن شاء الله ممكن في شهر ماي باش نمشيوا للدقة والجبة اللي هم أماكن أثرية وأماكن
1: تعرفوا على البلاد
2: وأماكن سياحية
1: أكيد ما شاء الله عليك عندكم علاقة بفروع أخرى؟
2: والله علاقتنا بالفروع الأخرى علاقة بالحقيقة مش هيك العلاقة الكبيرة كبيرة أما علاقة طيبة والحمد لله
1: وضع شيخ أحمد البدوي هذه تقريبا حوصلة حول هذا الفرع حول دار القرآن اللي هي عمرها تقريبا 34 سنة شنو تحب تقول في آخر هذا البرنامج؟ شنو
2: في آخر الأمر أتقدم بالشكر الجزيل لكل الفريق العامل معك
1: بارك الله فيك
2: والفريق وعلى هذا البرنامج الذي أعدته إذاعة الزيتونة للتعريف
1: نعم.
2: أنشطة الجمعية القرآنية
1: نعم.
2: اللي هي في أحوج ما يكون
1: أكيد.
2: للتعريف وأنشطتها وزيارتها وأتمنى أن تزورونا مرة فمرة أخرى
1: إن شاء الله يا ربي هذا البرنامج جعل ليسلط الأضواء على كل الفروع المحلية والجهوية التابعة للرابطة الوطنية في كامل تراب الجمهورية التونسية إن شاء الله فرع بفرع بإذن الله نزور الفرع كل وعلش لا ما نعودوش نعود نزوركم في
2: إن شاء الله وأخيرا إن شاء الله أقدم بالشكر الجزيل إلى كل أعضاء الجمعية القرآنية
1: نعم.
2: المحلية بالدندان
1: نعم.
2: على مجهوداتهم وكذلك أعضاء الجمعية الجهوية وفي مقدمتهم الأخ الدكتور جمال نجي
1: تحيلي.
2: على ما قدمه شكرا نعم. له وبارك الله فيكم
1: شكرا أستاذ بارك الله فيك تويزونا نمشيوا باش نأخذ عينات من الناس اللي يقريوا في هذه الجمعية ويقرأوا كذلك فين نمشيوا شكون باش نأخذوا تو نتحدثوا معه
2: احنا تو باش نأخذوا الأستاذة ليلى الورغي
1: ليلى الورغي
0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه دعوة خيرة لرفع راية الخير راية القرآن الكريم خيركم من تعلم القرآن وعلمه
3: خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري
0: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم خيركم من تعلم القرآن وعلمه
1: أحبابنا الكرام، نواصل معكم هذا البرنامج، برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والحوار سيتواصل مع الأستاذة ليلى الورغي، المشرفة على التحفيظ والتدريس في دار القرآن الكريم بالجمعية المحلية بالدندان. السلام عليكم أستاذة ليلى.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لاباس عليك؟
4: الحمد لله رب العالمين.
1: ليلى الورغي، شكون هي ليلى الورغي؟
4: ليلى الورغي،
1: نعم،
4: في إطار صحف صح؟
1: صح، نعم.
4: أنا طو إطار إدارة عامة،
1: نعم،
4: وبديت نقرأ في المدرسة هذه من 2007 أول،
1: نعم،
4: محلت،
1: نعم،
4: دخلت نقرأ هنا،
1: نعم.
4: وكانوا المشايخ متاعي سي محمد البارودي،
1: تحية للشيخ محمد البارودي، نعم، أستاذ فاضل
4: الأنداري، عثمان الأنداري،
1: تحية للشيخ عثمان،
4: وعديد من المشايخ الآخرين، اللي سي أبي جندوبي،
1: تحية لهم الكل،
4: هذوما اللي كانوا قاري، وثم، نعم، مع شيوخ آخرين اللي يجيو ويمشيو،
1: نعم، تحية لكل شيخ، نعم،
4: مع سي محمد الصغير،
1: نعم،
4: والأستاذة نيلة البجاوي،
1: نعم، تحية لهم الكل، نعم. وانت حافظة كم القرآن ولا متيسر ولا؟
4: لا مازلت.
1: ربي يسر لك، وناوية باش تكمل إن شاء الله؟
4: بإذن الله.
1: بإذن الله.
4: وين نعاون في روحي مع بناتي الطلبة اللي معايا،
1: نعم،
4: نراجعوا منها قاعدين نحفظ.
1: نعم، وقاعد انت تحفظ في هذا الفرع؟
4: تحفيظي، هذوما اللي معايا تقريبا 9 سنين معايا.
1: ما شاء الله.
4: بدينا في التجويد.
1: نعم.
4: التجويد، وكملنا، ومتوا قاعدين نحفظ.
1: 9 سنين هذه قداش تقريبا حفظتوا؟
4: تقريبا 15 حزب، وصلنا حتى الأعراف.
1: ما شاء الله. من البقرة للأعراف.
4: جزء عام.
1: نعم.
4: ومن بعد من البقرة حتى للأعراف.
1: ما شاء الله.
4: وتوا قاعدين نراجعوا، تو قريب العميق قاعدين نراجعوا، خاصة بالنسبة لصورة الأنعام صعيبة، قاعدين نعاون فيها أكثر من عام.
1: أكيد.
4: أي قاعدين وقفنا حتى الأعراف، أما قاعدين نراجعوا من البقرة.
1: نعم. طريقة التحفيظ كيفاش تحفظ؟
4: بثمن.
1: بثمن بالمصحف.
4: بالمصحف أي.
1: أنت تقري هو يراجع معك.
4: ومن بعد ونكرر كلنا مع بعضنا.
1: في الأسبوع قداه حصة تقريبا تعملوا؟
4: من الأول كنت حصة.
1: نعم.
4: تعليم التجويد، تعليم، نعم، التجويد من الأول. نعم. ونعمل نهار لحد بالنسبة للمخارج والصفات.
1: نعم.
4: قراوة معناها بدق. كيف كملنا؟ عملت عامين قراءات، قريت عامين قراءات، ومن بعد اكتشفت اللي معناها احنا نساء كبار معناها مش صغار معناها.
1: نعم.
4: مش باش يفيدهم برشا القراءات.
1: أكيد، مادام مش محافظينهم.
4: أما فهموا على القليل الباز، لولين عنده فاهمين إيش معنى قراءة.
1: نعم.

0: إسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله عليك تبارك الله، قراية متقنة، صوت جميل، يعطيك الصحة ويبارك لك إن شاء الله. بعدين فين نمشي أستاذة؟
2: أخت نجيبة.
1: نمشي لأختنا نجيبة. السلام عليكم أستاذة.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: من باش تقرأ لنا إن شاء الله؟
3: سورة النساء.
1: ما تيسر من سورة النساء، تفضلي. النساء. تفضلي لالا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء.

0: بدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.
1: صدق العظيم، شكرا، بارك الله فيك، كذلك تلاوة ممتازة ومتقنة. نمر للطالبة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: بسم الكريم.
2: سعيدة فاضل مبنجة بالصحة.
1: ما شاء الله، سعيدة فاضل مبنجة بالصحة. شنو باش تقرأ لنا؟
2: سورة الأعراف البداية.
1: متى يصل من سورة الأعراف؟ تفضلي.
2: أعوذ

كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا

0: قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للطالبة الموالية. السلام عليكم.
2: السلام عليكم. لطيفة زروق، قائمة بإطار تعليم.
1: ما شاء الله لطيفة زروق، مرحبا لطيفة. منين باش تقرا لنا إن شاء الله؟
2: المؤمنون،
1: من سورة المؤمنون. تيسر من سورة المؤمنون، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.

0: خالدون.
1: صدق الله العظيم. شكرا، بارك الله فيك، بارك الله فيك. كنا جميعا ما شاء الله في شتى المجالات، ومع هذا أنا متقدمين في العمر وبدوا تسموا فيهم يقرأ وتلاوة متقنة وما شاء الله عليهم، هذا مش يكونوا حجة عليكم يوم القيامة، خاصة الإنسان تلقى أعطاه ربي نعمة الوقت وأعطاه ربي نعمة الفراغ وأعطاه نعمة الصحة ونعمة الذكاء، ولكن للأسف الشديد حتى الفاتحة يقرأها مش مريقلة وميش صحيحة. إن شاء الله ربي يرزقنا حفظ الكتاب. نعود الأستاذة ليلى ورغي.
0: أحب نقول حاجة، أنا قاعد نحضر في المسابقات، نعم، وندرس زادة في المدرسة هذه، ونحب زادة نتوجه بتحية الأستاذتي سيدة ليلى الورغي،
1: نعم،
0: والأستاذة متاعي زادة سنين نسرين الزبيدي،
1: نعم،
0: ونحب نقول زادة الأستاذ محمد البارودي اللي أنا نقرأ عنده
1: تحية لي،
0: أنا قاعد راني نشارك معاه في الامتحانات، نتوجه تحية كبيرة للمدرسة متاعي اللي نقرأ فيها وجميع الإطارات متاعها موجودين واللي هما بابهم محلول لنا وكل أذان صاغية، ونحب نشكركم أنتم كإذاعة
1: تتبتونا،
0: وأنا كان لي شرف اللي أنا أكون يعني قاعدين تسمعوا فيا، مع الشكر الجزيل.
1: شكرا، بارك الله فيك، أهلا، شكرا على واجب. أستاذة شنو تحب تقول في آخر اللقاء قبل ما نغادرك؟
2: نشكر إذاعة الزيتونة اللي جيتم أنتم خصصتوا من وقتكم لينا باش تسمعوا الطلبه اللي قراوا.
1: بارك الله فيك، نعم،
2: تاع دندان. نشكر الاطار نتاع المدرسه الكل،
1: نعم، شكرا، بارك الله فيك. احبابنا الكرام، مرحبا بكم مره اخرى، نواصل معكم هذا الحوار مع الاستاذ حمدي ورفلي المشرف على التحفيظ والتدريس في دار القران بالدندان. استاذ اهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: مرحبا بك وبجميع المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام. شكون هو حمدي ورفلي؟ تعرفوا عليك اكثر.
3: حمدي الورفلي، كنت التحقت بالجمعية القرآنية المحلية بالدندان سنة، نعم، 2007 كدارس،
1: ما شاء الله،
3: وبعد إن شاء الله يعني قدمنا شوية في الحفظ،
1: نعم،
3: وقريت على عدة مشايخ، وكانت الإجازة عند الشيخ عثمان بن طيب الأنداري،
1: تحية للشيخ عثمان، نعم،
3: الله ربي يبارك له ربي يحفظه، وكان الحفظ النصيب الأكبر من القرآن في مدرسة عمر بن الخطاب للقرآن سكرة. الكريم سكرة عند الشيخ شكري،
1: تحية لشكري، نعم،
3: شكري ربي يبارك له إن شاء الله ربي يحفظه الشيخ شكري السعيداني، والمشايخ اللي غادي الكل بطبيعة الحال يعني، والجمعية متاعنا وبعض المشايخ كيما الشيدي الهادي الفخفاخ الشيخ الياس بن نور.
1: نعم، انت تدرسوني في الجمعية وبس؟
3: أي
1: مش إمام ولا حاجة؟
3: لا، مانيش إمام. لا،
1: شنو تشتغل في؟
3: أنا إن شاء الله كان سهل ربي مهندس.
1: مهندس فيه اختصاص
3: في توبوغرافي وجيوماتيك.
1: ما شاء الله، أنت تحفظ هذا المركز؟
3: نحفظ إن شاء الله في
1: الأعمار اللي تحفظ فيها تقري فيها من خلال
3: القسم اللي نحن اخترناه السنة اللي هي تجربة جديدة، اللي هي قسم النموذجي، خذينا العناصر المتميزة من السنوات الأولى في اللي يدخلوا معنا هوني في الجمعية،
1: نعم،
3: وشوفوا المتميزين في الحفظ وفي الأداء، وعملنا لهم مجموعة وحدهم،
1: نعم،
3: هذه إن شاء الله السنة الثانية،
1: نعم،
3: والقسم مختلط ما فيه الشرط العمر،
1: نعم،
3: الوحيد هو الاجتهاد والمواظبة، نعم، والحفظ.
1: قداش تحفظوا في الجمعة؟
3: نحن ناخذوا في الجمعة ربع حزب،
1: ما شاء الله، 80 وتحفظهم
3: ويحفظهم، ونجيوا الأسبوع اللي بعده نعرضوا منهم، يعني كل واحد يعرض نصيب مك 80 نظرا لضيق الوقت،
1: نعم،
3: ونقعدوا هكاكا للي إن شاء الله تكمل الصورة، وكل ما نعملوا حزب نعملوا عليه اختبار،
1: نعم. وتلقى الصعوبة مع التلامذة اللي يقرأوا عندك؟
3: والله مش أنا اللي نلقى صعوبة، هما ساعات يلقوا صعوبة نظرا مك تعرف لضيق الوقت،
1: نعم،
3: في معناها في وسط الأسبوع الدراسة، وزيد العديد عندهم أنشطة جانبية يعني يقوموا بها،
1: نعم،
3: يمارس في الرياضة
1: كيت،
3: اللي يقرأ في لغات، وأغلبهم نحن اللي عنا لهنا يقرأوا في المعاهد النموذجية،
1: ما شاء الله،
3: تعرف أن سق مرتفع في المعاهد،
1: نعم،
3: النموذجية، ومع ذلك ما شاء الله يعني متفوقين في دراستهم،
1: ما شاء الله،
3: متفوقين في القرآن،
1: نعم. شنو العينات النجم اسمه عينات يقرأوا عندك؟
3: إيه، عنا العديد من العينات ومن العمر الكل إن شاء الله، وكان تحب
1: خلينا نمر للعينات،
3: نتوكلوا على ربي مع عبد الرحمن بن مريم،
1: نعم، تفضل، خلينا نمر لسي عبد الرحمن بن مريم. السلام عليكم سي عبد الرحمن.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: قد عمرك؟
4: 16 سنة.
1: فين سنة تقرأ؟
4: زيماني إن شاء الله.
1: شنحو المعدلات؟
4: الله الحمد لله.
1: مريقلة؟
4: اي مريقلة.
1: قد تحفظ؟
4: 27.
1: ما شاء الله، تبارك الله عليك.
4: الحمد لله.
1: شنو مش تقرأ لنا؟
4: سبحانه الحمد لله. نعم،
1: شنو مش تقرأ لنا؟ استمعنا
4: من أواخر سورة البقرة إن شاء الله.
1: تفضل.
4: من الرسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمن.

0: كافرين.
1: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: اسمك كريم. اسمك؟
2: أمان الله التايب.
1: أمان الله. قدش عمرك؟
2: 17 سنة.
1: تقرأ؟ فلا سنة تقرأ؟
2: دوزيام أني.
1: ربي ينجحك إن شاء الله. قد تحفظ؟
2: 24 حسب حالي.
1: ما شاء الله. زميلك كان يقرأ؟ صديقك؟ تقرأ مع بعضكم؟ مع بعضكم ها؟ شنو باش تقرأ لنا؟
2: من أول سورة الإسراء.
1: من أول؟
2: من أول سورة الإسراء.
1: نعم. متى يسلم سورة الإسراء؟ تفضل.
3: بسم الله الرحمن

يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده

0: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا.
1: صدق العظيم. شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: بسم الكريم.
2: أحمد قروي.
1: مرحبا سيد أحمد. قدرت تحفظ سيد أحمد؟
2: أنا إن شاء الله ما تقريبا 14 حزب.
1: ما شاء الله، قريب تختم ربع القرآن. شنو باش تقرأ لنا؟
2: أوائل سورة آل عمران.
1: ما تيسر من سورة آل عمران، تفضل خويا.

0: صدقنا العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم.
1: وعليكم ورحمة الله.
0: لبس عليك.
1: الحمد لله.
0: الاسم الكريم.
1: ذيب ذيفي.
0: قد عمرك ذيب؟
1: 15 سنة.
0: قد تحفظ؟
1: 7 حسين.
0: ما شاء الله، ما تيسر. طيب شو باش تقرا لنا؟
1: أوائل سورة البقرة.
0: أوائل سورة البقرة، تفضل. أي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
0: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: لاباس؟
2: الحمد لله.
0: شو اسمك؟
2: أحمد عزيز الهلال.
0: قد عمرك؟
2: 11 سنة.
0: شو باش تقرا لنا؟
2: أبي خسوت يوسف.
0: تفضلي.
2: أعوذ

0: الله يجزي المتصدقين.
1: صدق العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لبس عليك.
2: الحمد لله.
1: شو اسمك؟
2: عمر عميري.
1: قد عمرك يا عمر؟
2: 12.
1: شنو باش تقرا لنا؟
2: الحزب الخامس بتاع سورة البقرة.
1: ما تيسر من سورة البقرة، تفضلي.
2: أعوذ

0: يفعل ما يريد.
1: صدق الله العظيم، شكرا بارك الله فيك. نعود سي حمدي الورفلي، مرحبا مرة أخرى سي حمدي. شنو تحب تقول في آخر هذا الحوار؟
2: أولا مرحبا بكم ومشكورين على الكريمة هذه،
1: بارك الله فيك،
2: وإن شاء الله ربي يوفقنا ويعيننا على تحفيظ القرآن وعلى حفظه والعمل به.
1: أمين يا رب،
2: وإن شاء الله ربي ييسر وجينا المرة الجاية ونصر العبد والتلامذة بتاعنا هذوم الكل حافظين
1: إن شاء الله يا رب.
2: وربي سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اليوم القسم اللي أنا قريته الحقيقة هي كانت أول تجربة من نوع هذا في الجمعية بتاعنا،
1: نعم،
2: ولكن كانت عشت الآية هذه بتاع ولقد يسرنا القرآن للذكر،
1: نعم،
2: لأنه القسم فيه مختلف الشرائح العمرية، من اللي عمره 9 و10 سنين للي عمره 60 سنة، ولكلهم أثبتوا أن ربي سبحانه وتعالى صدق فيما قال وصدق في وعده، لكلهم حفظوا، لكلهم ملتزمين، ما ثماش هذا كبير ما نجمش نحفظ، ما ثماش عندي مشاكل ما نجمش نحفظ،
1: نعم،
2: ما ثماش عندي قراية ما نجمش نحفظ، بالعكس القرآن كان دافع، وما خالط القرآن شيئا إلا باركه، وربي سبحانه وتعالى زادنا بركة وزادهم بركة في الدراسة في العائلة، والأمثلة ما شاء الله عن،
1: نعم،
2: السيد أحمد اللي كان يقرأ ما شاء الله يعني متزوج ويخدم بصغاره، ولكنه نموذجي في القسم النموذجي
1: ما شاء الله. أنت قلت لي سجلت عندكم في دار الزيتون؟
2: أي سجلت في 2011
1: ما شاء الله،
2: عثمان لنداري،
1: ما تقريبا 13 سنة عند الحكاية. نعود نسمعك مرة أخرى الآن، تفضل قرأنا ما تيسر.
2: أعوذ بالله

بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا.

0: هب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. نواصل هذا الحوار مع الأستاذة حميدة قطفاوي، هي كذلك مشرفة على التحفيظ في دار القرآن الكريم بالجمعية القرآنية المحلية بالدندان. السلام عليكم أستاذة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حميدة قطفاوي، تعرف عليك أكثر حميدة؟
2: حميدة قطفاوي مدرسة بالجمعية القرآنية بالدندان، وكذلك مشرفة على الأطفال.
1: نعم.
2: وأشتغل بالإدارة يعني زيدي.
1: تشتغلي في هذا الفرع؟
2: أي.
1: نعم. الأعمار اللي تقري فيهم قده، كبار صغار قده؟
2: الأعمار من 8 سنوات حتى كش العشرة.
1: 8 إلى 10 سنوات.
2: أي. الفئة العمرية هذيك.
1: نعم. وتقريبا قداش تأخذوا الحصة في الجمعة؟
2: كل أسبوع عنا حصة.
1: نعم.
2: يوم الأحد.
1: نعم.
2: توقيت منقسم في الجمعية.
1: نعم.
2: عنا من 9 للـ11.
1: نعم.
2: 11 وربع، الماضي 9 وربع.
1: نعم.
2: عنا 2 مجموعات يعني.
1: 2 مجموعات. أنت تشرفي عليهم؟
2: أي.
1: والعدد قداش في المجموعات قري؟
2: في هي المجموعات منقسمة الأقسام.
1: نعم.
2: عنا قسم نموذجي، عنا قسم تحفيظ ربع ياسين، عنا قسم تحفيظ ربع مريم، عنا جزء تبارك، وعنا جزء عامة زاد فيها 2 أقسام.
1: نعم.
2: يعني فئة اللي صغار من بين 6-7 سنين.
1: نعم.
2: وكثرية 6 سنوات، والقسم الثاني من جزء عامة هو من 7-8 سنوات.
1: نعم. وتلقى صعوبة في المعاملة مع التلامذة الصغيرات وهم تقري فيهم بتحفظي فيهم؟
2: والله أنا كتجربة شخصية الحمد لله، يمكن بحكم خبرتي يعني مع الأطفال، يعني الحمد لله أنا شخصيا مانيش لاقية حتى صعوبة، وهما بالحق تحس قديش فيهم براءة وقديش بالفطرة حبهم للقرآن كبير.
1: نعم. وانت قديش عندك تقري في هذه الجمعية؟
2: عندي 4 سنين.
1: ما شاء الله. نجمو ناخذ عينات نسمعهم؟
2: اي
1: تفضل اعطيني. نبدأ من هوني، خلينا نبدأ من هوني باش نسمعهم الكل. خلينا نبدأ من هوني. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: الاسم الكريم؟
3: براء سماشي.
1: قد عمرك؟
3: 13.
1: شنو باش تقرا لنا؟
3: باش نقرا لكم شويه من البقره.
1: تفضل. متى يسمى صوت البقره؟ تفضلي.
3: اعوذ

0: منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: الاسم الكريم؟
2: آدم الويدي.
1: آدم، قد عمرك؟
2: 9 سنوات.
1: 9 سنوات، شنو باش تقرا لنا؟
2: أواخر سورة البقرة.
1: تفضل، أواخر سورة البقرة، تفضل.

0: الغافلين.
1: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. نمر للتلميذة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: الاسم الكريم؟
2: سلمى الرياحي.
1: سلمى قد عمرك؟
2: 12.
1: فين سنة تقرأ؟
2: سنة سادسة.
1: قداش تحفظي؟
2: 5.5.
1: ما شاء الله. شنو باش تقرأ لتو؟
2: أوائل سورة ياسين.
1: متى يسلم سورة ياسين؟ أي تفضلي من غير لا تخاف.

0: آبائهم فهم غافلون. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم.
2: سلام.
1: شو اسمك؟
2: ريتا جيبي.
1: قد عمرك؟
2: 8 سنوات.
1: شنو مش تقرا لنا؟
2: الصفحة الثانية من سورة ياسين.
1: متى يسر من سورة ياسين؟ تفضلي.

0: من شيء إن أنتم إلا تكذبون.
1: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. نمر للتلميذة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: شو اسمك؟
2: هاجر القاسم.
1: هاجر قدش عمرك؟
2: 8 سنوات.
1: شنو باش تقرا لنا؟
2: متى يسأل من سورة الصافات.
1: تفضلي. متى يسأل من سورة الصافات.

جملة واحدة، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا.

0: عذاب واصب.
1: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. نمر للتلميذة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: اسمك؟
2: تسنيم الحناشي.
1: تسنيم قديش عمرك؟
2: 12 سنة.
1: شنو باش تقرا لنا؟
2: أوائل سورة الصفات.
1: تفضلي.
2: أعوذ

0: عذاب واصب.
1: صدق الله العظيم. شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: لاباس؟
2: يوسف الماجري.
1: سي يوسف، قدش عمرك؟
2: عمري 11 سنة.
1: شنو باش تقرا لنا؟
2: باش نقرا لك أوائل سورة الزمر.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

0: يقربونا إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذة الموالية نختم مع هذا الحوار. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: شو اسمك؟
2: مريم السويسي.
1: مريم قديش عمرك؟
2: 8 سنوات.
1: شنو باش تقرا لنا؟
2: أوائل سورة المائدة.
1: تفضلي.

0: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نعود الأستاذة. أستاذة، شنو تحب تقول في آخر هذا اللقاء؟ عندك حاجة تحب تقولها؟ عندك رسالة تحب تبعثها؟
1: أول حاجة نشكرك على الزيارة لنا.
0: شكرا، بارك الله فيك.
1: الجمعية وعلى اللفتة الكريمة.
0: شكرا
1: لفضيلتك. إن شاء الله يا رب صغرنا الكل يكونوا من حفظة كتاب الله، وإن شاء الله يكونوا قدوة حسنة في المجتمع، وإن شاء الله يا ربي في الزيارة الجاية تلقاهم يعني ما شاء الله
0: قدمين إن شاء الله. شكرا أستاذة حميدة، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، نصل إلى نهاية هذا البرنامج. نقلنا لكم هذه الحصة من الفرع المحلي الجمعية القرآنية دار القرآن بالدندان التابعة للفرع الجهوي بمنوبة التابعة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. إلى أن نلتقي في حصة جديدة من برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه في ولاية جديدة في فرع جديد. إلى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم. راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
3: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
2: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعده ويقدمه بشير الطبابي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب.

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحباء الطبيعة، متتبعي برنامج منتدى البيئة أينما كنتم على أرض تونس الحبيبة وخارجها، ومشاهدين كذلك، أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة لبرنامج منتدى البيئة، الحصة 70 بعد 600 في سنتها 13. ديما نقول فضل من الله ونعمة أن أدركنا هذا العدد. إذن اليوم الأحد الموافق ل 21 ذي الحجة 1447 هجري، والموافق كذلك للسابع من شهر جوان 2026 ميلادي، واحتفاء باليومين العالمي والوطني للبيئة اخترنا من المواضيع العود على تظاهرة هامة أعتبرها من التظاهرات تقريب الرمزية المهمة في البلاد، معناها رمز كرمز، معناها كعلامة، ألا وهو ملتقى ربيع البيئة بسليمان في دورته الرابعة. إذن عود هام جدا في حدث بيئي أعتبره قيمة ثابتة، وإن شاء الله الأيام ومستقبل الأيام يثبت هذا. إذن ممنون جدا باستقبال جزء من الهيئة المنظمة في شخص بدء السيد فوزي جبالي، متفقد عام للتربية ومنسق أو مشرف الدورة الرابعة لملتقى ربيع البيئة بسليمان، باش يحكي لنا على فعاليات هذه الدورة، على خصوصياتها وكل جديدها، وعن أهم الإضافات لحقل النشاط العلمي عامة والبيئي خاصة. سي فوزي عود عدت، أهلا وحللت سهلا. إذن مرحبا بك مجددا في برنامج منتدى البيئة.
2: شكرا سي توفيق ومرحبا بك، واحنا أصبحنا تقريبا من رواد منتدى البيئة لتعريف بتجاربنا، ومشكور على الاستضافة مجددا.
1: وهي تجربة متميزة، علقيلا نقيمها من جانبي وأترك المجال للمشاهدين والمتتبعين والمستمعين باش يحكموا على قيمة العمل متاعكم. كذلك ممنون جدا باستقبال إطار من الإطارات التربوية السيدة نوال عويدات، أستاذ مدارس ابتدائية، وحديث عن تجربتها في مجال النشاط البيئي داخل الفضاء المدرسي وعن أهم المنجزات والنتائج. سيدة نوال مرحبا بك، مرحب. أول مرة أنت بحضانا، لكن تقريبا شاركت في الأربع
3: تقريبا.
1: مرحبا بك، وإن شاء الله تفيدنا بالتجربة.
3: يعيشك.
1: ننتقل للأهم والمهم، هما الجيل الصغير. السيدة نبدأ بالتلميذة البنوتة أنس نجازي، هي من مدرسة الطاهري، أترك لها التقديم.
4: صباح الخير، أنا أنس نجازي، سنة ثالثة بالمدرسة الابتدائية، أنوب جميع متعلمي مدرستي للتحدث عن مشروعنا.
1: مشكورة جدا هذه البنوتة الصغيرة. نمشي للبنوتة الثانية، التلميذة المتميزة أمينة بالضياف، باش تحكينا على تجارب التلاميذ الميدانية في النشاط البيئي داخل الفضاء المدرسي وعن تفاعلهم معه. تفضل.
5: صباح الخير، أنا اسمي أمينة بالضياف، نقرأ سنة سادسة في مدرسة الكرامة، وأنا نمثل نادي المواطنة على التربية على المواطنة.
1: مشكورة جدا. إذن هذوما ضيوفي حضورا بالأستوديو، كذلك باش تكون معنا في المداخل الهاتفية. تلاحظوا اللي الحضور ما شاء الله كثيف، وربي يوفقنا إن شاء الله باش نوصلوا الرسائل. في المداخل الهاتفية باش تكون معنا الدكتورة حسنة اللوزي، باحثة مختصة في البيوتكنولوجيا، ومداخلة حول تجربتها في تبسيط المعارف العلمية وتقريبها للتلميذ من جهة، وعن تفاعل التلاميذ مع الباحث من جهة أخرى. هذه معنا في المداخلات الهاتفية. كذلك ما ننساوش الفقرة الإخبارية القارة، إلى جانب الفقرة التأصيلية في اللي نبدأ بها الافتتاحية مع فضيلة شيخ هشام الصدقاوي. اليوم باش نحكيه كذلك في نفس الإطار، باش نحكيه على موضوع مكانة العلم في الإسلام من خلال القرآن والسنة، وتربية الناشئة على حب العلم والمعرفة. وكما تراو معناها أكبر شاهد هو حضور زوز تلام ذا اليوم في شخص أنس نجازي وأمينة بالضياف، في الإخراج اليوم كما العادة ما ننساوش مخرجتي البرنامج في الإخراج الإذاعي أختنا لطيفة الفرشيشي بشي تعبوا شوية اليوم، وكذلك في الإخراج الرقمي السيدة كريمة أعطيك بامتياز. إن شاء الله تقضيوا معنا ساعة ممتازة مع البيئة، تعيشوا معنا لحظة هذا الحدث الهام مع كل فقراته مع كل فعالياته وكذلك تداعياته والنتائج. نحن دعمنا لمثل هكذا إذا تظاهرات هو دعم للخروج من المحلية إلى الوطنية ولما لا العالمية. إذا إن شاء الله بطموحنا هذا بأمننا هذا يتحقق المرجو. أقعدوا في الاستماع ما تبعدوش برشا، نلتقي بعد فاصل ومضى شهرية إن شاء الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من القلب إلى القلب.
1: زيتك المقلي ما تلوحي، وفي اللفابو ما تصبي، وجمعية البيئة أعطي.
2: زيتك المقلي متلوحي. عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم لمحاولة ضيفي الكريمين ذقنا وضيوفي الكرام اليوم. ما شاء الله العدد متميز. نذكر اللي تحقوا بينا في الأبان، موضوع اليوم هو احتفال على طريقة منتدى البيئة باليوم أو اليومين العالمي والوطني للبيئة، بعود على أو عودة على ملتقى ربيع البيئة بسليمان في دورته الرابعة لمال هذا العمل من مكانة على الخارطة، خارطة النشاط البيئي في البلاد، خاصة في مهم التربية، في مهم التلامذة، هذا هم برشا وهذا اللي نحبوه. خلينا نمشي مباشرة إلى فضيلة الشيخ هشام صدقاوي اليوم، باش نحكيه على في الفقرة التأصيلية، باش نحكيه على موضوع مكانة العلم في الإسلام من خلال القرآن والسنة وتربية الناشئ على حب العلم والمعرفة. ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بارك الله فيك على حضورك وعلى تأثيرك. إذن سأترك لك الكلمة لتأصيلي مثلي هكذا موضوع هام وهام جدا، وخاصة معنا ناشئة، معنا وليدات صغار يسمعوا البعد والهدف من إذن تكريم الإسلام للعلم والعلماء. لك الكلمة سيدي.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد
2: صلى الله وسلم
3: عليه وعلى آله وموالاه. الحديث عن العلم هو الحديث عن أصل هذا الدين، أساس هذا الدين. أصلا هذا الدين المولى سبحانه وتعالى أقامه وأسسه على المعرفة.
2: نعم.
3: أي أن أولى حلقات هذا الدين هو المعرفة، هي المعرفة، العلم. العلم أولا والعلم آخر. العلم به يسعد الإنسان في حياته. إن أردت أن تسعد في حياتك فعليك بالعلم، وإن أردت أن تسعد في آخرتك فعليك بالعلم.
2: نعم.
3: الأمة لا ترقى إلا بالعلم.
2: هو كذلك.
3: الأمة لا ترقى إلا بالعلم. ثم أن العلم هذا لربي سبحانه وتعالى منذ الخلق الأول أعلى شأن العلم في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها.
2: نعم.
3: ثم أن ربي سبحانه وتعالى في أولى كلمات الوحي جاءت بإقرأ باسم ربك. يعني المولى سبحانه وتعالى أعطى مكان عظيم للعلم. ثم العلم ذا مش مرتبط ببيئة عمرية معينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم من المهدي
2: إلى اللحد.
3: يعني ثم أنه اللي نحب نبينوه ونأكدوا عليه ونركزوا عليه أكثر في الحصة متاعنا اليوم، هي أنه طبيعة العلم الذي اقتضاه من المولى سبحانه وتعالى هو اقتضى علما إيمانيا.
2: نعم.
3: علم تاكة، علم إيماني أساسه الإيمان. يعني لقول الله تعالى اقرأ، مش اقرأ تاكة، اقرأ باسم ربك. يعني القراءة يجب أن تكون قراءة إيمانية لكي يكون العلم نافعا، لأن العلم فيه العلم النافع وفيه علم الضار.
2: أكيد.
3: لكي يكون علما نافعا يجب أن يكون أساسه الإيمان، قراءة إيمانية تكون باسم الله سبحانه وتعالى، اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني هذه الدعوة للقراءة الإيمانية تؤسس إلى علم نافع. ثم أنه لما نخذوها القراءة بقراءة إيمانية والعلم يكون مؤسس على الإيمان، وذلك علاش احنا حتى في مجتمعنا وفي عاداتنا وفي مشايخ الزيتونة أسسوا إلى أصل عظيم. هذاك علاش احنا قبل ما نمر بالمدرسة التعليم الابتدائي أول مرحلة مروا بها شنية؟ الكتاب.
2: نعم.
3: علاش الكتاب؟ يعلمك القرآن. علاش؟ مش يعلمك حاجة اسمها الحلم. الحلم قبل العلم. الحلم اللي هو الأخلاق العظيمة، الأخلاق الكريمة. الحلم قبل العلم. إذا كان قلبك كان مفعم بالحلم، لما يتلقى العلم الإنسان يمشي المدرسة يتلقى العلم، يتلقاه على أسس سليمة، يكون علم نافع، يكون القلب متاعه فيه الحلم.
2: نعم.
3: يغرب في العلم أنه هو العلم الظاهر وأنه هو العلم النافع، ويخلي كان العلم النافع.
2: نعم.
3: ثم تكون القراءة إيمانية، تكون محفوفة بذلك الخلق العظيم اللي هو أن الإنسان وقت اللي يجي يتعلم يستحضر مقام الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي علمنا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، هو اللي علمنا المولى وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولما تكون قراءة إيمانية يستحي الإنسان من ربه أنه حينما يتعلم نغشش.
2: نعم.
3: نغشش. ونحن هو على هو على أعتاب الامتحانات اللي في المدارس نتاعنا وفي المعاهد نتاعنا.
2: نعم.
3: يمر بامتحانات الامتحانات هذه كلها تقتضي منا أن يكون الإنسان معناها يتلقى العلم ويمارس العلم ويتعلم من غير غش، باش يكون العلم اللي يتحصل عليه علم نافع.
2: نعم.
3: اللي هو يتعلم في الغش وكيف يغش في الامتحانات نتاعه.
2: والغاية لا تبرر الوسيلة. نعم.
3: ولا قوة إلا بالله. نعم. كل حاجة خاطر يجب أن نفعم أبنائنا.
2: بالضبط.
3: نعلم أولادنا كيفاش تكون العلم بقراءة إيمانية يستحضر المولى سبحانه وتعالى. حس المراقبة يجب أن ننميه في أبنائنا، وقت اللي يبدأوا يقرأوا يستحضروا المولى سبحانه، أن يعبدوا الله كأنهم يراوه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
2: نعم.
3: هذا حس المراقبة حينما ننميه في نفوس أبنائنا، ما عادش تخاف عليهم.
2: نعم.
3: ما عادش تسمم وقتها تحط عليه ضابط ولا حارس يعف عليه ولا بيغش ولا ميغش. هنا حس المراقبة لما ننميه في كمالك ننميه في نفوس أبنائنا.
2: نعم.
3: ما عادش تخاف عليهم بفعل قراءة إيمانية. هذه كله حديث حبيت أنا تقريبا نتكلم أطوف بجميع جوانب المسألة، خطر مسألة عميقة جدا تطلب وقت كبير برشا.
2: أكيد أكيد أكيد.
3: حبينا أولا نركز على نحط النقاط على الحروف، ونركز على الجوانب اللي هي ممكن تستنى إلى جيل متعلم
2: إن شاء الله. نعم.
3: ومربط العلم بالعمل.
2: بالضبط.
3: يقرأ يخدم الإنسان. عندنا معادلة مغلوطة غرسناها في أنفسنا وغرسناها في أنفس أبنائنا، أننا نقرأ ونستخدمه غلط غلط. هذه مقولة غلطة، معادلة مغلوطة، غلطنا بها أنفسنا وغلطنا بها أبنائنا. إحنا نقرأ ونتعلموه نخدم الخدمة هذيك لابد منها.
2: أكيد أكيد.
3: اللي يتعلم خدم، واللي ما تعلمش خدم، ولا ما خدمش خدم،
2: وهو كذلك
3: العمل هذا مفروض عليك أنت بحكم الاستخلاف في الأرض وتأمين مهمة الاستخلاف في الأرض، عليك أن تعمل من غير على هذا.
2: واضح.
3: يسري على المتعلم وعلى غير المتعلم. نتعلم مش من أجل أن نعمل. لا.
2: نعم.
3: نتعلم من أجل أن نتعلم كيف نعيش في هذه الحياة. نعم. الدنيا، وتكون علاقاتنا مع ربنا ومع خلقه سبحانه وتعالى مستقيمة. هذا كارش نتعلم الإنسان، مش نتعلمه باش نخدمه، نتعلمه باش نتعلمه كيفاش نعيشه في الحياه الدنيا دي ونعرف حقوقنا وواجباتنا.
2: شكرا فضيلة الشيخ هشام الصدقاوي على هذه الإنارة بطبيعة الحال مع العلم وفضل العلم وقيمة العلم في الإسلام. كما قلت أنت، نتعلم علما إيمانيا، وهذا علم بلا أخلاق راه لا يساوي شيء. ورينا قنبلة هيروشيما، رينا الحرب البكتيرولوجية، لأنه العلم نجم يتوظف في غير محله ويتوظف لمضرة الإنسان، بل نحن نوظف العلم لعمارة الأرض والمحافظة، ونحن بيئة للمحافظة على البيئة والمحافظة على المحيط والمحافظة على الكل. الكل هو الحياة، حياة هي البيئة، هي صحة الإنسان، هي صحة الحيوان. إن نحكيه على صحة واحدة، وهذا ربما من الأهداف السامية لديننا ليسعى ويحفز على المحافظة عليها. المهم، شكرا جزيلا لك الغالب، هذاك الوقت المخصص للمداخلة متاعك إن شاء الله وقت آخر نعطيه مجال أوسع لمثل هكذا مقاربات. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ. نخرج فاصل ثم نعود.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: زعما يجي نهار ونشوفو كوجينا من غير بلاستيك، لا صحن لا ساشي لا مغرفة فيلي، نحيو البلاستيك.
2: نحيو البلاستيك. عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. البنيات هذوما الكل نسمعوا فيهم في الومضات التحسيسية هما نتاج لهذا البرنامج ولهذا النشاط، لهذا الملتقى اللي نحكيه عليه، وإن شاء الله يتواصل في قادم الأيام. خلي توا ضربة البداية تبدأ مع سي فوزي أجبالي، وهو متفقد عام للتربية، منسق الدورة ومشرف على الدورة، تقريب الدورات الكل. سي فوزي
4: هات
2: نحطه مستمعينا ومشاهدين مشاهدين كذلك في الإطار، إطار هذا الملتقى الذي أعتبره ممتاز جدا خاصة في دورته الرابعة، حيث ارتقى إلى تقريب العلم وحضر باحثين تو نحكي عليهم تباعا معك. تفضل سي فوزي.
4: شكرا سي توفيق مرة أخرى على هذه الدعوة، وهو خير ما نبدأ به هو كلام فضيلة الشيخ الصدقاوي حول أهمية العلم والاجتهاد في طلب العلم والتأصيل لطلب العلم من القرآن والسنة.
2: نعم.
4: اللي هو القدوة متاعنا الأساسية، اللي كما قال فضيلة الشيخ أنه العلم الإيماني اللي ينيرنا حياتنا، وإحنا جعلنا الله خليفة في الأرض
2: أكيد.
4: حتى نحسن سكن هذا العالم وسكن هذا الأرض
2: وعمارة الأرض
4: وعمارة. نعم. عمارة هذه الأرض. وبالتالي إحنا ملتقى ربيع البيئة السنة بلغ دورته الرابعة بعد معناها الدورات اللي كان حلما فأصبح حقيقة، وتطور ملتقى ربيع البيئة حتى وصلنا اليوم للدورة الرابعة اللي اخترنا له هذه السنة كعنوان أو كمحور التغيرات المناخية، وكان تحت شعار التغيرات المناخية المقاربات متعددة والمسؤولية مشتركة.
2: نعم.
4: المقاربات متعددة، نعرف جميعا أن المقاربات هي تنجم تكون سياسية، تنجم تكون معناها مجتمعية إلى غير ذلك، وتنجم تكون تعليمية. احنا أخذينا نرجع للجانب التعليمي اللي يهمنا بالأساس، لأنه المقاربات خلينا نحطها في الإطار. احنا ملتقى ربيع البيئة نشتغل ضمن إطار العام والإطار الخاص. الإطار العام اللي هو كنقوله السياسة، المقاربة السياسية اللي هي مثلا في علاقة بما الاستراتيجيات الوطنية.
2: نعم.
4: الانتقال الإيكولوجي لسنة 2050،
2: التوجهات العامة للدولة،
4: سواء كانت. نعم. الدولة أو سواء كان حتى العالمية.
2: العالمية أكيد.
4: وبالتالي يلزمنا احنا مناش المحلية صحيح في سليمان، ولكن لسنا منعزلين على العالم بطبيعة الحال، يلزم نكون متبين لهذه الاستراتيجيات.
2: يعطيكم الصحة.
4: الانتقال الإيكولوجي كما قلت في وزارة البيئة لسنة 2050 تحكي من ضمن المحاور بتاعها هي التغيرات المناخية.
2: نعم.
4: وهناك المقاربة المجتمعية في علاقة بالمجتمع المدني والجمعيات المدنية ذات الصلة، سواء كان ذات الصلة.
2: نعم.
4: ثم المؤسسات، ماذا المؤسسات الموجودة، المؤسسات الحكومية من معتمدية ودور شباب ودور ثقافي إلى غير ذلك اللي هم متعاونين. لنركز كذلك على المقاربة التعليمية التربوية التعليمية، وسنخترنا اخترنا كما قلت انت في المداخلة تو نرجع لهم بالتفصيل بعد، انه نشوف العلاقة ما بين البحث الجامعي الأكاديمي
2: العلمي
4: ومحاولة توظيفه في المدرسة، تبسيطه للتلامذة في المدرسة العمومية بشوص التلامذة. وهذا تو نرجع له
2: عندنا شهادة حية ما بعد من سيدة حسنة اللوزي ان شاء الله.
4: ان شاء الله. وكانت معناها الدعوة، خلينا نحط معناها بالنسبة للملتقى، هو عبارة عن مداخلات علمية، هو معرض لمنتجات، اهم منتجات التلامذة والمؤطرين في النوادي البيئة ونوادي التربية على المواطنة في علاقة بالمحور اللي هو استغلنا عليه، لأنه كل سنة نختاره محور معين، كما اخترنا عملاه للصحفي البيئي الصغير، اخترنا.
2: نعم.
4: قبله معناها محميات البلادي، السنة اخترنا التغيرات المناخية، وبالتالي المنتجات كلها كانت في هذا الإطار في علاقة بالتغيرات المناخية والاحتباس الحراري وما يهم صحة الإنسان بصفة عامة.
2: أكيد.
4: وبإضافة لذلك معناها شبكنا مع النوادي الأخرى اللي هي نادي المسرح، نادي الموسيقى، نادي التربية المرورية،
2: المواطنة،
4: نادي التربية على المواطنة اللي كانت عنده معناها منتجات قيمة وشفتهم في المعرض اللي مع
2: وعينات
4: موجودة.
2: نعم.
4: وقيمة على هامش معناها الملتقى هذا، والحقيقة كانت دورة متميزة أحسن من العادة، ذكر طموح نحن، ونقول إن شاء الله في السنوات القادمة تكون معناها نختار محاور أخرى وتكون أحسن من الدورة الحالية. وكما قلنا نثمنوا دور العلم ودور البحث العلمي اللي يقوموا به الدكاترة والأساتذة في الجامعة، حتى لا يبقى حبيس معناها الكتب والمجلات العلمية
2: والمخابر. نعم.
4: وبالتالي نزلوها احنا إلى تلامذتنا هذم اللي هم مستقبل الغد، اللي هم
2: أجيال الغد. نعم. نسمعوهم بعد. خلي نمشي والجنود الخفاء واللي أثوا معاك بطبيعة الحال هم برشا على محالة، وانت جبت ممثلة عليهم اليوم الإطار التعليمي بطبيعة الحال سيدة نوال عويدات حاضرة معنا، وانت أستاذة مدارس ابتدائية كذلك نشط في نوادي وشاركت تقريبا في الأربع دورات، معناها تجربة وتراكم تجارب كبيرة، زيادة على ما قالوا سي فوزي وفوزي يتكلم في الإطار العام. أعطينا معناها التجربة الخاصة من خلال قربك للتلامذة بطبيعة الحال والتنشيط المدرسي، وخاصة هالبيئة المقاربة البيئية داخل فضاء المدرسي.
5: نعم. نجدد شكري لاستضافتك
2: فما حتى ذاك واجبنا نحن دعاة مدعمين برشا البرنامج للنشاط هذا.
5: صحيح. يعطيك الصحة. احنا قبل كل شيء اول حاجة نقولوها انه نلقاو حلول للمشاكل هذه مهم برش. نعم. اما الاهم من هذا الكل الوعي البيئي.
2: نعم.
5: ذاك عليه لقينا احنا المنطلق متاعنا نادي البيئة. نعم. نادي البيئة وملتقى ربيع البيئة بدأ بالوعي الاول معناتها اول دورة.
2: نعم.
5: بدأ بالوعي البيئي. بعد كل مرة نختاروا مشكل.
2: نعم.
5: مشكل بيئي معين نخدموا عليه. ولكن الأربعة ملتقيات معناتها الأربعة دورات نقولوا احنا في تواصل مع بعض.
2: نعم.
5: اللي خدمنا ثروة بلادي محمية بلادي ثروة أولادي مشينا المحميات وعملنا فيها برشة نستغلوها للتو وعملنا مجسم في التربية التكنولوجية
2: معنى فما تواصل.
5: ايه؟
2: معنى الاستدامة موجود.
5: هذيك أهم حاجة في اللي
2: نعم.
5: فرحنا احنا في الملتقى هذايا.
2: أيوة.
5: مش مجرد شعارات ونقولوها وسيء.
2: نعم.
5: عنا نستثمر في الصغيرات.
2: أيوة.
5: الوسط البيئي ثم نخرج من المدرسة. مدرسة. احنا
2: نعم.
5: راه ماهيش وظيفتنا كمربي ولا كمنشط حدنا المدرسه فقط. ليه؟ انه نشر الوعي البيئي في مدرستك في حومتك في مدينتك في الكره الارضيه الكل.
2: ممتاز.
5: احنا يلزمنا كيف ما قلنا نخلفوا عليه يلزم نكونوا في المستوى وان شاء الله ربي قدرنا ان
2: نعم.
5: نواصلوا.
2: نعم. يعطيك
4: نعقب سي توفيق
2: معناها
4: المربي. اولا نحب نشكر المربين والمؤثرين النوادي في دائره سليمان على تفاعلهم الايجابي وعلى إيمانهم بقيمة العمل اللي نقوموا به وقيمة الأفكار اللي نبثوها معنا في الإطار هذا. ونحب نثمن معنا ونحب نأكد على أنه العمل راهو الوعي البيئي هو وعي جمعي ماهوش وعي فردي.
2: نعم.
4: نجم نكون أنا وحدي واعي ولكن الأغلبية لا. فنحن مرينا معنا في دار سليمان إلى الوعي الجمعي بقيمة العمل البيئي وأهميته في المحاضرة ساعة ثم على الصحة وثم عمل تعاون وتشارك ما بين المؤثرين الكل وهذا نحب نشكرهم عليه أنه معنا المدارس الكل تقريبا تتعاون مع بعض من أجل معنى إنجاح الملتقى هذا في دورات مختلفة.
2: ممتاز. وفما الحاضنة كذلك زي ما تشكرها هي دار ثقافة بسليمان.
4: أكيد احنا جايين احنا
2: نعم.
4: جايين مع كل شيء.
2: أما
4: ما
2: تنسيهاش. نعم.
4: لا ما ننساش أنا خطر في بالي مش خليها من بعد.
2: أي.
4: ولكن معناها راني
2: مدام
4: ذكرت أنت هذا راهو يلزمني نشكر كل كما قلت كل الجمعيات
2: أي.
4: انطلاق الجمعيات

0: الوعي الجمعي. أنا اللي يعجبني فيه أنه استهداف مثل هكذا تظاهرات بالتغطية راهو على خاطر يستهدفوا في المستقبل، لأنه هم اللي ربيوا أجيال، والوعي البيئي يبدأ من الصغيرات. خليني نمشي الأنس توا. أنس، شنو حضرت لنا؟ قل لي ساعة، جاوبني على السؤال، شنو الحاجة اللي خلاتك مثلا تشارك في نادي البيئة؟ شنو اللي جبدك؟ علاش تحب هالبيئة؟
1: أنا نحب البيئة برشا على خاطر نحب نوعي الصغيرات، نحب نوعي الكبار، نحب نوعيهم
0: حتى الكبار زيادة. أي
1: نحب نوعيهم الكل، ونحب نقول لهم أنه ما عادش تلوحوا في البلايص وين يجي، حاولوا تستغلهم في حاجات، في حاجات أنتم تستنفعوا منهم.
0: نعم.
1: وبلادنا خضرة، أزمها تقعد ديما خضرة ومزيانة.
0: كيفك أنت؟ نعم.
1: يعيش.
0: يعيش. بارك الله فيك. خلينا نمشي لزميلتك أمينة بالضياف. أمينة، نفس السؤال، أنت شنو اللي خلاك تحب البيئة؟ شنو اللي خلاك تنشط وأنت تنشطين في، احكي لنا شوية على نشاطك، ربما تزيد تفهم الصغيرات اللي يسمعوا فينا والمشاهدين ومستمعينا. نعم.
2: أنا كممثلة لنادي التربية المواطنة نحب نوصل صوت مدرستنا ونوصل صوت صغار مدرستنا، إنه الأنشطة اللي عملناها ماهيش صغيرة، إنما هي بسيطة أما مثلت برشا حاجات ويعني أثرت فينا. مثل عملنا برشا حملات، كي حملة إفطار صائم في رمضان، وعملنا زادة حملة نظافة هذيك لازمة في مدرستنا. وبالطبيعة استدعينا سيد محرز الغنوشي اللي ثقفنا وعطانا معلومات أكثر باش يكبر ويعطي الأجيال القادمة معلومات تثرينا بها وتنفعنا في المستقبل.
0: يعطيك الصحة، بارك الله فيك. وهذا الشيء اللي نحبوه ديما موجود، ما عادش نخليه كان باش تقدمنا حاجة، باش تقدمونا حاجة من بعد تباع النجم نمشيو لها. المهم نحبوا شوية رسائل توا في كلمتين، رسائل للأطفال اللي يسمعوا فينا اللي من أعماركم أنتوما، شنو تقول لهم؟
2: نقول لهم لازمنا نحافظوا على نظافة مدرستنا وحينا ومدينتنا وبلادنا، على خاطر النظافة أو الجمال الطبيعي متاهنا ممكن مش حتى يفيدنا في المستقبل، إنما هو يحافظ على بلادنا ويخلينا يعني متحملين المسؤولية، إنه احنا نحبوا النظافة ونحبوا إن نطوعوا ونشاركوا. نتمنى إنه تلامذتنا يشاركوا أكثر في النوادي اللي تدعم البيئة كيف هذه.
0: بارك الله فيك، يعطيك الصحة. وانت شنو تقول؟
1: وانا نحب نقول للصغيرات راهو ما فماش فرق في العمر، هكا ولا هكا لازمكم تنظفوا بيئتكم، تعملوا حملات نظافة، تشاركوا في البيئة والحملات النظافة كل شيء. وعلى خاطر بعد ما كنتمش باش تلقاو كان بيئتكم.
0: ممتازة جدا، يعطيك الصحة. ما نعرفش كان فما تعليق من السيدة المربية في قبل ما ناخذ ربما الهاتف الثاني. شنو التفاعل متاع الصغيرات؟ وكنا نسمعوا في ردود فعل على القيلة، شنو ما هما قعد في وجدانهم من العمل هذايا، شنو ترى؟
3: والله نفرحوا برشا احنا كمربين نهار نشوفوا انه نخدموا على حاجة والنتيجة صغيراتنا يحكيوا فرحانين، وحتى كي بداوا ما يخليوش كيف ما قالت هي لا فضلات لا اوساخ، كل حاجة يلموها يحاولوا يرسكلوا، ولاو الدبوزة اللي تفرغ متاع الماء يقول ستي هذه نعملوا بها كذا.
0: نعم.
3: يعني هذه حاجة باهية وان شاء الله هذه الخطوة الاولى.
0: والزوز ركزوا على انخراط الصغيرات في النوادي، ومعناها التنظم للفعل اكثر كما قال، نحكيوا على الوعي الجمعي اليوم. معناها التنظم راهو باهي يكون حافز ويكون مشجع، يبدا انسان مؤثر مش كيما يبدا وحده.
4: هو ستوفيق. نعم. نحب ناخذ الكلمه من اللي قالتها اماني، واللي هو الجزء الثاني من شعار للدوره تاعنا الرابع اللي هي المسؤوليه المشتركه. والمسؤوليه المشتركه هي صحيح مقاربات مختلفة ناخذهم كله، لكن راهي مسؤوليتنا جميعا مشتركة، ما بين سواء كانت في السياسات معناها في على مستوى سلطة الإشراف إلى غيره.
0: نعم.
4: مستوى احنا كمربين كمتفقدين كمعلمين كمؤطرين نوادي، مستوى يعني مسؤولية التلامذة الصغار اللي هم النشأة ذا اللي نعلموهم وندربوهم على هذه المكة، ومسؤولية كذلك المجتمع المدني لانه احنا توا رانا مانيش نخدموا هذونا كما قالت اماني ولا قالت معناها انس، راهو نوعوا معناها مش كيف في الصغيرات حتى في الكبار اللي هم ماش يكونوا القاطرة هذونا الوليدات هذونا يكونوا القاطرة باش يوعوا الناس البرة، سواء كان نبداو سيدي من عائلاتهم البسيطه

0: الى المعنى في مستوى الشارع، وقاموا في نادي التربيه على المواطنه بالنسبه لمدرسه الكرامه بتوعيه الناس في الشارع.
1: نعم.
0: خرجوا حتى للشارع وقاموا بتوعيه الناس ويعطيهم الصحه وهذا حاجتنا به.
1: نعم.
0: راهو التعليم ماهوش داخل جدران الفصل، وانما هو يمتد الى الشارع الى الحي الى المجتمع بصفه عامه.
1: نعم.
0: وهذا معنى ايماننا القاطع اللي نخدموا به، ومشكورين المعلمين اللي امنوا بالفكره هذه في اطار التعليم التحويلي هذا، انه معناه امتداد راهو التعليم الانشطه الثقافيه ذي ما هيش فقط معناه تعلمات، وانما هي امتداد للتعلمات داخل الفصل وخارج الفصل.
1: خارج الفصل ممتاز جدا، وهذا اللي حاجتنا به. ما يقعدش معناها الجانب التعليمي او التحصيل المعرفي معناها مربوط بالفضاء المدرسي، لا نحبوه نحن ينعكس عليه الفضاء الخارجي،
0: وهذاك هو السلوكيات الموجودة.
1: نحن نحبوا ناخذوا الوعي عبر السلوك والارتقاء بالوعي. خلينا نمشيوا توا الى شهاده حيه من باحثة متألقة الدكتورة حسنة اللوزي، باحثة مختصة في البيوتكنولوجيا، مداخلة حول تجربتها في تبسيط المعارف. حكينا على تبسيط المعارف، كيف يكون الاحتكاك بين العالم الباحث وبين التلميذ الصغير المتلقي مازال في خطواته الأولى في التعليم، وكذلك تفاعل التلاميذ من ناحية أخرى مع هل الباحث هذايا. معنا الدكتورة حسنة اللوزي على المباشر. ألو، السلام عليكم دكتورة.
2: عسلامة سي توفيق، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نعم.
2: تحياتي إلى كل مستمعي برنامج منتدى البيئة
1: ومشاهدينا زاد يشوفوا فينا، هذا تشرب اللي يتفرجوا فينا لو على المباشر.
2: حتى أنا كنت أشوف فيكم هذا.
1: بارك الله فيك.
2: يعيشك، ومرحبا بالضيوف اللي معاك.
1: ضيوف اليوم من أي من كاليبر كبير اليوم. نعم.
2: أي وهذا شرف كبير إني أنا زاد نكون حاضرة معاكم.
1: والله شرف لنا إحنا. تفضل دكتورة، لو كان كما قلنا تعطينا تجربتك في الاحتكاك بالتلاميذ وتبسيط المعارف. احكي لنا، خلي ربما نوصل المعلومة للمستمع والمشاهد.
2: هو اللي كنت تحكيه فيه معناتها جميل جدا، مهم جدا. شنو باش نزيد عليه؟ انه احنا البحث العلمي في تونس يعني المتعارف عليه انه هو الدكتور الباحث، والا الباحث عموما يقول لك هو ديما معناه في برج العاجي، وديما معناه في المخابر، وديما يعني ليه في النشريات العلميه، لانه الواقع هو راه يفرض علينا هذا اكاديميا. الواقع يفرض علينا انه احنا نقوم بالنشريات العلميه اللي هي احنا نمر ديما معناتها بالطابع النظري. علاش؟ لانه يلزم العالم ويلزم تونس تعرف احنا فاش قاعدين نقوموا في المخابر متاعنا.
1: نعم.
2: وبالتالي نخمنوها، ثم احنا وقتها تسهل علينا عملية نقلها إلى الواقع.
1: نعم.
2: هذا هو بالضبط التجربة معناها قمنا بها معناها منذ سنوات. احنا في المخابر مثلا من بين المشاريع اللي نخدم عليها هي تقوم على النباتات الملحية والمقاومة للضغوطات البيئية القاسية، اللي تقام عليها مخبر النباتات المقاومة للضغوطات البيئية القاسية التابع لمركز بيوتكنولوجيا برج سدرية.
1: نعم.
2: يعني كما تسمع اسم المخبر يرن بيئة، يرن تغيرات مناخية، يرن صمود، يرن يعني فريمون معناتها الاسم نتاعه، يعني إذا كان هو ما يخدمش على الحاجة اللي احنا اليوم حاضرين عليها، أناهم أخبر وأناه يعني باحثين باش يخدموا. وبالتالي قلنا يجب استثمار هل الناحية هذه ونقلها إلى المجتمع. وبالتالي في الأعمال اللي قمت بها واللي تخصني، وهذا ما يسيحش من أعمال زملائي زادة، إنه قلت أنا خدمت على البذور وكتبت ما شاء الله من النشريات العلمية المحترمة، ما كفاني حتى معناتها أكون سويكا نكون معاكم، وشرفني وجودي معاكم.
1: نحن متشرفين بك. نعم.
2: عايزك يا سي توفيق. وبالتالي قلنا هالبذور هذه اللي هي أصل الحياة عند النبتة، واللي هي معناها سميناها بذور الصمود لأنها متأتية من نباتات صامدة اللي هي معناها تنبت في السباخة التونسية، وهزيناها وحسنا بها المردودية الفلاحية متاع النباتات الحساسة اللي هي غير قادة على تحمل التغيرات المناخية. قلنا حان الوقت إنه هالتلميذ وإلا الصغير هذا يعرفها. وعليش احنا كان معناها النقطة البداية مع الطفل، لأنه معروف جدا إنه الطفل هو نواة المجتمع، وإذا كان حبيت تبني مجتمع سليم يجب أن تنطلق من نواته.
1: نعم.
2: وبالتالي الطفل يعني هو البذرة بالنسبة لنا، وقعت المراوحة بين البذرة عند النبتة والبذور اللي هو بذور المجتمع اللي هو الطفل اللي هو نواة المجتمع.
1: ممتاز.
2: أصبح الأطفال يجيون للمخابر متاعنا. قلت أول حاجة هات نحكيوه مع البحث العلمي، وأنت كنت تحكي وفضلت الشيخ كان يقول الأمة لا ترقى إلا بالعلم.
1: نعم.
2: العلم هي أنا نقول سلاح العلم زادة.
1: نعم.
2: جانا الطفل إلى المخبر وحكينا له على البحث العلمي، ملول كان صعيبة وكان وقت الكلمة معتها صعيبة شوية، لكن ايش قلت أنا؟ جيت نحكي معهم وكأنه قاعدين يتفرجوا في التلفزة قدام معناها معناتها الصور المتحركة. وكان هما صغار ديما عندهم صور متحركة معروفة بأوبريشن أوت. ديما كنت نقرب لهم هذه قائمة على شنو؟ قائمة على كل ما هي معناتها مخابر تلقاها الطفل يقوم بها تجارب. فانطلقت من فميكا وبدأوا بشوية بشوية يفهموا وعرفتهم بالمخبر وبدأوا يجيونا المدارس وبدأت تكفر المدارس وبدأت تكفر الزيارات
1: ما شاء الله.
2: وشو وقع وقتها تحول المعرفة البحث العلمي إلى معرفة حية وصلت للطفل بطريقة بسيطة ممتعة وقريبة من واقعه اليومي. بتوفيق احنا اليوم الطفل متاعنا عمره 7 سنين أصبح يحكي على الاكتفاء الذاتي
1: ما شاء الله.
2: بتوفيق احنا عمر التحذيري الوليد أصبح يحكي قلت أنا يلزمني نزرع بذرتي مش ما نمدش يدي. يعني أنت المبادئ هذه مين باش تشريها؟ وكانت نقلة البداية من المخابر. وبعديك كيف كيف قلنا علاش مش نقعدوا في المخابر، هات نزوروهم للمدارس نتاعهم وهات نتعرفوا على نواديهم نتاع البيئة وتعرفنا على المربين والمربيات واللي كانوا معانا معناها صراحة جسر تواصل اللي بسطوا عملية التعامل مع الأطفال لأنهم هم زارونا معنا في المخابر
1: بتاعنا.
2: وهنا شكر لكل المربين لكل المربين
1: أو حاضرين معنا يحملوا الرسالة
2: منهم اللي نعرفهم في فوزي غني على التعريف مدام نوال زادة تعرفت عليها مؤخرا. الأطفال اللي بحذاك أنا زادة كان لي شرف كبير إني سمعت الأسئلة متاعهم وأصعب الأسئلة هي في توفيق
1: من عند الصغيرات أكيد
2: إذا انهار عجز راو سؤال من الطفل وهذا يروى هذا يروى تعرف ذي أنا نشوفها معناها بادرة طيبة وصدقني معناها نقطة أمل إن نقول لك راو غدوة خير مدام أطفال الطفل اللي يقدر يمسك بالهاتف الذكي والطفل اللي يقدر معناها يبحث بالهاتف الذكي هو نفس الطفل اللي أنت تنجم تقنعه بضرورة البحث العلمي
1: أكيد.
2: لأنه راه البحث العلمي هو السلاح لحماية البيئة متاعك وإن اللي أنت بشترفها
1: نعم.
2: اللي هي رجاء محطمة وراه أحنا أملنا فيك كثير ولكن هذه كل القيم حاولنا نزرعوها مشينا من المدرسة وولينا نحكيه من
1: مشكور.
2: كنا نحكيه على
1: نعم.
2: هذه بيئة صغير أصبحنا نحكيه على المدرسة الخضراء
1: نعم.
2: بتوفيق
1: مشكورة.
2: أصبحنا نحكيه على المدرسة الإيكولوجية
1: نعم.
2: وهنا مهم برشا إنه عاونونا المديرين معنا أمثلة رائعة وأمثلة لو أنت عشتها معنا في توفيق أمثلة حية يعني كما مدرسة دوار اللوز قمنا بحقل فيها وزرعنا وغرسنا وجمعنا وباعوا
1: وبعتوا ما شاء الله نعم
2: وحطوه في الحصير في الخزينة متاع المدرسة باش نهار من نهارات يستحقوا حاجة باش يحق باش قلت لهم مش مستعملوا بها قالونا ساتي رانا احنا باش نبنيو التحذيري من تيلي ورا المدرسة
1: ما شاء الله
2: ما عاد حاسب حتى لهنا يعني شوف البحث العلمي ما عادش معناها وقف وين انت معناها معناها
1: في اللابوراتوار في المخبر وكذا
2: لا لا لا, نعم. لا لا لا لا لا اصبح يعني يخدم في قضايا انسانيه
1: اقتصاديه ثبت اجتماعيه
2: اجتماعيه بالضبط. سي فوزي انا تعاملت معاه وسعيده جدا انه امن بمشروعنا
1: كنا سعداء بالعمل مع سي فوزي نعم
2: فعليا انا شاركت معاه طول الدورتين من ربيع البيئه كان لي شرف ومعتها بصراحة معتها الدورة هذه كانت إبداع لأنها يعني الحضور الدكاترة الحاضرين صراحة يعني كانوا منارة وكانوا صرح عظيم معتها في هذه الدورة هذه
1: أتوا نسميهم بالضبط بالضبط
2: هذا حقنا معتها حقكم علينا أنكم تسميهم في توفيق دونك شنو نجمة تراه الطفل ما نجمش معتها أن نخزروا له كعقل صغير لا لا لا لا لا, لا, لا. كما قلت
1: بالعكس نعم
2: يملك قدره رهيبه على التفاعل مع القضايا
1: نعم.
2: يا بركره الطفل احنا تعاملنا معاه سهلت علينا انه جذبوا اللون الاخضر لون النباتات
1: سبحان
2: لون
1: الله
2: الحياه
1: نعم.
2: يعني
1: دكتور
2: من هنا
1: مع
2: تجاد اهميه النزول الى الميدان وتنظيم
1: ممتازة.
2: الورشات الحديث عن المدارس الخضراء
1: ممتازه
2: هذا هو ايش عندي ما نقول لك
1: لا ربي يبارك لك حبيب
2: جيل يؤمن بالبحث العلمي لانه كما قلت لك هو الوسيله لحمايه البيئه وتحقيق الامن الغذائي
1: والامل وامل المستقبل كما كنت تقول
2: به نراو يا سي توفيق لازمنا يعرفوا ما نخافوش خلينا نقولوها راهو الارقام مفزعه
1: نعم نعم
2: التغيرات المناخيه مثلش ما نفجعوهمش للصغيرات لكن راهو الطفل ما شاء الله عليه راهو واعي.
1: وهذاك جزء جزء من الصمود، جزء جزء من استثمار في الصمود. بربي تعامل معايا، تعامل معايا مستمع ومستمع وفي جدا سي علي العمدوني يقول حتى الأطفال الواعين بدور البيئة النظيفة والسليمة، خلينا نسميهم بالاسم المستعار أطفال الصمود من أجل بيئة سليمة نظيفة. وهذا محليه التفاعل هذا يعجبني، هذاك علاش قريته على المباشر. حسين ويعطيك الصحة، الحديث معاك ذو شجون والوقت ما يسمحش. قلت لك اسمك تجيب حذانا في في القريب العاجل ان شاء الله، ربي يفضلك وربي يبارك لك، ونشدوا
2: وان
1: شاء الله ونشدوا ونشدوا على يديكم. شكرا جزيلا لك. خليني خليني اتفاعل مع الصغار قبل قبلكم انتوما. خليني نبدا بأنس. أنس شنو رايك في شنو رايك في الكلمه نتاع الدكتوره توا على العلم والبحث العلمي؟ يعجبك يعجبك العمل هذا؟ يعجبك العمل مع الباحثين؟
3: اي يعجبني برشا.
1: وتحب تولي عالمة انت؟
3: اي
1: يا باهي ممتاز. اعطينا رايك انت. امينة
4: بالطبيعة أنا نشجع أنه نطلع معلم يعني عالمة في المستقبل، ونشجع زادة تلامذتنا وأطفالنا وجيلنا اللي طالع. وأنا نحبذ فكرة أنه يكونوا فما عالمين أكثر في تونس وينشطوا ويطوروا من البلاد متاعنا.
1: نعم يعطيك الصحة وبارك الله فيك، وهذا اللي نحبوه. معناه شو الالتحام بين العلم، بين حامل العلم معناه العالم الباحث، وبين فلذات أكبادنا والصغيرات. هذا جميل جدا، وخاصة يلقاو ديما نعاود نقول يلقاو مؤطرين معناها مستبطنين المشروع، متملكين المشروع، معناها يسابروبري لو بروجي، معناها ينبع من ذاتهم. وكيما راو سي فوزي، كيما راوك انت، كيما راو عديد من اللي ذكرهم سي فوزي وبرشا كيفكم، ومشكورين على العمل هذا. يعطيكم الصحه. في تفاعل سي فوزي حيني معناها مع اللي كانت تقول فيه الباحثه حسنة اللوزي او الدكتور حسنة.
0: في تفاعل حيني. اذا كان انا اولا نشكر مدام حسنة اللوزي الباحثه
1: واللي معها الكل،
0: واللي بالطبيعه انا كان تعطيني كان ثم وقت خليني نسميهم، خاطر بسميهم كان ثم بعد نرجعوا لهم بعد
1: ميلانا ميسير نسميهم بالاسم الاختصاص ميسير يستحقوا على خاطر
0: انا خاطر باش نشكرهم الكل. معناها مدام حسنة هي واحده من المتدخلين في نطاق ربيع البيع في الدوره الرابعه.
1: نعم.
0: لان احنا قمنا بجلسات علميه احضر فيها سي زهير الحلاوي الاستاذ الجامعي بمداخله التغيرات المناخيه في العالم الاسباب والمظاهر والتوقعات.
1: نعم.
0: حضر معنا سي حمزه الفيل الموارد المائيه في تونس وتاثرها بالتغيرات المناخيه.
1: كل قامات علمية،
0: قامات علمية فعلا. نعم. قامات علمية. وأنا نحب نشكرهم شكر خاص اللي هم حضروا معنا ولبوا الدعوة.
1: تواضع يعني العالم، تواضع العالم
0: فعلا. نعم. فعلا راو من نجمش نوفيهم حقهم.
1: نعم.
0: سي جميل الحجري الأستاذ الدكتور جميل الحجري في مداخلة تحت عنوان التغيرات المناخية في تونس أي تأثيرات على مستقبل الفلاحة.
1: نعم.
0: ثم الدكتورة حسنة كانت لها المداخلة من البحث العلمي إلى المجتمع دور المرأة والطفل في مواجهة التغيرات المناخية.
1: نعم.
0: ثم سي محمد زواوي عن جمعية لا تو دي التنمية المستدامة ليكول فيرت بيرسو دو لا ترانزيسيون. ثم كيارا هذه معناها شريكة في مشروع ريز معناها نخدموا معها بشراكة في دائرة سليمان هي ومدام سعاد شطوتي اللي كانت المداخلة نتاعها تحت عنوان دو لا مناس على بروتيكسيون بروتيجي نو زون هوميد دو بلاستيك، وكانت معناها مداخلة مهمة. نحب كما قلت نثمن العمل اللي قاموا به ونشكرهم شكر خاص اللي تواضعوا وجاءوا معناها اللي علاش جاءوا لانه ايمان بالفكره وايمان بالعمل اللي قاعدين نقوموا به احنا في دار سليمان. جاءوا قدموا المحاضرات هذه، وكانت تشوف المحاضرات هي معناها ثم خيط ناظم بيناتهم الكل من العالميه الى خصوصيه الى المجتمع المدني والى ما يتعلق بالطفل داخل المدرسه.
1: نعم.
0: وحكايه مدام مانيش باش نرجع، حكايه مدام حسنة التجربه اللي قامت بها مع معلمه في مدرسه دوار اللوز كيفاش معناها النباتات هذيا وتحيينا ومعناها وتلامذة
1: من البذره الى البذره،
0: من البذره الى البذره وتلامذة يبيعوا. نعم. ويشروا الى غير ذلك ويقراوا فيها وضعيات الى غير ذلك.
1: نعم.
0: فهمتني. وراو احنا سي التوفيق اذا كان مازال راو احنا باش نستغلوا باش نوظفوا معنا كمشرف انا كمتفقد ودعوه لوزاره التربيه أنا مداخلات علميه قيمه وقيمه جدا نستغلوها مظن المداخلات هذونا في
1: لتعميم
0: ولي لا بالعكس نزيدوا معناها استثمارها في الكتب المدرسيه القادمه.
1: وهذا هو
0: تحيين الكتب المدرسيه المعلومات خاصه فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي في ماده الاقتصاد العلمي في التاريخ في الجغرافيا. يعني عندنا المجال معناها باش نستثمروا
1: التعليم البيئي اللي خدمتوا عليه في ادن ماده خدموا عليه برشا مشاريع معناها
0: هذه فكره اخرى. هذه فكره اخرى اللي هي مشكوره على تذكير ان التراكم التجربه في الدوره الرابعه من مشاركتي انا في ايدن ميد المشروع هذا العالمي مش وطني معناه في شراكة معناه مع
1: إقليمي
0: إقليمي بحر الأبيض المتوسط في شراكة مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط والجانب الإيطالي وتركم تجارب متاع الملتقيات الثلاثة اللي سبقت الكل وتجارب مع جمعية البيئة جمعية التنمية بالكرم وجمعية التنمية بسليمان.
1: ممتاز جدا ونحن نشدوا على أيديكم وإن شاء الله وذاك عليش نحن ننادي من هنا إلى تحويل هذا الملتقى إلى ملتقى وطني لأن لما فيه لما أبرز من جدية فيه ولكن اختيار المواضيع وتميزوا معناها حاجات ربما ما تلقاهمش في بلايس أخرى لأنه يعنى بالتلميذ ولأنه يعنى بالوسط المدرسي ويعنى بالإطار التربوي خاصة ومعنا شهادة أخرى
3: قبل كل شيء نعم. في تفاعل نحب نقول للدكتورة حسنة الجوزي البنوتة كانت تقول أنس النجازي كانت تقول يا بش نطلع معلمة كيف ستينة وين يا صحفية كيف ماما توقعتش نطلع عالمة كيف ستينة دكتورة حسنة
1: بالضبط إن شاء الله
3: في كل الحالات
1: كلهم ديما
3: صحفي صحفي إن نعم. كان معلم دكتور عالم أي حال إذا كان نوظف الناس الكل ونجتمعوا كيف قبيلة ياسر هذا انتصار أنا فرحت برشا كي نجتمعوا الكل يعني من دكاترة من صحفيين من الشيخ هشام الصدقاوي نعم. الكلنا نحثوا على الوعي البيئي وعلى وفرحانين بالصغيرات
1: نعم.
3: نجاه هذا نجاح
1: نعم.
3: الحمد لله
1: نعم ممتاز جدا بعد ربما تورينا مجلاتك تورينا أيه. انتاجك توا نشوفوه في باقي الوقت نحب انا حاجه واحده ربما قبل ما نمشي الى الفقره الاخباريه كانت سمعنا شويه من أيه. من الشعر اللي كتبته نسمعه مستمعينا هو معنا ومشاهدينا كذلك ما كتبت وما سترويه وما سترويه الطفلة والتلميذة أنس النجازي

0: الذين الكريمة.
1: يعطيك الصحة، أحسنتي، بارك الله فيك. نحن رويدا رويدا ما نعرفش الإبداع عند الـ عند الـ عند الصغيرات، وأنت المباشرة وربما المنشطة نتاع النوادي وهالتراكم نتاع التجارب. ديما نحكي على تراكم التجارب لأنه هام جدا في تاريخ، معناها ترى هذايا نابع من ذاته ولا لأنه معناها الانخراط في النوادي هذه يخليه معناها
2: روى باش تلميذ يبدأ
1: رجالة باش نمشيه الفاصل ثم
2: تلميذ باش يبدع. راهو مش هو بارك نعمة من عند ربي الإبداع المؤطر والعائلة كي اجتمعوا الناس الكل قلنا أنه الإبداع يكون من التلميذ في حد ذاته وينميش يكون المؤطر اللي في الحالة هذه من ربي وعندك العائلة كي تلقى ما شاء الله كي تلقاهم الناس الكل هكا ونقول الحمد لله ونشوفوا طاقات وعنا في المدارس الكل في المدارس الكل وفرحانين بهم وإن شاء الله ديما نراهم في مراتب به إن شاء الله
1: إن شاء الله بارك الله فيك. هكا نوصلوا إلى الفقرة الإخبارية. قبل هذا نمشي الفاصل ثم نعم.
3: قطرة ماء تعطيك الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروا.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: أخبار البيئة، أخبار البيئة.
1: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في الفقرة الإخبارية القارة ليوم الأحد في برنامج منتدى البيئة. نمشي للخبر الأول. الخبر الأولاني في اليوم العالمي للبيئة، وفي تصريح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش اللي صرح أن هذا العام دوت فيه أجراس الإنذار في كل مكان، فقد سجلت السنوات الأحد عشر الماضية مستويات غير مسبوقة من الحرارة، ولا تقتصر الأضرار على ارتفاع درجات الحرارة بل تشمل التلوث الهوائي، تدهور الأراضي، انهيار النظم الإيكولوجية، وتلاشي التنوع البيولوجي. حان وقت التحرك من أجل بيئتنا ومن أجل مستقبلنا. هذا أعلى هرم في الأمم المتحدة يطلق إذن صفارات الإنذار. نمشي للخبر الثاني. نظمت الوكالة الوطنية لحماية المحيط تحت إشراف وزارة البيئة فعاليات الاحتفال باليوم الوطني والعالمي باليومين الوطني والعالمي للبيئة تحت شعار تحرك اليوم خلي الأثر يدوم، Green Waves بالإنجليزية، Small Action Big Impacts، وذلك يوم 5 و6 جوان 2026 بمدينة الثقافة بتونس. وكان هذا إذن دعما لمسيرة العمل، والهدف منه مسيرة دعم العمل البيئي وتعزيزا لثقافة المواطنة البيئية والانتقال الإيكولوجي كما كنا نحكي فيه. نمشي للخبر الثالث. الخبر الثالث في إطار كذلك الاحتفال باليوم العالمي والوطني للبيئة، نظمت وكالة حماية هيئة الشريط الساحلي تحت إشراف وزارة البيئة يوم الثلاثاء الماضي بتونس العاصمة ورشة عمل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والتغيرات المناخية، وذلك بالشراكة مع مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الأعمال ذات الأولوية باب راك في إطار برنامج جيف وميد بروغرام، وبمشاركة عدد من ممثلي الهياكل العمومية والخبراء المختصين في مجالات التخطيط العمراني والتهيئة. وتندرج هذه الورشة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز إدماج مبادئ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في سياسات التخطيط والتهيئة. الأهم من هذا أنه قدم خلال هذه الورشة دليل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والتغيرات المناخية في تونس، وهو دليل عملي للبلديات والمخططين العمرانيين للخبير إذن حمدي حشيد. إن شاء الله نرجعوا له بأكثر تفاصيل. نمشيه للخبر الرابع والأخير. إذن مهرجان الكومبوست في دورته الأولى باش يكون يوم 11 جوان تحت الشعار حين تتحول النفايات الخضراء إلى ثروات هام جدا، وهو من تنظيم بلدية العين بصفاقس مع الشركاء كلية العلوم بصفاقس، دائرة الفلاحة البيولوجية، الكشافة التونسية، جمعية أبواب، الجمعية النسائية، وهذايا مشروع هام جدا نشجع عليه إن شاء الله نرجعوله بأكثر تفاصيل، لأنه بلدية العين بلدية متميزة وتستاهل أن ندعمها، وخاصة في مجال التثمين العضوي للنفايات وما أحوجنا إلى الانتقال التثمين العضوي في الفترة هذه. بالخبر هذه ننهي الفقرة الإخبارية باش نختم مع ضيوفنا فيما بقي من وقت باش نجيو على ربما التوصيات، ربما الرسائل نحب نوجهها من خلال برنامج اليوم، باعتبار أنه موضوعنا هو العود على ملتقى ربيع البيئة بسليمان، مخرجاته في دورته الرابعة سي فوزي، وبعد نمشي للصغيرات ثم بتاتر قبل. نعم مش خليك تقدم تول. نعم تحب نخليه
0: تفضل المربين خليه
1: مخرج من مخرج أي
2: بعجالة. احنا حبينا ديما نخليو البصمة متاعنا.
1: نعم.
2: جاتنا الفكرة متاع انه نستغلو اللي قمنا به على مدار السنة وستغليناه في التعلمات، خاصة مش كان يقتصر على نادي البيئة فقط.
1: نعم.
2: ولكن نستغلو اللي خدمناه في نادي البيئة نوظفوه في تعلمات.
1: نعم.
2: انا لغة عربية، اذا عملنا في تواصل شفوي حوار منظم وغيرها من التعلمات.
1: نعم.
2: حبيت نشرها الصغيرات، يا اخي قالت لي زميل تشرهنا عليهم حتى الكبار. عملنا مجلة هي باسم سفراء.
1: نعم.
2: البيئة.
1: نعم.
2: والمتعلم معناتها المتعلمين كلهم اللي يساهموا فيها في ذي بعض الاعمال متاع الصغيرات.
1: هي
2: ذي بعض اعمال الصغيرات ومش الكل باش نعديوها على خاطر عنا برشا حتى العاب عملناها.
1: كيف يا كوري صحاك هو صحة. نعم
2: هذه المجله نتاعنا واليوم حبينا نجيو بهديه العدد
1: وهذوما مشكورين جدا يعطيكم الصحه
2: هذه نتاع المدرسه نتاعنا
1: خاصه ببيعه الزيتونة. مشكورة جدا يا سيدي متقبلة على يعطيكم
2: عملنا فيها زيادة ألعاب وشكرا
1: كلها خاصة بالزيتونة بارك الله فيكم ممنونين جدا
2: شكرا.
1: نعم هو هذا هذا العدد اللي خاص بإذاعة الزيتونة مجلة سفراء البيئة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم يعطيكم الصحة بنلقاو لوطا برنامج منتدى البيئة يعطيكم الصحة مشكورين جدا نحن على خاطر خلطنا الخمسة دقائق
2: شيخو
1: كلمة الأخرانية شنو تنجم تقول الإطار التربوي اللي نسمع فينا بعجالة
2: اليوم أنا فرحانة برشا اللي برشا من معناتها.
1: نعم.
2: الإطار التربوي يساهم معنا ولو بكلمة طيبة شكرا
1: ممتاز باش نخليو كلمة للصغيرة
0: باهي. نعم. بعجالة أولا الفكرة الأولى أولا نحب ساعة الإطار هذا باش ما ننساش شكر خاص بريف في دقيق شكر خاص للسيد الوزير اللي تفاعل مع برنامج ملتقى ربيع البيئة.
1: نعم.
0: هذه سنة.
1: نعم.
0: ودعمنا بأنه باتصالاته مع وزارة البيئة وفرنا لتشجير 3 مدارس معنا في الدائرة وفرنا معنا هذا في إطار التشجير ويعطيهم الصحة وبارك الله في سيد الوزير.
1: نعم.
0: ولهنا نحب نستغل الفرصة رسائل للوزارة باش يكون هذا مشروع وطني باش حتى التجارب هذه تتعمم على باقي الدوائر وباقي مدارسنا العمومية. رسالة إلى الإعلام أنه مزيد معناها الدعم
1: إن شاء الله يسمعوا فينا الزملاء. نعم.
0: رسالة إلى المجتمع المدني أنه معناها الدعم المادي خاصة باش نجموا معناها الملتقى هذا يكون ينجح أكثر والمربين واصلوا على هذا النهج.
1: نعم. خذ الكلمة أنت باش تختم أمين. أي
6: نتمنى انه الرساله تكون وصلت لتلامذتنا وانه يحاولوا يثقفوا ويبحثوا عن معلومات اكثر ويحاولوا يحافظوا على نظافتنا ونظافه بلادنا وباش نطوروها في المستقبل.
1: شكرا جزيلا لك. ونختموا مع البنوته الصغيره هي ايقونه البرنامج اليوم. اي شنو تقول للصغيرات؟
7: نحب نقول للصغيرات انهم استفيدوا من اللي قلناه اليوم.
1: أيوة.
7: وقولوا وانتم قاعدين تتفرجوا فينا زيدا علموا زيدا أمكم وبوكم زيدا حتى الولي هما انتم تتعلموا منهم وهما يتعلموا منكم.
1: مشكورة جدا وبالكلمات الممتازة هذه نوصلوا إلى نهاية برنامجنا. نحب نشكركم على حضوركم وعلى هدية القيمة هذه. عندي هدايا إن شاء الله نمدهمكم بعد الميوفة البرنامج ناخذوا بهم صور. هو تكريما لكم وتكريما للصغيرات على هالمجهود على هذا العمل المتميز. أنا نقوم بواجبي ودعوة لكل من يريد دعم هذا البرنامج البرنامج نقول الذكي لما حاله جاي في وقت نتاع ذكاء. ونحن ديما نقولوا صراع بين الغباء والذكاء باش نجموا نرتقيوا بلادنا، وهذا اذا من الاعمال الذكيه اللي تستهدف الصغيرات. ونحن فرحانين برشا كيف راهم كيفاش يتكلموا كيفاش مستبطنين البرنامج. اذا شكرا الى كل من ساهم في هذا البرنامج، بدءا من فضيلة الشيخ الدكتور السيد هشام الصدقاوي، كذلك السيد او السيده الدكتوره الباحثه حسنة اللوزي على مشاركتها، لكم انتوما سي فوزي جبالي المتفقد العام للتربيه، سيده نوال عويدات استاذه مدارس ابتدائيه على حضوركم وتاثيركم بالبرنامج، والايقونات الصغيرات التلميذات المتميزات انس النجازي اللي سمعتنا شعر جميل جدا، وكذلك امينه بالضياف عندها التلقائيه وعندها الاستشراف خاصه والدعوه، يعطيك صحه يشكروا فيك، قالك تبارك الله عليها امينه، وكذلك أنس كذلك شكروكم برشا المتابعين، كذلك نشكر كل من تعبناهم شوية اليوم، المخرجتين في الإخراج الإذاعي أختنا لطيفة الفشيشي، وكذلك الإخراج الرقمي أختنا كريمة أعطيك في الإخراج زادها تعبت برشا صور اليوم تعديت على المباشر وعنا برشا مادة، يعطيكم الصحة تعبناكم معنا. أنتم مشاهدين كذلك سي علي العمدوني سي نتيبة ندي سي نجيبة الشطي طرشون ريم برشا مروا من أمامي على حسن المتابعة والاهتمام، إن شاء الله وفينا بالغرض في ما سمح لنا الوقت حتى نلتقي إن شاء الله في حصة أخرى خاصة بهذا البرنامج، لكن في إذا الملتقى الخامس باش يكون إن شاء الله ربي يخلينا من أهل الدنيا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى النجاح إلى الارتقاء، غدوة خير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء.
8: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب. إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 504 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 36 إلى الآية 40 من سورة الأنفال. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم الماجري،
3: ياسين الماجري،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله.
4: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله.
1: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون.
4: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون.
1: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.
4: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.
1: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه

0: يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم
1: أولئك هم الخاسرون
0: أولئك هم الخاسرون
1: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين
0: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين
1: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله
0: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة

0: أصير.
1: نعم المولى ونعم النصير.
0: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. تفضل آدم، ننتقل معك إلى التلاوة الفردية، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير.
0: بارك الله فيك، أحسنت، تفضل ياسين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير.
0: بارك الله فيك. مستمعين الأوفياء، سنذكر صفة الاستطالة وهي التي ذكرها في آخر البيت 26 حيث قال وللتفشي شين ضاد نستطل، يعني أن الضاد حرف مستطيل، وقوله استطل أي صفه بالاستطالة، واستطال استفعل من طال ويأتي بمعنى امتد. وكذلك وصف بعض علماء التجويد الضاد بالاستطالة لرخاوتها حيث اتصلت بمخرج اللام، وهو ما يذكره بعض علماء التجويد بالامتداد في المخرج أو بطول المخرج، وهو التعلق بمخرج اللام، فتمتد على كامل حافة اللسان. بارك الله فيكم مستمعين الأوفياء، ونعيد قراءة المقطع مرة أخرى على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله.
2: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله
0: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون
2: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون
0: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون
2: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون
0: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على

0: يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم
1: أولئك هم الخاسرون
0: أولئك هم الخاسرون
1: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين
0: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين
1: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله
0: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة

0: الله بما يعملون بصير.
1: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم
0: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم
1: نعم المولى ونعم النصير.
0: نعم المولى ونعم النصير.
1: مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلتقي معكم في حصة جديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلاثة

0: يا خير مبعوث لأكرم أمة، أنت المؤمل عند كل ملمة، فاعطف على قلب السقيم برحمة، فأنا محب في هواك متيم، وعليك صلى ذو الجلال وسلم، وعلى صحابتك الكرام وأعظم، والآل ما ورق الحمائم في الحما غنى، وما عطر الورود ينسي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
2: نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 75 من سورة البقرة بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 75 من سورة البقرة بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين،
2: من القلب إلى القلب.

0: مقامات وحكايات، مقامات وحكايات، برنامج نعرض فيه فنون الابتهال والتلاوة والأذان في مختلف الطبوع التونسية والمقامات بالعالم العربي والإسلامي. مقامات وحكايات، برنامج يقدمه لكم محمد بن حمودة.
1: بسم الله جل جلاله، الحمد لله عم نواله، وأهل الصلاة والسلام محمد وآله. مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مقامات وحكايات. في كل حلقة مستمعينا الأعزاء من مقامات وحكايات نقترب من عالم لا يقاس بالصوت وحده، بل يقاس بالعلم وبالخشوع وبالأثر الذي يتركه القارئ في القلوب قبل الأذان. ضيفنا اليوم من أعلام المدرسة المصرية في التلاوة ومن جيل ذهبي حمل القرآن علما وآداء وسلوكا، إنه الشيخ عبد عبد الراضي عبد الله صالح ابن قرية أولاد عليو بمحافظة سوهاج، وأحد الأصوات التي عاشت بين القراءات العشر والتنقل البديع في المقامات دون أن تأخذ نصيبها الكامل من الانتشار الإعلامي.

مستمعينا الأعزاء، شاءت الأقدار أن يفقد الشيخ بصره وهو في 6 من عمره، لكن ذلك الحدث لم يكن نهاية الطريق بل بداية الحقيقة. في تلك السن المبكرة التحق الشيخ عبد الراضي إلى كتاب القرية، وهناك بدأت رحلته مع القرآن الكريم، حيث احتضن كتاب الله قلبه قبل أن تحفظه ذاكرته. وفي كتاب أبو ست بقرية أولاد عليو جلس الطفل بين ألواح الحفظ على يد الشيخين الجليلين رشوان ومحمد عبد الرحمن. هناك بدأ مشروع العمر، 6 كاملة من الحفظ والمراجعة والتلقين، حتى أتم الشيخ حفظ كتاب الله تعالى وهو في 12 من عمره، ليختم كتاب الله عن ظهر قلب في بيئة ريفية بسيطة لكنها كانت تصنع العظماء بصمت.

مستمعين الأعزاء، لم يتوقف الشيخ عبدو عبد الراضي عند الحفظ، بل دخل مرحلة أعمق من العلم القرآني، اتجه إلى دراسة علوم التجويد والقراءات حتى أكرمه الله تعالى بإتقان القراءات العشر وهو لم يتجاوز 15 من عمره، في سن لا يزال فيه غيره يتعلم الأساسيات. كان هو قد بلغ مرحلة الإتقان في علم دقيق يحتاج إلى ضبط الرواية وفهم الأصول وإحكام الأداء. وهكذا لم يكن مجرد حافظ لكتاب الله تعالى، بل صار قارئا عالما بأوجه الأداء واختلاف الروايات.

كان الشيخ عبد الراضي يجمع بين القراءات العشر والوعي المقامي في الأداء، فلم يكن يتعامل مع المقامات بوصفها زينة صوتية بل كأداة تفسير وجداني للمعنى. يستعمل مقام البيات الذي هو مقام الدخول الهادئ، حيث يفتح القلب قبل الأذن، ويبدأ برست مقام الجلال والهيبة في آيات القدرة والخلق، ومقام الصبا في آيات التوبة والوعيد لأنه مقام الحزن الخاشع، ثم الحجاز مقام الرهبة والآخرة والمشهد الغيبي، وينتقل إلى النهواند مقام الشجن الهادئ الذي ينساب في القلب بلا استئذان. وكانت قدرته الأجمل أنه لا يشعرك بالانتقال بين المقامات، بل يجعلك تعيش المعنى وكأن الصوت هو التفسير نفسه.

لست عليهم

تنقل الشيخ في محافظته سوهاج وفي عموم محافظات الصعيد المصري قارئا في المناسبات الدينية والمجالس القرآنية والليالي الكبرى. لم يكن نجمه مرتبطا بالإذاعة، بل ارتبط بالميدان الحقيقي، المساجد، السرادقات، والليالي التي يجتمع فيها الناس حول القرآن لا حول الميكروفون. لم يلتحق الشيخ بالإذاعة المصرية، وهو ما جعل اسمه أقل انتشارا مقارنة ببعض أقرانه، لكن هذا الغياب الإعلامي لم ينقص من قيمته شيئا داخل الأوساط القرآنية، بل ظل معروفا عند أهل الاختصاص ومحب التلاوة الأصيلة. فكم من صوت لم يسجل لكنه سجل في ذاكرة من سمعه مباشرة. في الحفلات الدينية الكبرى لم يكن الشيخ عبد الراضي بعيدا عن أسماء الجيل الذهبي، فقد قرأ في محافل جمعت كبار مشاهير التلاوة وقراء الإذاعة المصرية، من بينهم الشيخ محمد صديق المنشاوي، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ محمود علي البنا. كان حضوره بينهم حضور قارئ يجمع بين العلم الدقيق في القراءات والحس الفني في الأداء، مما أكسبه احتراما خاصا في تلك الدوائر الرفيعة.

مستمعين الكرام، ليست الشهرة دائما معيار القيمة، وليست الإذاعة وحدها بوابة الخلود، فبعض الأصوات تعيش في التسجيل، وبعضها يعيش في الذاكرة، وبعضها يعيش في القلب مباشرة. والشيخ عبد الراضي عبد الله صالح كان من أولئك الذين صنعوا مجدهم في الصمت وتركوا أثرهم في العمق، رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه عن القرآن وأهله خير الجزاء.

0: مستمعينا الأعزاء، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من مقامات وحكايات. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع برنامج مقامات

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.